0: يعني لانه يوم في وقت من الاوقات كنت زعما باش نتوجه ادب، ولكن استاذه عربي اعطتني اثنين وقتها في كرهت الادب، يعني كرهت ومن وقتها تقريبا انقطعت نسبيا عن الادب ورجعت من بعد ما كملت الـ كملت الـ
1: حاليا هو قال عطت لي اثنين وانا قعدت نتذكر عطيت اثنين ولا لا، مشيش عليك خرجي لي تلميذ يحكي.
2: انا صار العكس، انا خديت مره اثنين في الرياضيات فتوجهت من الرياضيات الى الاداب وكنت نحب الرياضيات. على كل حال هو قوس ونمر، هو فصل تعسفي بين الاداب والعلوم، يعني كنا نعرفوا اللي العلماء قبل كانوا فلاسفه وكانوا اطباء وكانوا ادباء وكانوا شعراء. نستسمحكم اني نعديو اغنيه تعجبني برشا لطفي بوشناقي للا وينك، ثم نعود للغوص في ادب اليوميات.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك وديان محبة. ونخبي جروحي ونفرش

0: تتعب.
1: إذا عدنا أعزائي المستمعين بعد هذه الأغنية، وموضوعنا اليوم كما أشرنا إلى ذلك هو أدب اليوميات، ولا يمكن أن نتحدث عن اليوميات دون أن نذكر فيليب لوجون وكتابه السيرة الذاتية في فرنسا نشر سنة 1971. في هذا الكتاب وضع فيليب لوجون أسس، إن صح التعبير، أدب اليوميات، عرفه بأنه سلسلة آثار مؤرخة، يعني أنه أكد على عنصر التأريخ وأهميته في تعريف اليوميات. اليوميات تكون آنية، بمعنى أن الكاتب يكتب الحاضر بعين الحاضر، هناك تتابع حتى لو توقف الكاتب لفترة محددة من الزمن، وهذا ربما ما يميز أدب اليوميات عن مفاهيم مجاورة له تدخل كلها في أدب البوح أو أدب الاعتراف. نذكر مثلا السيرة الذاتية، المذكرات، الشهادات اللي فيها كتابة الماضي بعين الحاضر، إن صح التعبير دلال.
2: نعم، إذن فن اليوميات حاليا هو فن الذات والعالم، هو هذا الفن الذي يكتب هشاشة الإنسان، هذا الفن الذي يكتب كذلك وحدة الإنسان. فيليب لوجون حنان يعرف اليوميات بأنها سلسلة من الآثار التي تتسم بالتاريخ والتتابع الآلي، ولعل هذا ما يميزها على كتابة المذكرات. يعني لا يمكن حديث على اليوميات إلا متى توفرت سلسلة من الأرقام تعكس التواريخ الأيام، وإلا تحولت إلى جنس آخر من الكتابة كالمذكرات والسيرة الذاتية.
3: هو هنا مش موضح، يمكن مثلا في هناك خلط كبير في العالم العربي بين اليوميات والمذكرات.
1: نعم،
3: وأولها مثلا يمكن آخرها يمكن خير الذهبي من دمشق لحيفا، اللي هي كتاب، نقول كتاب تحصل على جائزة
1: ابن بطوطة
3: أدب الرحلة سنة 2019-2020 ولا بعد، ما نعرفش. خير الذهبي هو مكتوب يوميات، مكتوبة يوميات، سلسلة يوميات عربية، ولكنها من غير تواريخ،
2: يعني حسب الميثاق الأدبي.
3: المذكرات هي مذكرات، ماهيش يوميات. ما أنا مش نناقش قيمتها الأدبية،
1: لا يعني التصنيف،
3: تصنيفها ماهيش يوميات.
1: ذكرتني في توفيق الحكيم ويوميات نائب الأرياف اللي هي ماهيش يوميات،
3: صنفوها
1: يوميات.
2: ويعني مثلا في السيرة الذاتية سي شوقي، هناك الكتابة مع في تقنية الاسترجاع، أنك تسترجع الماضي. في اليوميات أنت في الحاضر مع
1: الحاضر.
2: المستقبل، لأنك تنتظر في أشياء وتكتب أشياء.
3: ولكن في اليوميات أيضا يمكنك أن تسترجع الماضي أيضا. يمكن حدث في الحاضر، حدث صار، يعني وقع لك اليوم مثلا،
1: يذكرك بشيء
3: بحدث ما ذلك يدخل في أما تكتب، لكن هناك يزم تاريخ، فما التاريخ، حتى جملة أو حتى فقرة، حتى خط، يعني كتب هو يوميات، هو
2: نعم.
3: أثر، أي أثر مخطوط وعليه تاريخ يوميات.
2: إذا نعم. ولعل سؤال حنان، لماذا نكتب اليوميات؟
1: نعم.
2: لماذا نكتب اليوميات ولا نكتب الرواية أو لا نكتب السيرة الذاتية أو لا نكتب الاعترافات؟ إذا طرح جون بول سارتر في كتابه من الأدب السؤال عن جدوى الكتابة، ومن هذه الأسئلة ما الكتابة؟ لماذا نكتب ولمن نكتب في اليوميات؟
3: هو مش مثل مش لمن نكتب، هي اليوميات مرتبطة بحادثة معينة أو وضعية معينة. مثلا
2: نعم.
3: أنا نكون من اليوميات اللي تعجبني ياسر، يوميات سرير الموت لمحمد خير الدين. محمد خير الدين هو كاتب مغربي يكتب باللغة الفرنسية، تعرض لسرطان
2: في الفم،
3: في الفك نتاعو.
2: وعلاش شوقي برشا اللي كتبوا على اليوميات حول المرض
3: كيف طبعا هو منكم، هي يوميات صغيره، ولكن لانه يعني في اليوميات ذيك استعرض علاقته في العلم الادب المغربي، يعني استرجع كيف تعرض للسرطان، لانه السرطان تعرضوا بسبب خطا طبي، لانه مشى طبيب اسنان، طيب أسنان كسر له فكه وولت الجراثيم تتراكم في الفك، يعني يحكي تجربته مع انتظار الموت.
1: نعم.
3: لذلك وسماها يوميات سير الموت، يكمل اليوميات اللي يعني يوميات اللي أثرت فيها كثيرا، يعني حاجته للهروب، هو هروب من الموت بالكتاب،
1: نعم
3: بطريقة ما، ومقاومة الألم أو شيء من هذا القبيل. هناك يوميات، ولكن مش يوميات، هي مذكرات يمكن ترجمتها شخصيا، اللي هي بدلة غوث الفراشة، اللي هي مذكرات مش يوميات، ولكن المذكرات لم تكتب فيها، ما فيهاش تاريخ، ولكن كان يكتب كل يوم، هو كان يكتب
1: يعني
3: كل
1: ترتقي
3: يوم.
1: أن تصنف يوميات،
3: ممكن يعني في تصنيف هي مذكرات، ولكن هو كان يكتب كل يوم باستعانة بصديق له، كان هو كان يرمش بالعين.
1: نعم.
3: كانت تعطيه الأبجدية الفرنسية، وكان يعطيها ويوصل الحرف معين كان يرمش،
1: يعني
3: وكان
1: اتفقوا على
3: ايوه، وكان مشلول تماما، وبدل
1: نعم.
3: غوص وفراشه اللي جندي دومينيك بوبي، ويمكن زاد كيف من الاعمال التي كتبت بصفه يوميه، والتي اثرت فيها كثيرا.
1: نعم.
3: ولذلك ترجمتها، يمكن انا من الاشياء اللي نتشرف بها يعني، حتى
1: ولذلك انا تعمدت ذكرها فعلا. وانت تحكي استاذ شوقي، انا تذكرت تحكي على المرض واليوميات، تذكرت كافكا اللي كتب يومياته على امتداد 13 عاما كامله، من 1910 الى 1923. وانا باش نحكي شوي عليها وساربط مع سؤالي دلال استاذ شوقي، اهميه اليوميات، ناخذ مثال كافكا، أهميتها تأتي على مستويين، الشخصي والتاريخي إن صح التعبير. الشخصي طبعا هي كانت مدخلا لكي يفهم الدارسون والباحثون أكثر أدب كافكا وشخصية كافكا. هو تحدث عن أشياء كثيرة، علاقته بوالده، علاقته مع المرض، مثلا كتب المرض هو محاوري الوحيد الآن، تحدث عن فلسفته حول الكتابة، حول الحب، حول الزواج، حتى أنه قدم لي نصوص أصبحت بعد ذلك أعمالا مثل رواية المحاكمة. والجانب التاريخي والمهم في يوميات كافكا هو الفترة، لأنه حكى على الحرب العالمية الأولى اللي كانت من 1914 حتى 1918، وتداعيات هذه الحرب عليه هو شخصيا وحتى على مستوى العالم. الكلنا نعرفوا اللي من أثار الحرب العالمية الأولى أزمة 29، اللي هي بيدها كانت سبب في الحرب العالمية الثانية، حتى كان سبب غير مباشر. يقول كافكا، يقول كنت أريد أن أعيش حياة هادئة، لكن العاصفة في داخلي لم تتركني، كل ما أكتبه هو محاولة للتخلص من خوفي. ونجي لسؤالي لهنا، هل أهمية اليوميات تأتي من محتواها أو من كاتبها؟ يعني لو لم يكن كافكا هو من كتب هذا، هل كانت تأخذ كل هذه الأهمية؟
3: لا، أظن أنه هي اليوميات في قيمتها الأدبية تكمن في طريقة كتابتها، والأحداث اللي يعني لو البوح، طريقة البوح، ولا الأخبار اللي يقولها الكاتب. لأنه ممكن كاتب كبير ومعروف وقتها، وكافكا على فكرة ما كانش معروف
1: فعلا يعني،
3: لكن يومياته عرفت بعد ما وفاته. يعني هنا القيمة الأدبية، قيمة البوح وقيمة الكتابة هي في حد ذاتها قيمة اليوميات. مثلا باش نكمل لك على كلام، مثلا الكتاب لا طمأنينة لفرناندو بيسوا، الكاتب البرتغالي العظيم.
1: نعم
3: هي طبعا يوميات، يعني يوميات كتبها على مدى سنين طويلة، وكتاب لا طمأنينة من يعني كتاب من روائع العالم الأدبي والأدب. يعني هنا المقدرة، ولا مش نجيب على سؤالك، القيمة الفنية ماهيش في الكاتب في حد ذاتها، في الكتابة.
1: نعم.
3: يعني في الكتابة الأدبية الموجودة،
2: وما تحمله
3: من معنى، ما تحمله من رمزية، ما تحمله من مواضيع، ما تحمله من أسرار أيضا، لأنه يعني فما أسرار تكشف. ومثلا لما يمكننا نحكوا على اليوميات،
2: ولذلك هناك يعني من أحرق يومياته،
3: فما حتى اللي كتبها هناك، فما رواية، فما يوميات امرأة مجهولة في برلين، يوميات امرأة مجهولة، يعني ما يعني
1: لم تكتب،
3: كتبت سر تكتب اليوميات باسمها، لم تنشر اليوميات باسمها أول الأمر، لكنها كشفت ماذا؟ كشفت فظاعات الحرب العالمية الثانية.
2: نعم.
3: خاصة عملية اغتصاب الألمانيات من طرف الجيش السوفيتي.
2: ولذلك هو الفن اليوميات حنين كما تفضل أستاذنا، هو فن خطير بما فيه يعني من هذا البوح وهذا التعري أمام النص.
3: تعري عم أمر آخر رؤوس ليس سهلا أنه باش تعطي أسرارك للآخر
2: نعم للآخر وتكشف
3: لأنه مثلا الزونال نتيم وشو اليومية
1: هذا هو
3: الزونال في الفرنسية الحميمية هو
2: الحميمية
3: الحميمية هو قدرة الكاتب أنه يكشف الحميمية لأنه في العالم العربي لأنه هذا الجنس غير دارج في العالم العربي
1: نرجعوا له
3: لانه ما صعيب على الكاتب انه يكشف حميميته ويكشف فعلا. اسراره فهمتوا هذه
1: نرجعوا له هذا في العالم العربي
2: نعم
1: دليل
2: اذا كما قلت يعني هذا فن اليوميات هو فن خطير لان الكاتب يتعرى بكل حميميه وان يكشف تفاصيله الاخرى امام الاخر المتلقي في كافه انحاء العالم ولذلك حنا نجد نوعين من كتاب اليوميات هناك من كرس استاذ شوقي حياته لكتابة اليوميات ولكن هناك من كتب اليوميات كحال طارئ مثلا عاش مثلا في الكوفيد في ظهرت يوميات في أدب في يوميات الكوفيد يعني هناك حال أو في الحرب أو هذا لم يكرس حياته كاملة لكتابة اليوميات وإنما كان ظرفا طارئا كما حسن المصباحي حسن المصباحي
3: لنعرف حتى فما رسام هو فما رسام ايطالي اظن لورينزو دوتي عامل يوميات هو رسام مختص في الطبيعه ناتوراليست يعني عمل يوميات في الكوفيد في يومي في ولكن اليوميات هذه فيها يوميات قصيره فما كما الشذره يعني كل
2: شذرات
3: ولكن مع الشذره فما رسم يعني رسم معين في اللي
2: نعم
1: فريدا كويلو يعني اعتقد كتبت بهذه الطريقه
3: في ذكر في كتب يومياتها
2: نعم وتستحوذ اليوميات على مجالات اخرى حنانة ومش في الكتابه فقط نجد نعم. من هناك من يمتهن الرسم او المسرح او الروايه قد ذكر كمان الريحي في مقال طويل عريض هذه انواع اليوميات حين نتحدث عن اليوميات نتحدث عن النص المكتوب فقط
1: وهو كتب اليوميات
3: كتب واحد صفر القتيل
2: واحد صفر القتيل جميل جدا في الجزائر
3: وتحصد على جائزة
2: البطولة
3: اليوميات
2: نوجه تحية
3: كمان طبعا يعني انا من زاد من أرب من اليوميات اللي استلمت مش استلمت منها ولكن اليوميات اللي حفزتني باش نكتب يومياتي في الهند وقتها يعني 2018 لانه قبلها انا قبل ما ندخل قبل هناك تحضير كما الكيمرونترالمون يعني كما التدريب انا تدربت على اليوميات من خلال كنت نكتب في المطارات كنت 2017 سافرت الكثير من الدول برشا دول من بينها سلوفينيا مالطا كنت في المطارات نكتب من يومياتي نكتب يومياتي وتدرب
2: ولماذا الهند يعني يوميات موسيقى رأس الفيل لماذا الهند هي التي دفعتك لكتابة هذه اليوميات
3: هو في الحقيقة يعني مش هو
1: لنشرها ربما
3: مش السر باش نخفيه هو يوميات رأس الفيل هي يوميتي الثاني لأنه عندي يوميات في لشبونة يوميات لشبونة اسمها ينبت في لشبونة أول مرة أقول يوميات كتبتها في لشبونة لكن لم أستطع أن
1: ننشرها
2: لماذا؟
1: ذاتية أو موضوعية
3: ما نعرفش
2: ربما لحميمية الكتابة ربما
3: لا وفيها برشا فيها أسرار يعني علاقاتي مع مترجم تونسي عبد الجليل العربي صديقي مع علي مصباح وجدته في البرتغال وكثير أصدقاء خليتها كمل ممكن ننشرها ما تبدرش
2: يعني حنان سؤال هنا كيف تقيم إذا أستاذ شوقي كتابة اليوميات في العالم العربي استنادي إلى طبيعة الذات العربية التي تحكمها العديد من الطابوات وأهمها الطابو الديني والأخلاقي وإلى غير ذلك إذا إلى أي مدى تنجح كتابة اليوميات أو إلى الصدق في كتابة اليوميات بالنسبة للكاتب العربي مقارنة بالكاتب
3: هو أول ديما التحفظ هو العقلية عقلية متحفظة هي تخلي اليوميات مش منتشرة أو في العالم العربي هذا أولا طبيعة الكاتب أصلا طبيعة الكاتب بكل النرجسية نتاع الكاتب العربي وما ينجمش يفشي أسراره للآخرين
1: أو لحظات
3: ضعفه هذيك الإيجو أنا راه الإيجو متعرف فنحن هو الكاتب عادة حتى تدخله مثلا والله نص كذا فيه كانت صلحه واحد في
1: لا يقبل
3: ساعات انت ساعات فما زملائك
1: تخسرهم
3: يعني تقول لهم مثلا صلح في الصفحه هذيك عندك كذا كذا تلقوا ذاك فما غير كتب يوميات
1: فعلا
3: تكتب يوميات مزيت ولكن شو بتاثر انا ران فما حركه اليوميات العربيه اولا جايزه ابن بطوطه اولا هي
2: كانت حفزت
3: الكتاب أولا، ثانيا بقراءتنا الأدب العالمي وكثير من الأعمال اللي هي أثرت في الأدب العربي، بدأت لي 800 عنده قيمته.
1: أنا على ذكر الحرية والوطن العربي ودليل وشوقي تفضلت وقارنت بين الكتاب الغربيين والكتاب في العالم العربي، بين الجرأة وما بين أحنا عنا فكرة ديما المستور والكتمان. أنا باش نمشي أكثر في المقارنة اليوميات بين الرجل والمرأة، وأنا امرأة ونكتب. لما نلقاو كاتبة أمريكية كما أنا هي سنين تكتب يومياتها وهي معروفة اللي هي في الأدب اللي تكتب فيه جريئة جدا، لا أعتقد أن هناك امرأة عربية تتجرأ على كتابة ذلك حتى لو عاشت ما عاشت. ونذكر مثلا زيد الكاتبة الإنجليزية فيرجينيا وولف اللي كتبت مذكراتها على 5 مجلدات دليل، من 1915 إلى 1941، وكانت مهمة جدا لأنها أولا تحدثت عن تجربتها الخاصة جدا مع الكتابة، مع فكرها كامرأة، ثم وصلت الأحداث الحرب العالمية الثانية ونعرف كيف أنهت حياتها. يعني هي في النهاية انتحرت، قالت في آخر يومياتها كيف للكتابة أن تستمر بينما العالم يحترق. وهذا هو سؤالي، ليس سهلا على امرأة عربية أن تكتب يومياتها بصدق.
3: أنا بصدق يعني صعب، ما يوميات عربية، يوميات امرأة عربية قليل، وإن ما اسمع يعني أنا في قراءاتي ما قريتش يوميات امرأة عربية الحقيقة.
1: فما رسائل بين غاد
3: رسالة مش
2: بالضرورة
3: حميتك لو بتعطي أثارك، يعني مش تحكي مع الآخر، أنت مش تعبر له على إعجابك ولا مش ما. أنا بالنسبة لي بقراءاتي ما لقيتش، ممكن هذا نرجع للعقل العربي متحفظ. ما ننساوش في علم اليوميات أنه اليوميات التي فضحت النظام النازي هي يوميات أن فرانك، اللي هي طفلة شابة في 12 العمر عمرها، كتبت فهي في قبو، هي متخبية من النازيين في هولندا. هي ألمانية أساسا، ولكن نقلوا هولندا بسبب النازيين، لكن النازيين احتلوا هولندا. وكشفت ذلك الرعب الذي في تلك العائلة اللي هي محبوسة في قبو، في قبو في العمل تاع ولدها، في شركة ولدها، والناس يجيبونها في الأكل وكذا، ومعهم عائلة أخرى، ومعهم يعني عائلة أخرى، كيفاش الناس هذو كل يعني في قبو خايفين من نظام النازي ليقتلهم. يعني هذه
1: لكنها امراه، نرجع امراه غربيه، لانه احنا مره هكا في جلسه مع مجموعه من الصديقات الكاتبات حتى قلنا احيانا نلقاو كاتبات تونسيات ولا حتى عربيات يكتبن نوع من المذكرات، حتى لا اقول يوميات، فتجد نوع من التحفظ حتى على قصص حب عشناها. انا مره كاتبه قالت انا مثلا لما اكتب اتذكر اني استاذه وهناك تلاميذ، كاتبه اخرى قالت اتذكر ان لي زوج وان لي ابناء، وهذا في الحقيقه اعتبره انه سيف مسلط على الكاتب بنفسه وعلى المبدع. ولذلك يمكن فما المشكل هذا، امرأة تكتب، امرأة عربية تكتب اليوميات،
2: اي ومحنة، هي كتابة في حد ذاتها محنة، هكذا شرح
3: هي محنة رابا، محنة متعب في انا رواه.
2: نعم.
3: ولكن بالنسبة لي انا، أن لازم تكتب، يلزم المرأة العربية تكتب يومياتها، مش رغم من جانب الفيمينيزم، من جانب بدافع لا، خطر لانه هو طريق التعبير، كشف ممكن يكشف، ممكن يحل برشا وضعيات.
1: فعلا
3: انا امراه مثلا تحكي مثلا على تعنيف زوجها، مثلا يوميه تعنيف زوجها، كم من امراه تقدر تحكي على تعنيف زوجها، تحكي على اشياء اخرى. يعني هذاك الكشف هذاك يمكننا باش نعالجوا الاشياء هذيك، هو الفضح يمكننا باش نعالجوا المشاكل هذيك.
2: أستاذي، في ونحن نقرأ موسيقى رأس الفيل، لاحظت أن لاحظت هذا التماس أو الانسجام أو التداخل والتقاطع بين أكثر من صورة ومن شخص، وانفتحت على من اليوميات، انفتحت على التاريخي وعلى السياسي وعلى الثقافي، إما المحلية أو العالمية. إذن كيف ومن يكتب اليوميات كيف يعني يجد هذا التوازن بين الداخل، بين هذه الحميمية، وأنت بارع في الانزياح،
1: وأشار إلى ذلك فعلا،
2: وأشرت في العديد من المواقع في الرواية في هذه اليوميات. عفوا،
3: لا هو في الحقيقة رواية رأس الفيل هي جت في حدث معين، أنه يعني تم قبولي في دراسة في
2: أشرت إلى ذلك
3: التدريب في الهند، في اختصاصي الأدواتية والتحكم
1: نعم.
3: يعني القيس
1: فضائل الهندسة أي. هذه على الأدب لو كنت أجيب لما ذهبت إلى الهند يعني كل هذه المدة للأمانة
3: لا
1: يعني.
3: لا لا هو برنامج مفتوح للناس كلها فيه كثير هو برنامج الليتيك هنا انترناشونال تكنيكال ايكونوميكال
1: كوبريشن سأشارك فيه أي. حتى أكتب يومي أكون أول امرأة تونسية تكتب يومي
3: من المشكلة فما عدا مشكلة هو برنامج هذا يعني تقدم فيه دوسي والملف وتقبل الملف نتاعك كي تمشي تقول والله قبلت الهند يعني الهند تلك التجربه ما تعرف منها حتى شيء تقريبا.
1: بلد العجائب
3: ما تعرف منها حتى شيء بعض الفيديوهات يمكن على بعض الاشطه الوثائقيه وتمشي المجال تمشي تكتشف انه تكتشف بلاد عجيبه ناس عجيبه ثقافه اخرى خاصه الثقافه الدينيه نتاعهم لان احنا تعودنا على اله واحد
2: وتعدد
3: الاله تلك الثقافه
2: الثراء
3: الثقافي اولا ساعه من قررت باش نكتب يومياتي من قبل ما نمشي من بديتها انا بديت
2: اي
3: من قبل ما بديت من قبل ما بديتها بالتلقيح
2: ملاريا
3: مع الملاريا وكذا بديتها من وقت تكتب يوميات لانه في الوقت الوقت هذاك بديت نتحضر التجربه بديت نقرا التجربه
1: استشرفت انه باش تكون يعني تجربه مختلفه
2: يعني استشرفت باش تكون تجربه مختلفه
3: ومن وقت اللي بديت كل مره
2: يعني استاذ شوقي لماذا لم تذهب الى الروايه وانت مارست كتابه الروايه لماذا ذهبت الى اليوميات بالتحديد
3: لا اليوميات خذيتها اليوميات تعرف انه فيها التخيل فيها الخيال وانا في الوضع ذاك الوضع مش الوضع الوضعيه اللي انا فيها
2: يعني تحب كاينك هناك
1: حبيت تخلص من
2: كتابات هذا برقيه لان الروايه فيها نفس طويل
3: لا حتى لا حتى هو حتى طريقه كتابه الروايه نكتب بنفس برقي يعني صفحه نص نحاول نحاول اقصى ما استطيع ان نكون مكثف في اليوميات انا خليتها خليت التجربه تعيش نعيش التجربه وحدها يعني تعيش التجربه في الهند في البلد ذاك
1: نعم.
3: ونعيش باللحظة بلحظة يوم
1: نعم.
3: بيوم ولأنه أيضا اليوميات كانت رو كانت ملاذ رو لأنه رو ضغط الدراسة رو نقرأ من 9 من سنة الساعة 9 رو في دي فورمول يعني دي يعني فورمول ومات وفيزيك تركيز كبير حتى الخامسة مساء ونكمل 5-5:30 ومن بعد نمشي للمدينة خاطر كان المركز بعيد عن المدينة مدينة هي اسمها مدينة بلاكات في مقاطعة كيرلا نمشي المدينة باش نكتشف لأنه أنا صحيح ندرس ولكن مش نكتشف البلاد وكانوا هم يعني كانوا يعملون يعني في البرنامج كانوا فما دي إكسكورسيون كانوا في
2: رحلات استطلاعية
3: في استطلاعية إطلاعية السهاز يوم السبت والحد كل مرة يهزون
2: وأنت كنت سي شوقي كل يوم تكتب يعني كل يوم.
1: فما أيام لم تكتب فيها تقريبا
3: فيها مثلا عندنا مثلا مشروع تخرج ولا مشروع ولا مثلا خاطر احنا عطونا مشاريع تخرج وكذا ولا بحوث نعملوها دونك يلزمني وقت باش نخدم البحث هذاك بالإنجليزية ولكن هذايا نكتب كل يوم تقريبا يعني ايش نعمل
2: إذا لماذا تركت قارئك في صفحة 135 14 فيفي حنين 2018 الحب كذبتنا الصادقة وكأن في نظري هذا أطول نص أنا قرأته لماذا؟ لأنني قرأت بياض النص النص المضمر
1: في الذي لم يقل
2: نعم. وربما هذا أبلغ أستاذ شوقي
3: صح هو لا هو اليومية تاعي في لحظة تاريخية بالنسبة لي أنا لحظة تاريخية تحديد زواجي لأن يعني وقت ما كنت وقت متعرف على زوجتي
2: كنت مع الصيغة
3: طلبت مني خدي راهو ساري يعني من ناخذ قراري من نجيب لي ساري من الهند دونك البحث أنا وأنا في الحقيقة باش نتخذ قرار الزواج أصلا اللي كنت عازف على الزواج أصلا يعني ما كنتش يعني اللحظة ذيك الهند مكنتني باش نخرج من العالم التونسي الفضاء آخر باش نقدر باش نجم نفكر في القرار هذاك القرار اللي سيحد من حريتي طبعا من ما هو حد حريتي مش من يعني قرار بالنسبه لي
1: مصيري فعلا
3: وطبعا في وقت من الاوقات كنت نكلم هي زوجتي الان نكلمها ولكن في وقت من الاوقات في مده معينه ما كنتش تكلم جمله عندها مشكله ولا ما عائليه وما كنتش تكلمني جمله وكنت في الوقت ما نعرفش اللي هي فارق التوقيت
2: توقيت
3: وما نحكيش ما تحصلش تصور انت في الوقت هذاك وحدك وامرأة تحب تتزوج بها وتحب تاخذ قرارها وما تكلمهاش وتجيب اسبوع تقريبا ما تكلمكش اصلا
2: ومعها الساري زاد
3: ومع الساري ومع الوعده ويعني
1: وصادف عيد الحب
3: وصادف عيد الحب وقتها كتبت الجمله اللي ذكرتها وقتها
1: انت كتبت حتى بعد الهند استاذ شو يعني هي اليوميات لم تتوقف في الهند بعد ذلك وصل بنا حتى الى اوت 2018 وزواج والتهنئه بالزواج فعلا
2: اذا الا ترى استاذ شوقي وانت تحدثنا على كتابه يومياتك في الهند أن الكاتب أو الجسد الكاتب هو مسجون في لحظة الكتابة هو مسجون يوميا لأنه يسجل أو هو ربما جسد المكره على إنتاج المعنى من الأشياء ربما التفاصيل اليومية والتفاصيل البسيطة قد تبدو للآخر بسيطة ولكن أنت تراها بعين الكاتب نتصور أنا في البعثة ذي برشا نشيء لكن خرجنا بيومية واحدة يوميات لشوقية يعني أنت كنت ترى في هذا الفضاء العين أو كنت تترصد أو كنت تلتقط كل هذه التفاصيل بكتابة هذه اليوميات
3: طبعا هو أولا أنا من الأول أول ما بديت اليوم كتابة اليوميات نكتب في الأحداث نكتب في ولكن بعد نكتب على الشخصيات يعني
1: هل أعدت صياغتها؟
3: طبعا شو ديما رو ديما
1: ديما نحب نسأل على
2: فماش كتابة أولى؟
3: فما كتابة أولى فما البريميجي هذاك
1: حتى في اليوميات
3: أما بعد تعود ولكن أنا حبيت يعني حبيت نحافظ الحمية على الكوتي سبونتاني العفوي
1: التلقائي
3: يعني هو هذا العفوية خليتها ما لكن طبعا خدمت
2: الأسلوب
3: عليها
2: الأسلوب
3: فما يوميات نحيتها على فكرة
1: هذا والله نفس السؤال الذي كنت سأسأله
2: ما شو الأسباب لأسباب جمالية أو لحميمية اليومية
3: لا مش منطق حميمية منطق التجانس التجانس الجانس مع النصوص اللي كتبتها
2: الكل فهمت
3: فما تقريبا 12 يومية نحيتها يعني 12 يومية كنت ساعات نكتب يوم يعني في المساء في الصبح الصباح يعني ما فهم
1: مش بالضروره في نهايه اليوم
3: مش
1: يعني
3: مش نهايه اليوم ساعات ما عندي التليفون عندي التليفون فما قصيده مثلا انا ماشي في الثني كتبت
2: قريتها
3: قصيدة على الجوز الهند يعني هذيك ماشي وقت ماشيين المعرض الجوز الهند
1: نعم وانا وانتم تحكيوا توا جاء على بالي الاسلوب يعني وانا يعني اذا اسلوب كتابه اليوميات هل هو اسهل من كتابة الرواية أو من كتابة خلينا نقول السيرة الذاتية بما أنه إحنا في نفس ربما الرواية أو السيرة الذاتية الروائية أو الرواية السيرة الذاتية يعني هذا تصنيف كل واحد كيفاش يحب يصنف ربما تتطلب نفسا أكبر وربما أحيانا نضيع المعنى بين ظفرين دليل خدمة للأسلوب في حين في اليوميات الموضوع أسهل من ذلك بكثير نحن في خدمة المعنى ولو على حساب الأسلوب
3: هو شو أنا الكتابة صعبة كتابة مهما كانت
2: الجنس اللي
3: نكتبه فيه هذا ما مقتنع به ولكن في اليوميات أكثر عفوية اليوميات حر أكثر يعني ماكش مطالب بحبكة معينة ولا
1: نعم.
3: بالرغم أنه أنا أراها مثلا أراها هي يوميات ولكنها ما فيها كثير برشا جانب روائي اليوميات يعني
1: فيها جمالية أكيد
3: هي الجانب الروائي لأنه فيها حبكة مع علاقاتي مع الناس الشخصيات كيف تتطور شخصيتي أنا كيف تطورت يعني علاش لذلك أنا ما حبيتش أن من نكتب مثلا في الغلاف نكتب اللي هي يومية فقط أشرت أخذ يعني تحصل على التنويه من جايز ابن بطوطة لأنه أؤمن هي يومية ولكن أؤمن أنه فيها جانب روائي يعني فيها جانب روائي مش تخيلي ولكن جانب من الحبكة تطور الشخصيات
1: لذلك قلت أنك وصلت حتى إلى حذف بعض اليوميات خدمة
3: المسار العام نعم. لليومية
2: لكن التاريخ الموضوع في كل ناس هو تدرج في باب الميثاق حسب الميثاق الأدبي
3: في يوميات
2: هو في يوميات
3: يوميات
2: قلت ولا ما قلت
3: يوميات أنا مش رو أما
1: لا يتفصل
3: نخلي القارئ هو اللي يكتشف
2: النص
3: ينجم مثلا
2: يدرج فيه
3: نص يدرج وحده
2: في روايه او في
3: ذكرات ولكن بالنسبه لي انا يوميات نعم. فيها ولكن حاولت نكون فيها جانب الحبكه وجانب
2: ولكن استاذ شوقي اذا وانا اقرا هذا النص طريف في نظري سي شوقي البرنوسي كنت قد قرات يومياتك ويوميات المدينه التي كنت تعيش فيها وهي الهند
3: هي بلاكات
2: وأحيانا
3: هي مدينة بلاكات من مقاطعة كيرلا كيرلا اللي هي مقاطعة هندية. على فكرة باش نحكي هوك موجودة
2: كمالك السؤال. أنت في نهاية الأمر كنت مسكون بكتابة المدينة أو بكتابة يومياتك؟
3: لا لا الاثنين، لأنه المدينة تأثر عليك، تأثر على شخصيتك. أنا من ممكن كنت مسكون أنه كيفاش برؤية ذاتي في مرآة الآخر، ولا والعكس، ولا الآخر رفيه نفسي أكثر. يعني أنه مثلا أنا من الحاجات اللي دونتها أنه ساعات تحس نقد للمجتمع التونسي من خلال مثلا شيء راه في الهند، راه في الهند، ولا حاولت أن أرى نفسي ذاتي في الآخر الهندي، هذا أولا. ثانيا حاولت كيف المدينة، يعني أنا نعيش في مدينة، نمشي البلاكات، نمشي المعابد، نمشي يعني هنا حاولت تسجل المدينة. ولكن المدينة ماذا تحيل بماذا تحيلك، ولا ماذا تحيلك المدينة؟ بماذا مثلا تحيل؟ مثلا حكيت على القمار، مثلا القمار اللي هو في مدينة بلاكات، الناس كل تقمر في كل مدينة فيها حوانيت تاع قمار.
2: ليه واللي شدني التوك توك، رحلة التوك توك شاهد لي
3: التوك توك التوك توك بيدو
2: عالم آخر.
3: كيفاش تبدأ تفاوض في السائق على السعر وساعات مثلا تو من الأشياء اللي ملاحظتها، مش السائقي التوك توك اللي خدموا اللي يشتغلوا في مدن عربية هما أكثر تحيلا من الآخرين. وهذه انا ملاحظه، يعني لاحظتها مش يعني تنجم انسان هندي يعني عندي ما خدمش في البرة، يخدم كان في الهند، تتفاوض مع عادي انسان تخدم في دوله عربيه
1: يتعلم،
3: هو يتحايل عليك. نعم. هو يتحايل عليك ديما يعطيك.
2: لا وانا لاحظتها اخر مره سافرت لدوله عربيه من غير ما نذكرها، التاكسيات هكا بالحق فما نوع من التحايل، ما عندهمش شكتك لمحال، اما التاكسيات يعني ما يعطيكش تعريفه.
1: نعم.
2: انت والمظهر يعني والشكل، انت والبلاد ظهر حتى اللهجه يعرفوها.
3: اي صح
2: اللهجه يعني صحيحه،
3: وهذيك المشكله دائما.
2: يعني وانت تعرف انا نقرا في رحلتك مع التوك توك الشهير سي شوقي، يعني انت تستحضر وقت النص هو الذي الحادث ذيك هي اللي تدفعك لكتابه اليوميات، او انك حين تعود الى الغرفه تستحضر، يعني او احيانا نقول ربما انت تكتب النص في تلك اللحظه، هو يكتب قبل ان يكتب على الورق.
3: فما جانب من الحقيقه صحيح، يعني في هو في خرجتي هي من تكتك، ناخذ تكتك مثلا الماعد بعيد على بلاكات، نمشي لمدينه بلاكات، المدينه يعني بعيده يعني ربع ساعه بالتكتك، مش نمشي مش نشوف يعني نحوس، مش نتجول في المدينه. ولكن في الخلال هذاك، خلال هذاك تتكون الفكره يعني اليوميه. في بعض الاحيان يعني في مثلا تصير حادثه مع زميل ليا ولا نتذكر حاجه وقتها نكتب، فهمت. اما مغلب اليوميات كتبتهم يعني الفكره نتاعهم تجي في بلاكات، في مدينه، في مكان، في علاقتي مع شخص معين مثلا، نتذكر وقتها شنو مش نكتب. خاطر ديما فك الهاجس تاع كتابه ديما بيك تسيد، دونك يسافر ما يسافر معاك ويسافر بيك، يعني
2: هذيك
3: دونك هنا انا بالنسبه لي اللي صار لي انه اليوميه تكتب فك الرحله تاع بلاكات. هي ديجا هولغا شخصيه مش شخصيه في ملك بلاكات، يعني يو ار كينغ اوف بلاكات، يعني انت الملك تاع بلاكات من وقت خذيتها.
1: فعلا جميله. انا حبيت نسال سؤال في اليوميات بسرعه عامه، ويومياتك انت استاذ شوقي بسرعه خاصه، كيفاش نسيغ سؤالي؟ خليني نقول اليوميات على محك الأخلاق وعلى محك القانون، وأنا ديما ما ننسيش لأن نقرأ قانون ونقري قانون. على محك الأخلاق بمعنى كما كانت دلال تحكي تفضلة الميثاق، هل الكاتب محمول أو مجبور على قول الحقيقة كما هي، وهذا يدخل في باب الحرية اللي حكينا عليه وفي باب الجرأة والشجاعة، والقانون لماذا؟ لأنه أنت في يومياتك تعرضت بالأسماء إلى أشخاص آخرين سواء كانوا من عائلة أو حتى من الأصدقاء، هل هذا يمكن أن يعتبر في القانون يعني حد من حدود الحرية الكاتب، لأنه هناك اعتداء بين ظفرين أو دخول في الحياة الخاصة لأشخاص آخرين؟
3: لا هو في الحقيقة أنا شخصيا ما دخلتش في الحياة الخاصة، ممكن ذكرت بالأسماء يعني أسماء يعني واقعية وحقيقية، ولكن ما دخلتش في الأسرار اللي هي ممكن تمس شخصهم ولا تمس مثلا علاقتي مع شهير باريزون، هو زميلي في الغرفة احترمه يعني احترمه، هو زميلي في الغرفة، أنا حكيت علاقتك كيفاش في الغرفة، كيفاش يعني كيفاش هو كان يحل كليماتيزور تصورش في يحل كليماتيزور في 18 وما يصور
2: اي حتى احنا انت خليت القلم نتاعك تنفذ عليه احنا وين تنفذ عليه
1: مثلا كان ينجم يدير حاجة تقلق
3: بعد حكيت هو لا هو بعد
1: بعد
3: هو مش مثلا حكيت حاولت نكون واقعي
2: نعم هذيك هو هي اليوميات
3: نعم. لأنه مش نخرج بلغة. أنا نعتبر من منظوري الشخصي أكثر كتابات قربا القرية كتابات ذاتية ذاتية واللي هي واقعية يعني بقول اليوميات عندها جانب الواقعي لكن واقعية واقعية إذا قريبت لك لذاتك القارئ يتشد فهمت
2: صحيح
3: وأنا ما حاولت ما كتبتش علاقاتي منظوري أنا الشخصي نجم هو يكتب مقال يعني يقول لا ما صار شك ما حكيتش حاجة اللي هي تجرح من شخص
2: ولا تمس
3: ولا تمس من شخص
1: لكن أكيد كنت واضعا في ذهن

0: ليس صحيحاً أننا نكتب لأنفسنا.
1: صحيح، نكتب دوما للآخرين،
0: حتى في اليوميات.
1: خاصة في الكتابة المحترفة، حتى مع بعض كتاب محترف، يعني كان يوسف في وقت من الأوقات نوصل، أنا بضح أن تعرف أنه وصلنا في نوع وقت معين نكتبه للناس، يعني محترفة. يزم الكتابة نتاعك تكون في مستوى معين، يزمك تكتب للآخرين.
2: هذا قد يفسد نوعا ما لذة الكتابة، ممكن هذي نحكيه. هي الحديث ذو شجون على برشا مواضيع، وعدنا سي شوقي ترجعنا مرة أخرى في موضوع آخر ونعود ونرجع
0: الرواية باش نجيبوه
2: على الرواية، ونحب نحكي حتى على وسائل التواصل الاجتماعي واليوميات. نعم، لأنه يومية مهم جدا.
1: عند روايتي الأحلام في اليسرى هي برتي منها، فيها مش يوميات، بذكر مذكراتي اللي كنت خدمت على اشخاص ربيعه، خدمت معهم يعني في مقياس
0: واقعي. نعم. وحتى في التجريب، في تجريب الروايه، هناك من الكتاب من ادرج اليوميات. نعم. والمذكرات في كتابتي في الروايه، يعني. نعم. قد تتقاطع ربما ورسام يلعبث هنا ان نضع يعني نجد جنس مختص في كذا كذا، اذا قد تتقاطع الاجناس، الروايه قد تتقاطع مع الشعر ومع الرسم والمسرح ومع فن اليوميات. اذا سعدنا اليوم بهذا الحوار الطريف أستاذ شوقي البرنوسي. إن شاء الله في يوميات أخرى في بلد جميل آخر.
1: ينبت في الأشبون نقدم هنا.
2: نعم، شكرا جزيلا أستاذ شوقي على تلبية الدعوة، شكرا دليل على هذه الرفقة الأسبوعية الجميلة، شكرا لكم أعزائي المستمعين، نلتقي في الأسبوع القادم وكتابات من العالم.

ودعني من غير ما تسلم وكفاية قلبي أنا مسلم. ودعني من غير ما تسلم وكفاية

خايف للغربة تحلالك والبعد يغير أحوالك، خايف للغربة

كتابات من العالم. كتابات من العالم. كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.

إذاعة تونس الثقافية.

الثانيه

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. بعد أن وقفنا في الحصص السابقة على بعض مما ميز الحياة المسرحية في هونغ كونغ، وخاصة بعد أن وقفنا على منظومة للإنتاج والتوزيع ومنظومة لضمان اكتمال الفعل المسرحي، رأينا أنها قامت على اختيار المدى العمومي من خلال توفير قاعات العروض وتوزيعها في مختلف أنحاء هونغ كونغ وضواحيها بمستويات مختلفة. وقفنا بشكل خاص على ذاك الخيار القائم على تأسيس فرق كبرى تتولى الدولة، تتولى المال العمومي تمويلها بحوكمة بينة واضحة. وكذلك وقفنا على صيغ تسمح بإسهام القطاع الخاص، سواء منها القطاع الخاص في صورة راع أو في صورة داعم، ولكن بشفافية بينة وفرت لها وسائلها حتى تكون، بصورة أصبحت معها حتى التدخلات، تدخلات المال الخاص هو في حقيقة الأمر نوع من التمويل العمومي غير المباشر باعتبار مسألة الضرائب وما يؤول إلى الخزينة العامة يمكن أن يوظف للفنون، ومن جملة هذه الفنون المسرح. إذن نحن أمام منظومة متكاملة حية متحركة للحكم العمومي أو للدولة، فيها شأن ورأي، رغم التوجه والنظام نستطيع أن نقول الليبرالي الرأسمالي القائم على البنوك النقدي وعالم النقد والمال، ولكن للمسرح وللفنون الأخرى حضورا مدروسا بينا، وهناك سعي لجلب الناس منذ الطفولة إلى هذه الفنون اكتشافا لها رغبة فيها واندراجا طبعا في تخيلاتها، بصورة أصبح الفن بعد أن دعم ويدعم يمكن أن يجد حراكا وما يعيد وما يضمن استمراره من خلال اكتمال الفعل المسرحي، فتكاد القاعات تكون دائما محجوزة بصورة تامة، مما يؤكد أن هذه الأعمال التي تقدم لها من ينتظرها ولها من يرغب فيها، وما أن تنتهي هذه الرغبة حتى تأتي أعمال أخرى. بعد هذا سننظر بشكل رقيق في بعض العينات في الممارسة المسرحية في هونغ كونغ، وسنقف عند نستطيع أن نقول هرم، نقول فنان له تأثير كبير، ولكنه يعكس كذلك المسارات التي مر بها الفن المسرحي في هونغ كونغ. لاحظنا في الحصص السابقة ثوابت ثلاثة تتمثل في السعي إلى إعادة امتلاك الموروث الصيني في مختلف مجالات الفنون، ونستطيع أن نتجاوز ذلك حتى إلى الجانب الاقتصادي. لكن في مجلة الفنون ورأينا أن هذه الفنون تكاد تختزل في ثلاثة مجالات: الموسيقى، الرقص والمسرح. وفي هذه الفنون هناك كما قلت ثوابت ثلاثة تتمثل أولا في إعادة اكتشاف الموروث والاشتغال عليه والسعي إلى الإنتاج فيه انطلاقا من جمالياته من عوالمه. إذن هذا الثابت الأول، إذن فهو عمل إعادة امتلاك تطوير في إطاره، في إطار خصوصياته. الجانب أو الثابت الثاني هو إعادة اكتساب المنجز العالمي، المنجز المعترف به، تراكم ما أنتج في مجالات الفنون. فالأمر إذن بالنسبة إلى الموسيقى نرى الأوركسترات تنجز السيمفونيات العالمية، السيمفونيات سواء منها خاصة منجزة في أوروبا بتقنيات وبخبرة تسمح بإعادة امتلاك فعلا هذا المنجز، هذا المتراكم. والثابت الثالث هو البحث، الاندراج ضمن شاغل البحث، البحث المتمثل في السعي إلى الخروج عما هو سائد، الخروج عما هو قائم، والحفر فيما يمكن أن يتحقق من اكتشافات، من طرق ومسارات تسمح للتعبير بأن يجد له وجها آخر، إضافة إلى التعامل والتفاعل مع المنجز العلمي التكنولوجي. ورأينا عددا من المحاولات المستمرة التي تقوم في إطار مؤسسة بينة تشتغل على هذا. رأينا مثلا توظيف التكنولوجيات الحديثة في الأعمال المسرحية وأعمال الفرجة بصفة عامة. إذن هذه الثوابت الثلاثة نجدها حاضرة بصورة أخرى في مسار رجل مسرح فريد هو تانغ شو وينغ، الذي يعتبر ويعد رائدا مطلقا وقامة مسرحية بارزة في المشهد المسرحي بهونغ كونغ. التقيت به في هونغ كونغ وأجرينا حديثا طويلا، سنعرضه على حضراتكم في حصة لاحقة. لكن حتى نضع هذا الحديث في إطاره يحسن أن ننظر في مسار هذا الرجل وما أنجزه وما كان وراء هذا الإنجاز وهذا المسار.

إذن بعد أن استمعنا إلى كلارك تيري أعلنت قبل ذلك على أننا سنعرض مسار رجل مسرح يعتبر رائدا كما يقال مطلقا وقام مسرحية بارزة في المشهد المسرحي وهو بهونغ كونغ هو تانغ شو وينغ. وقلت إن هذا الرجل يكاد يختزل هذه الثوابت الثلاثة التي ذكرت، إذن التعامل مع المنجز العالمي المنجز القائم وكذلك التشبع بالفن الفنون الصينية وما تقوم عليه وما تحيل عليه من طرق في السلوك، طرق في بناء الجسد والروح، ثم كذلك الاندراج في مدى مخبري لعل ما سار فيه لا يسير في لا لا لا ليس معنيا بالتكنولوجيات الحديثة وإنما هو معني بنوع من الدمج والقائم على استيعاب التجارب الأوروبية واستيعابها في إطار صيني لافت للانتباه. ما يلفت الانتباه في مسار تانغ شو وينغ أنه نتيج، أنه منذ عودته من فرنسا واستقراره في هونغ كونغ وتأسيسه لفرقته التي أطلق عليها اسم نومانسلاند كما يدل على كأنه لا تحديد للمكان، ثم بعد ذلك أطلق عليه اسم ستوديو تانغ شو وينغ المسرحي تانغ شو وينغ ثياتر ستوديو انطلاقا من سنة 2009. قلت إنه نتيج، فقد أنجز ما يتجاوز وما يناهز 60 عرضا مسرحية بمعدل تقريبا مسرحيتين في كل سنة، وهو أمر هام وكبير إذا ما أخذنا بعين الاعتبار متطلبات هذا الإنجاز، وخاصة أن هذا الإنجاز يلحق به إذن تقديم للعروض وجولات لا داخل البلاد فحسب وخارجها. إذن سنستعرض بعض العناوين من هذه الأعمال التي أنجزها، ولكن اللافت فيها أنها متنوعة الأصول تحقق ما أشرنا إليه ذاك الشاغل الكبير وهو إعادة امتلاك المنجز المسرحي نستطيع نقول العالمي، سواء ما تحقق في المسرح الفرنسي أو المسرح الإنجليزي أو المسرح الروسي، وأخذ من هذه عددا من هذه المسرحيات وذهب فيها مذاهب تؤكد هذا المسعى. وكان طبعا لشكسبير نصيبه الكبير في منجزات تانغ شو وينغ. إذن العدد الهام من المسرحيات. الناحية الثانية في هذه المسرحيات قلت هذا التعدد، هذا التنوع، هذا السعي إلى اكتساب المنجز المسرحي العالمي، هناك كذلك دفع لكتابة مسرحية هونغ كونغية. هونغ كونغ في زمن الحرب بين الحياة والموت، غوان بين التي تبصر صرخات الكون، إلى غير ذلك من هذه الأعمال. هذه الأعمال لقيت صدى لافت للانتباه سواء في هونغ كونغ أو خارج هونغ كونغ، ويكاد يجمع النقاد على أهمية
النجاح الذي حققه بمسرحية تيتوس أندرونيكوس سنة 2012، إذ أن أنجز هذا العمل طبعا دائما باستعمال اللغة الكانتونية وهي طريقة من طرق اكتساب المنجز الشكسبيري، وأقر لهذا العمل بقيمته عندما عرض على في مسارح انجلترا وبالتحديد في مسرح الجلوب بلندن الشهير، وهو طبعا يكاد يكون مزارا، ومن يدخله أقر بانتمائه إلى من فهم شكسبير وأضاف عليه. إذن أنجز في جلوب ثياثر بلندن هذا العرض سنة 2012، كذلك أوتيلو. ولكن الجامع بين في ما أنجزه في هذين العملين مثلا هو تنزيل من ناحية هذا العمل في إطار صيني، تحويله عن مكانه من عوالم فينيس إلى غير ذلك إلى إطار تاريخي صيني. تتجلى في أغلب أعمال تانغ شو وينغ مساع إلى كما قلت تحقيق تلك الرؤية للمسرح بالاقتصار على ما هو جوهري فيه، إذن ويطيب للنقاد وله هو كذلك أن يتكلم على المينيماليسم أو التقليلية أو الندرة أو ما هو ضروري، ويتجلى سيتجلى ذلك لا في طبيعة تعامله مع الفضاء، ولكن خاصة يتجلى في تنزيله الممثلة منزلة جوهرية، وهذا يعني اشتغال على طاقات الممثل وإمكاناته وخروجه عن المعهود في الأداء، ويطيب له أن يتكلم عن ما هو سابق للغة المنطوقة pre-verbal expressions، وكأن الكلام اللغة اعتماد الممثل للكلمة للغة من شأنه أن يسجنه، أن يحد من إمكاناته. إذن هنا يتجلى تانغ شو وينغ لا مخرجا مسرحيا فحسب، وإنما يبدو صاحب رؤية ومنهج في التعامل في بناء العمل المسرحي وتهيئة الممثل لذلك، فكأن كل عمل مسرحي هو التقاء بين الشيخ الماتر الذي هو تانغ شو وينغ مع رواده أو أتباعه الذين يدخلون معه في علاقة تتجاوز العقلانية إلى الكشف إلى الانكشاف، ولكن عبر تمارين غاية في الدقة وغاية في يعني تتطلب أشياء كثيرة من الممثل تتجاوز ما يتطلب من الممثل المطلوب منه أداء دور والانسحاب. ولعل ما دعاه إلى ذلك التكون الذي حصل له عندما مر بأوروبا وأعاد اكتشاف
المرجعيات العميقة في الثقافة الصينية. وكان ذلك طبعا هو درس في السربون الجديدة بين 86 و 92، ودرس في مدارس خاصة إيكول دو لابيل دومي، لكن اكتشف بينا باوش. بينا باوش رائدة الرقص المسرح والمسرح تانس تياتر التي فتحت أبوابا ما كانت لتفتح في مجال الرقص، خرجت عن الرقص الكلاسيكي ودخلت إلى عالم المسرح أو أعادت المسرح. إذن عوالم بينا باوش الشهيرة. وكذلك اكتشف يان فابر وعلاقته بالتشكيل، ثم كذلك مير هولت الروسي الذي سنجد لتانغ شو وينغ تعامل آخر معه. إذن قلت إذن هناك الجمالية التبسيطية أو التقليلية المينيماليست والجسدية كعنصرين أساسيين بنى عليهما ما سماه بالمسرح غير اللفظي. وهذا طبعا يؤكد هذه النبرة الجديدة التي سعى تانغ شو وينغ إلى النطق بها وإلى ترسيخها في أعماله وفي أذهاني ومرجعياتي ومخيالي من عمل معه.

الكلام عن المسرح غير اللفظي، الكلام عن المينيماليزم أو التقليلية، الكلام عن الجسد أصبح أقرب ما يكون بمنهج خاص لتانغ شو وينغ، يعتمده فيما ينجز من أعمال، ولكنه يسعى كذلك إلى جعله أو إفادة من يتعاملون معه. لذلك لم يكن تانغ شو وينغ مخرجا وممثلا فحسب، وإنما كان كذلك معلما، معلما بالمفهوم الآسيوي، بالمفهوم الصيني، الأقرب ما يكون إلى مفهوم الشيخ عندنا والمريدين، ولكن عبر منهج بين يتطلب من المريد أن يدخل في منطقه وفي عالمه وعوالمه، وأن يرتقي شيئا فشيئا معه في رؤية ما لا يراه الممثلون عادة، وما لا يحسه الممثلون العاديون، وما لا يستطيع إنجازه الممثلون العاديون في تحرير أجسادهم والتفاعل مع حالات بذاتها. وهذا الأمر أدى إلى أن مارس تانغ شو وينغ موقع المدرس في المجال الأكاديمي، لأنه أصبح أستاذا في أكاديمية الفنون، بل أصبح عميدا لقسم المسرح وفنون الفرجة لمدة من الزمن. ولكن في الآن نفسه أنجز منهجا أقرب ما يكون إلى الدليل جيد، ورسخه في إطار المؤسسة التي أنجزها، الفرقة التي أنجزها، التي أطلق على اسم نومانس لاند في البداية، لكن بعد ذلك أصبحت استوديو تانغ شو وينغ. وهذا الاستوديو، هذه المدرسة الخاصة، إذن أصبحت مكانا يأتيه الساعون إلى تطوير خاصة من الممثلين علاقتهم بالمسرح، بالفضاء، بالأداء. هذا المنهج الخاص الذي لخصناه في مسألة المسرح ما قبل اللفظ، المسرح الجسدي، المسرح الأقلي المينيماليست، في الواقع نجد له المرتكزات. هذه المرتكزات لعله، وهذا ما سنراه في الحديث الذي سيدليه والمحاولة التي أقمتها معه، والتي فيها وصلنا إلى أن تانغ اكتشف بضوء جديد، اكتشف عمق التراث الصيني. إذن فمنهجه اكتشف فيه ما رآه الآخر، لأن عددا من المسرحيين والمنظرين في الغرب في الواقع هم أنصتوا إلى عوالم الشرق، والصين لها موقع في عوالم الشرق. هذا قلت هذا لأن منهجه سيعتمد أولا اللغة الكانتونية عندما يتكلم بالألفاظ، ولكن سيعود إلى اليوغا، ويعود إلى أسرار هذه التدريبات والتمارين الجسدية متصلة، التي قد تصبح عنيفة ضد الجسد، فيها صور كثيرة، ولكنها هي تسعى إلى السيطرة على الجسد وإمكاناته. فهذا الدمج بين ما رآه في أوروبا وما عاشه، وبين استعادة هذا الموروث، لعب دورا هاما ورسم صورة من صور الممارسة المسرحية في بلد مثل هونغ كونغ عن طريق هذا الممثل، هذا المخرج، هذا
المعلم الثبت.

كلف كما قلت تانك شوينغ بتسيير أكاديمية هونغ كونغ للفنون المسرحية بين 2004 و2011، ومن خلال هذا الموقع تولى شخصيا تدريب وصقل واختيار الجيل الحالي من الممثلين المحترفين يشكلون اليوم قوام فرقة هونغ كونغ للرصيد المسرحي، وكذلك لعدد من الفرق الأخرى. ثم طبعا كما قلت أن هذا الاستوديو الذي أنجزه فيه إذن برامج للتدريب الحرفي في مجال المسرح الجسدي الذي أصبح قائما. إذن لم يعد تانغ شو وينغ اليوم مجرد مخرج مسرحي بارز، بل أصبح بمثابة مؤسسة قائمة بذاتها في هونغ كونغ، فهو يجسد لونا مسرحيا يمزل اللغة الكانتونية في هونغ كونغ منزلتها الهامة، ويتجذر بعمق في الثقافة الآسيوية من خلال أساليب الأداء الجسدي الذي أشرنا إلى أسسه. ولعل لاندراجه في العمل الأكاديمي بين ظفرين الذي لا يخضع للأكاديمية بالمفهوم المتعارف، ولكنه يدعو في صلة المعلم أو الأستاذ بطلابه وتلاميذه نوعا ما من التفكير حول ما هو بصدد قوله لهم وإنجازه معهم. فلقد كتب أو سعى إلى شيء من تنظير التجربة، سواء من خلال تحليل مقاربات بعض المنظرين السابقين، أو من خلال التفكير حول مسارات عمله الإبداعي الفني. فيمكن أن نذكر من بين ما أنجز كتاب التقى فيه مع المخرج والمنظر الفذ الروسي ماير هولد، فكتب كتابا وسمه باللغة الإنجليزية إذن Analysis and Reflections on the Theories of Acting of Meyer Hold، إذن تحليل وتأملات حول نظرية التمثيل لدى ماير هولد. ولعلنا نجد في هذا الكتاب بعض العناصر التي أسهمت في بناء مقاربته للجسد بشكل مختلف عن التعامل

الكتاب يشرح المنهج الجمالي التقليلي أو المينيماليست والمسرح الجسدي. فكأني به في هذا الكتاب يسائل نفسه ويسائل المسار الذي اتبعه في عند إنجاز هذا العمل الذي نال كما سبق أن قلت إعجابا كبيرا ومفاجأة سارة لمحبي شكسبير والمتطلعين إلى مسرح آخر. وآخر ما أنجزه كتاب هداني نسخة منه وسأعود إليه بالتفصيل في حصص لاحقة. هذا الكتاب هو ABC، تأملات حول التمثيل والإخراج. والABC نتكلم عن مقومات التمثيل والإخراج انطلاقا من تجاربه. وهذا الكتاب هو بين التنظير وبين الأسلوب التعليمي، أشبه ما يكون بالدليل جيد. وعلى نفس الشاكلة شاكلة كتاب تيتوس أندرينيكوس أبروش إن مينيماليستيك استيتيك أند فيزيكال ثياتر، أنجز كذلك نصا حول مسرحية انتجها اسمها ديتنشن أو الاحتجاز. إذن ديتنشن أوت أوف كيوريوزيتي. هذا الكتاب، هذا المؤلف فيه كذلك تفكير حول مسار الذي أنجز. ومقاربة مثل هذه تؤكد من جديد أننا أمام مبدع مسائل لمساره، ساعيا إلى التفاعل معه، تفاعل من هو معني بالسير فيه بعيدا دون ما خجل ووجل، ولكن بخطى دقيقة تقوم على التأمل واستيعاب المنجز والسعي فيه، سعيا في بعض الحين يبدو نحو المجهول، ولكنه يؤول به الأمر إلى إنجاز هو حري بالنظر والتفكير.

0: حضرات السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.

0: النصوص اللآلئ. النصوص اللآلئ تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة من النصوص اللآلئ من الإذاعة الثقافية من تونس العاصمة. يعدها ويؤمنها لكم أنا منصف لهيبي وزميلي وصديقي الأستاذ المهدي المجدود. مستمعينا الكرام، خصصنا حصة سابقة لشعر الصعاليك لعروة ابن الورد، ووعدناكم بأن نعود إلى هذا الشعر الذي يشكل ظاهرة جمالية متفردة في تاريخ الشعر العربي، وهو شعر جدير بأن نعيد النظر فيه وأن نقرأه من منظور آخر مختلف، قد يكون جماليا، قد يكون بنيويا، سوسيولوجيا، أسلوبيا، وما إلى ذلك مما عادة تستأنس به المداخل النقدية أو الاتجاهات النقدية الحديثة.
2: وإلفهم من ما تزال تعوده عوده عيادا كحمى الربع أو هي أثقل، إذا وردت أصدرتها ثم إنها تثوب فتأتي من تحيت ومن علو، فإما تريني كابنة الرمل ضاحيا على رقة أحفى ولا أتنعل، فإني لمولى الصدر أجتاب بزه على مثل قلب السمع والحزم أنعل، وأعدم أحيانا وأغنى، وإنما ينال الغنى ذو البعدة المتبدل.
1: إذن في هذه الحصة المادي اتفقنا أن نخصصها لشاعر آخر صعلوك له شأن وله لاميته، وهي لامية العرب. إذن لامية العرب المادي، نعود إلى هذا الشعر اللي هو الشنفرة بطبيعة الحال، وسننظر في سيرته وفيما حف بها من أخبار قد تكون زائفة قد تكون منتحلة لا ندري، ولكننا سنسوقها لأن الشنفرة تحول في الحقيقة إلى ما يشبه الشخصية الأسطورية، معنى إلى ما يشبه الشخصية الأسطورية، لأنه كما سنتبين من لاميته وهي معلقة في الحقيقة، اللامية لا أحد يفهم لماذا لم تدرج في المعلقات، ربما لأسباب تتصل بوضاعة الرجل، ربما هذا يعود إلى الشرف والمكانة، لأن أكثر الذين كانت لهم معلقات بما في ذلك عنترة أيضا يعتبر فيما بعد هو ليس العبد. وعلى كل هذا موضوعا سنشير إليه ضمنا خلال حديثنا. ولكن من هو الشنفرة؟ أي ما أجملته أو ما فصلت فيه القول مصنفات الأدب العربي القديم.
3: شكرا سي المنصف، أجدد الترحيب بمستمعي حصتنا، حصة النصوص اللآلئ بالإذاعة الثقافية تونس العاصمة. بدءا، الشنفرة لا تذكر لا يذكر الرواة ولا تذكر سيرته متى ولد، طبعا هذا مجهول، ولكن أغلب الأخبار تتحدث عن وفاته التي تمت سنة 70 قبل الهجرة، يعني 70 قبل الهجرة. وأيضا هي لكنها تختلف في اسمه الشنفرة، هذا هل هو لقب، هل هو لقب بالمعنى كما يقولوا توا في تونس الكنية، هذا ايش معنى لقب بالعربية، أم هو اسمه؟ بعضهم يقول إن اسمه عمرو بن براق، بعضهم يقول إنه ثابت بن أوس أو ثابت بن جابر، ولكن الغالب أن الشنفرة لقبه. وطبعا اشتقاق اللقب، اشتقاق الاسم الشنفرة من الشفة والمشفر، إذن هو يعني الغليظة الشفتين، وغلظة الشفتين هذه جعلته أو جعلت الكثيرين ينسبونه إلى يعني أن فيه دما زنجيا، دما إفريقيا. نعم، قلت اختلف الرواة على ثلاثة أقوال بحسب ما يذكر محقق ديوانه بعضهم إنه نشأ في قومه الأزد ثم أغاضوه فهجرهم. قال آخرون إن بني سلمان أسروه صغيرا فنشأ فيهم يطلب النجاة حتى هرب ثم انتقم منهم. وقالت فئة ثالثة إنه ولد في بني سلمان فنشأ بينهم وهو لا يعلم أنه من غيرهم، حتى قال يوما لابنتي مولاه اغسلي رأسي يا أخيته، فغاضها أن يدعوها بأخته فلطمته فسأل عن سبب ذلك فأخبر بالحقيقة فأضمر الشر لبني سلمان وحلف أن يقتل منهم 100 رجل. طبعا قيلت هذه لأن ثمة قصيدة تخبر بمقتل 99 رجل وبقي أحد
1: من الأساطير.
3: هي طريفة هي المحالة،
1: هذه الشخصية العجيبة.
3: نعم، من الصفات التي يعني تتواتر في سيرته أنه من أعدى عدائي العرب.
1: كان يسبق الغبي ويسبق الغزال،
3: كان جمودي الجاهلية.
1: بالفعل
3: كان جمودي الجاهلية
1: بالفعل. نعم. وكان اليوم لشاركت به المملكة في مسابقات العدو.
3: نعم. إذن كان الشنفرة من أعدى أعدائي العرب، حتى ضرب المثل بعدوه فقيل أعدى، يعني هناك أعدى من الشنفرة. روى بعضهم أنهم قاسوا نزوات الشنفرة في عدوه فكان أولها 21 خطوة والثانية 17 خطوة والثالثة، يعني هذا من الطرائف. نعم،
1: ولا شك أن عداء هذا لا يستغرب من في تلك نعم. البيئة القاسية بالفعل لا نعم. يستغرب.
3: أمر آخر يعني من المفيد أن نذكر مصادر ترجمته، ترجم له أبو الفرج الإصفهاني في كتابه الأغاني في الجزء 21 نجد سيرته أو أخباره طبعة دار الكتب المصرية أو طبعة أيضا إحسان عباس. الترجمة تقع في التحقيقين في الجزء 21، وفيه أخبار، جزء من أخباره وفيه شعره، وأيضا وفيه هذا التداخل المنصف الذي أشرنا إليه مرارا، هذا التداخل بين الشعر والأخبار، يعني كأن هذه الأشعار متولدة عن الخبر أو كأن الخبر وضع على مقاس الأشعار بحسب زاوية النظر التي نتخذها. وطبعا يعني سبب الترجمة هو أنه أورد له أبياتا غنيت له كثيرة، يعني هذا تقريبا في إجمال سيرته. وله قصائد شهيرة كالتي ذكرتها المنصف لامية العرب وخاصة
1: العرب أيضا وقصائد أخرى، وأيضا لم يحتفظ لنا بالقليل من شعره ربما، أو لأنه ربما أيضا كان مقلا كما سلفت الإشارة عندما في الحصة التي خصصناها لعروة.
3: نعم، ويعني له هو على الأقل قصيدتان شهيرتان هما لامية العرب وتائيته، وسنقرأ
1: وهذا منهما. تكريم له لأن سميت لامية العرب على كل العرب، على هذه القصيدة كأنها في الحقيقة تلخص هذه العروبة القديمة أو هذه القيم أو هذه المروءة أو هذه الفتوة، معنى هذه القيم التي ربما هي قيم السعاليك من جهة أيضا، وأنبل ما في القيم القبلية في مجتمع ما قبل الإسلام.
3: حتى إن العجم
1: عملوا لمية العجم،
3: هو العجم وإن كانوا عربا، عرب اللسان،
1: عرب اللسان،
3: لأن هذه طريفة يعني لمية العجم.
1: وسبق أن قرأناها في حصة خصصنا لها حصة لمية العجم. نعم،
3: هي الطغرائي.
1: الطغرائي خصصنا لها حصة.
3: نعم،
1: أصالة الرأي صانتني عن
3: الخطلي. نعم
1: نعم،
3: وإن كانت ليست معارضة، أصلة الرأي أصلتني عن الخطأ لي، هذا على البسيط،
1: على البسيط ليست معارضة،
3: العرب لا
1: هذه على الطويل.
3: نعم،
1: والفرق كبير بينهما. هذه قصيدة متينة جدا وقوية، هذا نص قوي،
3: نص قوي. نعم، نص
1: صحيح هذا.
3: صحيح،
1: نقرأ منها بعد ما تيسر. نعم، لأنها طويلة جدا. نعم، طويلة هي لمية العرب تقع، لأن هي ربما هناك أبيات وروايات المهدي كما تعرف مختلفة للمية العرب، ولكن نحن لا يمكن أن نخوض في هذه التفاصيل. نعم، معنى هناك كلمة أحيانا تجدها في خزانة الأدب عند البغدادي تحل محل كلمة أخرى، معنى في كتب المقاصد النحوية في. نعم، المصنفات العربية القديمة تتداخل الروايات ويدفع بعضها بعضا، وربما كما ذكرنا نحن في حصص سابقة لابد من إعادة ترتيب العلاقة بهذه النصوص، وعمل صعب لا يخلو من صعوبة، لأنك أحيانا لا يمكن أن تؤثر رواية على أخرى. أحيانا كل هذه الروايات هي تستقيم في المنظور الجمالي وفي المنظور الشعر العربي القديم، أحيانا تستقيم كلها.
3: هو
1: بالتالي يصعب أحيانا أن تفضل رواية أو تؤثر رواية على رواية.
3: وقبل أن نقرأ بعضا من أبياتها سلمونصف، قد يكون من المفيد الإشارة إلى أن النقاد القدماء أشاروا إلى شك في كثير من أبياتها. طبعا هم دائما يحملون خلف الأحمر هذا الوزر، يعني بعضهم اعتبر أن جزءا من لامية العرب قاله خلف الأحمر ونسبه إلى الشنفرة، يعني هذا يعني في باب الشك، يعني
1: في باب الشك
3: في الشعر
1: الجاهلي،
3: ولكن يجد سندا له عند الأقدمين، يعني القدماء أشاروا إلى هذا.
1: ربما هناك أبيات أضيفت أو غيرت، ربما لأن هذا الشعر كان عادة القدماء يتناقلونه مشافهة بالحفظ والذاكرة، فلا يستغرب إذن أن يلتبس المعنى أو ربما كلمة تغيب عن الراوي وهو ينشد فيضع محلها بكلمة أخرى قد تلامسها في المعنى قد تختلف وما إلى ذلك، هذا عادي في تاريخ الشعر العربي القديم.
3: ولكن الراوي حتى حينما يضيف أبياتا فهو يضيف أبياتا على مقاس أبيات سمعها،
1: لا شك في ذلك، على المنوال،
3: على المنوال،
1: ونسج على المنوال،
3: ولهذا يعني فهي شعر الصعليك، فهي شعر الصعلوك
1: الصعليك بالفعل. نعم. وهذا هو ما جاء في الردود على طه حسين.
3: نعم.
1: معنى عندما ينفي هو معنى ينفي هذا الشعر هو أكثره قيل له بالفعل إذن هناك نموذج، إذن كيف عرفنا أنه جاهلي؟ إذن هو يحتذى وعندما تحتذي فهو ينظر إلى الشعر الجاهلي
3: تماما. نعم.
1: ربما هناك أبيات قيلت في العصر الأموي وربما العباسي.
3: صحيح.
1: على كل إذن نقرأ بعض هذه من هذه القصيدة الشهيرة التي يعرفها المستمعون لا شك. أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لا أميل، فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا وأرحل، وفي الأرض منأ للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل، لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل، ولي دونكم أهلون سيد عملس وأرقة زهلول وعرفاء جيئل، هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم، ولا الجاني بما جر يخذل، وكل أبي باسل غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد أبسل، وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، إذ أجشع القوم أعجل، وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم، وكان الأفضل المتفضل، وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربه متعلل، ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض إصليط وصفراء عيطل، هتوف من الملس المتون تزينها رصائع قد نيطت إليها، ومحمل إذا زل عنها السهم حنت كأنها مرزأة عجلا ترن وتعول، وما إلى ذلك من هذه القصيدة التي يمكن أن نعود إليها. وإن كان المهدي لابد أن نشير إلى بعض الكلمات. نعم. والألفاظ التي قد تشكل على المستمع الكريم، مثلا على كل ما أشار إليه القدماء وهذا من لطائفهم، قالك لماذا قال أقيم بني أمي؟ لا، نحن نعرف مثلا المتنبي أبني أبينا، نحن أهل منازل. هنا إشارة بالفعل، إشارة في غاية اللطف، قال اختار هذه الصلة، قال لك بنو الأم الأشقياء أو غيرهم ما دامت تجمعهم الأم، ويقول لك تخير أنه هذه الصلة لأنها أقرب الصلات إلى العاطفة والمودة. سيرة بني أمي.
3: نعم.
1: بني أبي بني أمي. إذن هذا معنى هذه إشارة لطيفة من هؤلاء القدماء. ثم توجد اللي هي الأبيات وليدونكم أهلون سيد عملس. الأهلون جمع أهل كما أرض أراضون وما إلى ذلك في القرآن الكريم. السيد هو الذئب، العملس القوي السريع، الأرقت هو الذي فيه بياض وسواد، والزهلول هو الخفيف، العرفاء الضبع الطويلة العرف، والجيئل قال اسم من أسماء الضبع. معنى هو المعنى كما يذكر القدماء هو أن الشعر تخير مجتمع الوحش ليس الإنس، وهذا يذكر بما قاله الشاعر الأموي لا أذكر الآن اسمه، وصوت إنسان عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. لا أدري الأحيمر السعدي، ربما الأحيمر السعدي، ربما الأحيمر السعدي وهو شاعر أموي عاش في العصر الأموي. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. ولكن الأحيمر السعدي كان من الشعراء اللصوص ولا يعد من الشعراء الصعاليك، ولكنه اشتهر بهذا البيت.
3: نعم.
1: على كل هو هذه الظاهر هي، إذن هو هذا ليس عروة بن الورد.
3: لا لا هذا مختلف،
1: نحن لا نقارن الآن لأن خصصنا حصة لعروة، ولكن هذا مختلف، هذا له شأن آخر مختلف
3: آخر.
1: هذا الصعلوك متفرد
3: بالضبط.
1: هذا الصعلوك الذي يعلي من شأن ذاته.
3: نعم.
1: بالفعل هذا الشعر الذي مداره على الذات، والذي نجده فيما بعد. أنا الآن فأقول هذا وأقوله ربما بشيء من التعجل، نجده عند المتنبي: ذراني والفلاة بلا دليل، ووجهي والهجير بلا لثام. المتنبي كأنه بالفعل يقتبس هذه الصور القديمة
3: بعض من عالم الشنفرة
1: ويعيد صياغتها، ولهذا المتنبي فيه الكثير من عالم الشنفرة ومن عالم عنطرة ومن الشعرية الجاهلية. ولكن المتنبي له شعر آخر لأنه عرف أيضا كيف يفيد من شعر المحدثين والمولدين وينسج صوته الشعرية الخاص المتميز. ولكن الآن المتنبي بالفعل في مداره على الذات يمكن أن يذكرنا بهؤلاء الصعاليك، بالرغم من أن المتنبي ليس صعلوك
3: لشك في ذلك. هو يعني من الأشياء اللافتة في ما تفضلت بقراءته سلمنصف هو هذا البيت: وليدونكم أهلون، هو البيت الخامس
1: وهو بيت مشهور.
3: نعم مشهور. حينما ننظر في الأبيات الأربعة السابقة سنجد أن ألفاظها مأنوسة.
1: صحيح.
3: أقيموا بني أمي صدور مطي،
1: كلها مأنوسة،
3: فإني إلى قوم سواكم لا أميل، ومن بعد وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلاء الكره والبعد متعزل، لعمر كما بالأرض ضيق على المرئ. ثم يقول: وليدونكم أهلون. أنت تفضلت بالذكر تحديث عن مجتمع الوحش. الملاحظ أنه حينما تحدث عن مجتمع الوحش أو يعني ما ليس مأنوس، والوحش يعني هو والوحشة والوحش كله هو عكس الأنس وعكس الإنس أيضا، يأتي بألفاظ ليست مأنوسة: سيد عملس وأرقة زهلول وعرفاء جيئل، فتجانس الدال بمدلولة. يعني وهذا ظاهرة لافتة، لأنه من بعد ماذا يقول؟ هم الأهل، سيعود إلى لفظه المأنوس: هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم، ولا الجاني بما جر يخذل، وكل أبي باسل، غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد أبسل. من الملاحظات التي لفت إليه القدماء أيضا أن هذه القصيدة رغم طولها يعني تقريبا سلمنصف هي تصل إلى 70 بيت فيما 69 بيت،
1: وكما ذكرنا ربما أضيفت إليها أبيات أخرى كثيرة.
3: رغم طولها سلمنصف إلا أنها لا تبتدئ ببيت مسرع.
1: هذا الغريب،
3: يعني في العادة
1: هذا العجيب فيها
3: القصائد
1: وهي لمية العرب، يعني يفترض
3: لمية العرب التي تخيرها العرب وأسندوا إليها هذا الاسم. مع ذلك هي لا تبتدئ ببيت مسرع ينبئ بأنها قصيدة تقصدها الشاعر يعني واعتبرها،
1: وهو يثير بالفعل غريب بهذا، وهي ظاهرة تستطرع
3: يعني كأنه هجم على غرضه.
1: لكن حتى عندما يهجم بالبيت المسرع كان بإمكانه.
3: نعم.
1: ولكن لا ندري لماذا لم يفعل ذلك، ولا أحد من القدماء أشار إلى هذا الجانب بالفعل.
3: نعم.
1: وطبعا هذا عادي في الشعر، الشعر ليس تصريع،
3: ليس بالضرورة. نعم.
1: ولكن هي الملاحظة الأخرى أيضا، نحن لا يمكن كما ذكرت أن نقرأ كل هذه القصيدة، ولكن هي كأن هذه القصيدة أدار على بنية، كأنها بنية الإيجاب والسلب. لاحظ كيف أنه مثلا عندما يقول ولست بمهياف
3: نعم.
1: يعشي سوامه مجدعة سقبانها وهي بهل ولا جب إن أكها مرب بعرسه أي الزوجة
3: نعم.
1: يطالعها في شأنه كيف يفعل ولا خرق ولا خالف ولست
3: إذن
1: كأنه هناك جملة من القيم يصبغها على نفسه وينفيها عن الآخرين
3: نعم.
1: أو يجعلها في الآخرين
3: نعم.
1: عن القصيدة بالفعل كأنها بالفعل كان قصيدة تقارن بين رؤيتين معنى هناك رؤية في القبيلة رؤية مخصوصة هي ليست
3: نعم.
1: رؤية الشنفرة وبالتالي هذا الشعر كما قلت يفترض أيضا كما أشرنا نحن في الحصة السابقة التي خصصناها لعروة أن يقرأ من منظور سوسيولوجي وحتى من منظور إيديولوجي اليوم
3: نعم.
1: يمكن أن نعود إلى
3: نعم.
1: بالفعل يمكن أن يقرأ بالفعل لأن كما يقول أصحاب هذا الرأي مثلا جولدمان كان يربط بين المؤلفات الأدبية من حيث هي بنيات دالة عبر مساري الشرح والتفسير ويربطها بالبنيات الذهنية أو بالأنساق الفكرية الممكنة وأحيانا يربطها بمجموعات اجتماعية فيقول تنتج نسقا جماليا أو فلسفيا أو فكريا أو كيميا كما نلاحظ في هذه القصيدة وكما ذكرت نحن هذا الشعر بالفعل يفترض أن يدرس وأن يعاد إليه الاعتبار الشعرية الجاهلية متنوعة وغنية جدا بالفعل وليست بالصعوبة التي يستشعرها أو يتصورها البعض توجد ألفاظ وكلمات كلنا حتى نحن أيضا نحتاج
3: نعم.
1: إلى الشروح وإلى المعجم نحن أساتذة
3: نعم.
1: ولكننا أيضا نستأنس بالمعاجم لكي نفهم
3: نعم.
1: هذا ليقلل من قيمتها
3: نعم.
1: ربما لأنها ألفاظ لم تعد اليوم تستعمل ولكن يمكن وضعها وشرحها كما نجد في كثير من هذه
3: صحيح.
1: الكتب التي احتفت بها بهذا
3: على كل هذا
1: بهذا
3: الشعر.
2: غدا طاويا يعارض الريح هافيا يخوت بأذناب الشعاب ويعسل فلما لواه القوت من حيث أمه دعا فأجابته نظائر نحل وأغضى وأغضت واتسى واتست به مراميل عزاها وعزته مرمل وتشرب أسآر القطى الكدر بعدما سرت قربا أحناؤها تتصلصل هممت وهمت وابتدرنا وأسدلت وشمر مني فارط متمهل فوليت عنها وهي تكبو لعقره يباشره منها ذقون وحوصل
3: على كل هذا الشعر المنصف في هذا في هذه القيم الجميلة في هذه الروح الإنسانية التي قد تغيب عن قصائد مثلا شعر الحماسة مثلا الذي يقع في أفق الآخر لا في أفق المتكلم يعني شعر الحماسة هو يتحدث
1: شعر الحماسة الذي ذكرناه كما السيف وأصدق وأنباء
3: يعني
1: في دار الكفر ودار الإيمان هذا ربما له
3: نعم
1: شأن آخر مختلف
3: نعم
1: معنى يمكن أن يدرس نحن طبعا نحن هذه الحصة هي حصة في الإذاعة الثقافية
3: نعم
1: ولكن يمكن أن تدرس كل هذه الأشكال وهذه الأنماط ولكن في سياق في الجامعة في طلبة المرحلة الثالثة ولكن إذا أردت بالنسبة إلى التلميذ التونسي أنا أتصور من المفيد أن يدرس الشعر الجاهلي في البكالوريا لماذا لا يدرس يمكن أن تدرسه السياب إذا أردت وقصيدته رأية العرب كنا نسميها إذا إذا إذا إذا إذا سوغنا أسودة المطر لأنها رأية مطر هي رأية العرب في العصر الحديث وندرسهم أيضا لامية العرب ونرى هذه كيف ينتسج
3: اللامية القديمة والرأية
1: تنتسج هاتين الشعريتان المختلفتان شعرية عربية أصيلة قديمة بقيمها
3: نعم.
1: ومنظومتها والشعرية أخرى قد تكون وافدة ولكنها تتمثل بالعراقية وما طرأ على الشعر العربي في خلال الثلث الأول
3: نعم.
1: أو نصف الأول من القرن الماضي
3: صحيح تفضلت بقراءة بعض الأبيات التي تقوم على النفي سلمنصف من لامية العرب ولست ولست ولست إثر ذلك في البيت الخامس والعشرين يبدأ بالإثبات بعد أن نفى سيثبت يقول ولكن بيت جميل ولكن نفسا مرة لا تقيم بي
1: على الذام
3: جميل
1: جميل
3: نفس
1: ريثما أتحول
3: نعم وأطوي على الخمس
1: الحوايا كما انتوت
3: أي خيوط
1: خيوطة مارين تغار وتفتل.
3: نعم
1: جميل بالفعل.
3: ثم لاحقا
1: هو استدراك، هو استدراك.
3: نعم.
1: والاستدراك كما تعرف هو نفي ما يتوهم ثبوته.
3: نعم
1: معنى ما يتوهم ثبوته إذن يستدرك، فأيضا هي بنية استدراك أيضا. يمكن أن يقرأ هذا الشأن من هذا المنظور أيضا.
3: ثم في أبيات أخرى يقول: مهرتة شوه كأن شدوقها شقوق العصي كالحات وبسل، في البيت 32. ثم من بعد: فضج، وهنا ظواهر أسلوبية جميلة، فضج وضجت بالبراح كأنها وإياه نوح فوق علياء ثقل، وهذا بيت شهير. وأغضى وأغضت واتسى واتست به مراميل عزاها وعزته مرمل شكا وشكت ثم ارعوى بعد وارعوت، ولا الصبر إن لم ينفع الشكوى شكو أجمل وفاء وفاءت. يمكن هذا التجنيس المنصف وهذا الترديد هو الذي يعني جعل بعضهم يتحدث عن النحل، يعني فضج وضجت وأغضى وأغضت شكا وشكت وفاء وفاءت بادرات وكلها على نقض مما يكاتم مجمل. ثم يقول: هممت وهمت وابتدرنا وأسدلت، يعني ثمة صنعة. وهذا
1: هذه صنعة عادة لا نجدها في الشعر الجميل،
3: هذا لا نجدها. نعم.
1: هذا ربما من الأبيات التي قد تكون أضيفة
3: منحولة
1: أو منحولة. نعم. قد تكون. نعم. منحولة. شكا. نعم. وشكت ثم رعوى بعد ورعوت وللصبر.
3: نعم.
1: شكوا أجمل، هذا قد يكون مما أضيف.
3: نعم.
1: بالفعل.
3: لكن سي المنصف الشنفر ليس له فقط لامية العرب
1: طبعا.
3: له قصيدة أخرى شهيرة جدا،
1: لكن قبل ذلك أنا حبيت أن أشير إلى البيت 45 الذي يذكر فيه نفسه.
3: نعم.
1: فإن تبتئس بالشنفرة.
3: أيوة.
1: أم قسطل لما اغتبطت بالشنفرة قبل أطول.
3: نعم.
1: تجد معنا بالفعل معنى هذا البيت. أيضا يروى روايات أخرى مختلفة.
3: نعم.
1: لفائدة في أن نخوض فيه. أم قسطل هي الحرب طبعا بتبعة الحال ليس المرأة، والمعنى أن الحرب إذا حزنت لفراقها الشنفرة إياها فلا طالما سرت بإثارته لها.
3: نعم.
1: فإن تبتأس بالشنفرة أم قسطل لما اغتبطت بالشنفرة قبل أطول. وما إلى ذلك من أبيات أيضا لا ندري كما قلت هل قالها أم لم يقلها، في هذه قضية أخرى لا نحب أن نخوض فيها في هذه الحصة، حصة النصوص اللآلة.
3: نعم.
1: في الإذاعة الثقافية من تونس نذكر دائما مستمعين بأن هذه الحصة هي للنصوص اللآلة، وأننا تخيرنا فيها الشنفرة ولاميته، ولكن أيضا كما ذكرت أنت سنقرأ له قصائد أخرى ومقطعات.
3: نعم.
1: أخرى من نصوص تنسب إليه.
3: تماما. نعم سي المصري، من هذه القصائد يعني التي يكاد الرواة القدماء يؤكدون نسبتها إلى الشنفرة، يعني لم يخوضوا في مدى نحل أبياتها مثل ما خاضوا في حديثهم عن لامية العرب، هي تائيته، وهي تائية عجيبة. وهي تائية عجيبة،
1: والتائية لها شأن وسبق أن قرأنا.
3: نعم.
1: بعضها.
3: نعم. هي تائية عجيبة، هي طويلة أيضا كلامية. يقول في مطلعها: ألا أم عمرو أجمعت فاستقلت، وما ودعت جيرانها إذ تولت، وقد سبقتنا أم عمرو بأمرها، وكانت بأعناق المطي أظلت، بعيني ما أمست فباتت فأصبحت، فقضت أمورا فاستقلت فولت، فواكبدا على أميمة بعدما طمعت، فهبها نعمة العيش زلتي فيا جارتي، وأنت غير مليمة إذا ذكرت ولا بذات تقلت، لقد أعجبتني لا سقوطا قناعها إذا ما مشت ولا بذات تلفت، تبيت بعيد النوم تهدي غبوقها لجارتها إذا الهدية قلت. وهي طويلة ولكنها أقل طولا من لامية العرب، هي تمتد على 36 بيت. طبعا شكليا لعل بعض السامعين انت ذكرت إنها تائية، وقد يكون يعني تنبه إلى اللام اللازمة، ولكن هذه اللام لا تلزم لاحقا. مثلا في البيت الثاني عشر يقول: فدقت وجلت واسبكرت وأكملت، فلو جن إنسان من الحسن جنتي. إذا لم تعد لازمة. ثم يقول لاحقا: بريحانة من بطني حلية تنورت لها، أرج ما حولها غير مسنتي، ويعدد ضواها. سي المنصف، صورة المرأة في
1: عند الشنفرة،
3: عند الشنفرة تختلف عن تلك التي رأيناها عند عروة بن الورد. عند عروة بن الورد رأينا صورة المرأة العاذلة، لأن يعني هي تعذيله لأنه يغير كثيرا، وك يعني معنويا مضمونيا كأنه يخرج عن القبيلة، وهي تحاول أن ترده إلى المنظومة، إلى النظام، إلى الأسرة. يعني الرواة يتحدثون عن كونها زوجة أو شيء كهذا،
1: زوجة لهذا الأب المشيخ، وهؤلاء الشعراء ضمهم إلى شعراء النصرانية. نعم، اكتفوا بزوجة واحدة وما إلى ذلك. نعم، من أسباب أخرى لا مجال للخوض فيه.
3: صحيح. ولهذا يقول: أقل علي اللوم. يعني هي تلومه في العادة، لا يعني لم يؤلف، لم يعهد في الشعر العربي الجاهلي أن الحبيبة تلومه على أن لا يغير، أو على تغير، على تلومه على أن على ذهابه وخروجه وتدعوه إلى أن يبقى معها. لا، بالعكس، الصورة معكوسة في الشعر العربي، هو الذي يلومها على هجرها أو على بعدها ويطلب لقائها. يعني لذا تحدثنا في حصة سابقة عن صورة مختلفة مع الشعراء السعليك. الصورة التي يبدو أنها قائمة في مثل في قصائد الشنفرة هي أنها صورة المرأة الراحلة. يعني إذا كنا مع الشعراء يعني في العادة الطلال، ليس هناك وقوف على الطلال، ألا أم عمرو أجمعت فاستقلت، يعني هذا مطلعها. أم عمرو أجمعت أمرها فاستقلت، وما ودعت جيرانها إذ تولت. يعني ثم اختلاف، يعني كأنها هي الراحلة، وقد سبقتنا أم عمرو بأمرها، وكانت من قبل، وكانت بأعناق المطي أظلت. يعني العلاقة مختلفة، أو الصورة التي ينشئها الشاعر هنا مختلف، بقطع النظر عن كونها امرأة حقيقية. لن نتحدث عن واقع الأمر في الجاهلية، إنما نتحدث عن صورة رسمتها هذه الأبيات. سي المنصف، إذن نموذج آخر من الشعر، من شعر الصعاليك. سي المنصف،
1: هذه التائية مثلا تختلف عن اللامية؟
3: تختلف. نعم صحيح،
1: تختلف اختلافا بينا، وإن كانت المنظومة القيمية التي سلفت الإشارة إليها قد تكون هي نفسها، ولكن ليس بهذه الحدة وهذه الصرامة وهذه القوة التي نستشعرها في اللامية، لأن اللامية تفصل، واللامية كما أشار النص ربما أضيفت إليه، ربما هو النص الجامع، نص جمع، ربما هو نص جمع، ربما لم يكتبه، ولهذا سميت لامية العرب. فربما كان إذن لبعض العرب الآخرين أيضا نهضوا بدور ما، فأضاف بعضهم بيت ونقح بيت وما إلى ذلك.
3: لم يقول لمية عروة، لم يقول لمية الشنفرة،
1: لم يقول لمية الشنفرة. لماذا لمية العرب؟ لماذا وهي لمية العرب وهي الصعلوك من صعاليك العرب؟
3: قاسوا على أبيات،
1: هذا كان يمكن أن يقال عن أية معلقة أو قصيدة أخرى رويها اللام.
3: أيوة، مثلا معلقة امرئ القيس،
1: لمية. لماذا لم يقول لمية العرب؟
3: نعم،
1: وهي ربما هي لمية،
3: هي لمية امرئ القيس،
1: هي لمية، لمية امرئ القيس، ليس لمية العرب.
3: نعم،
1: هي بالفعل. ربما هذا يعود إلى المحتوى أيضا، المحتوى الذي تضمنته لمية الشنفرة، لأن محتواه ليس الفخري، ليس فخر التفاخري كما هو شأن عند امرئ القيس،
3: لا،
1: المتغزل المتفاخر الفاتح وما إلى ذلك. لا، هذه فيها نبرة أخرى مختلفة. هو في الحقيقة كأنه يذكر، حتى عندما يقول أقيموا بني أمي صدور مطيكم، هي فيها نبرة ضعف أيضا.
3: نعم،
1: فيها الرقة، فيها جانب، فيها شيء من الرقة وفيها شيء من القوة. يعني كأن هناك طرفين كان يتنازعان الشنفرة وهو يكتب أو يقول أو ينشد أو ينشئ قصيدته هذه. نعم،
3: أقرأ الأبيات الأخيرة من هذه التائية سي المنصف، التي تؤكد هذا البعد الذي تفضلت بذكره. يقول: إذا ما أتتني ميتتي لم أبالها.
1: أيوة.
3: إذا ما أتتني ميتتي لم أبالها، ولم تذري خالاتي الدموع وعمتي.
1: أيوة.
3: ألا لا تعدني إن تشكيت خلتي، شفاني بأعلى ذي البريقين عدوتي، وإني لحلو إن أريدت حلاوتي، ومر إذا نفس العزوف استمرتي، أبي لما يأبى سريع مباءتي، إلى كل نفس تنتحي في مسرتي، ولو لم أرم في أهل بيتي في بيتي قاعدا، أتتني إذن بين العمودين حمتي. يعني الفرد هنا يطغى المنصف مع الشنفرة، والفرد دون أن ينفتح على الآخر، يعني هو ثمت شعور بالوحدانية، يعني في هذه يعني المتكلم ماسك بزمام النص، وكل الكلمات تحوم حوله وتدور عليه وتنشئ له عالما، بعكس عروة الذي هو يعني هو منفتح على الآخر، يعني أقسم جسمي أو شيء كهذا، يعني هنا
1: لا تجده
3: هنا. نعم.
1: تجد القيم أخرى، ولكنها ليست القيم عروة،
3: قائمة يعني هي إن شئنا هي حرية لازمة هنا، يعني تلزم نفسها، بينما الحرية متعدية عند،
1: ولهذا الأفضل دائما كما أشرنا نحن في الحصة السابقة، هذا الشعر الصعاليق، هذه تسمية عامة فضفاضة بالفعل.
3: نعم.
1: ولكن يفترض أن يقرأ كل شاعر على حدة، معنى أن ننظر في المختلف ولكن فيما هو مشترك بينهما.
3: نعم.
1: على كل نحن نذكر المستمعين أن المقام هنا لا يتسع لمساءلة النص الشعري داخل التاريخ، هذا التاريخ الجاهلي القديم، ونذكر هنا بأن أهم مصدر من مصادره اليوم التي نعود لها هو المفصل لجواد علي.
3: نعم.
1: نعود وسنجد إشارات في غاية الدقة تتعلق باللباس، بالطعام، بالقيم، بالمثل، بالسعالي، بالفعل.
3: نعم.
1: هذا
3: مفصل.
1: هذا
3: نعم.
1: هذا مصدر لا غنى عنه لمن أراد أن يبحث في شعرية النص الجاهلي وشعرية.
3: نعم.
1: النص.
3: صحيح.
1: الشعري الذي ينسب إلى هؤلاء الصعالي.
2: وأستف ترب الأرض كي لا يرى له، علي من الطول امرؤ متطول، ولولا اجتناب الذام لم يلف مشرب يعاش به إلا لدي ومأكل، ولكن نفسا مرة لا تقيم بي على الذام إلا ريثما أتحول.

0: كذا نقول المقام ليس نحن لا نستطيع أن نسائل نص الشعر داخل هذا التاريخ أو الحقبة التي كتب فيها، ربما كتب في حقب متتالية كما أسلفنا، ربما كان نصا منجما أيضا. وأكثر هذه النصوص الشعرية القديمة الطويلة، أن نتحدث هنا عن اللامية خاصة، هي يصعب أن تكون هذه قيلت دفعة واحدة أو مرة واحدة. معنى هذا واضح أن هناك مواقيت للقراءة،
1: مواقيت،
0: وحتى عندما ننظر في النص وكيف ينتقل من معنى إلى معنى على مقتضى بنية الاضطراد والاستطراد كما هو الشأن في أكثر شعرنا العربي القديم، أو الانتقال من مشهد إلى مشهد. فعندما يقول ولست، فربما شخص قال له فأصبح يقول فلست ولا كذا، معنى حتى بناء النص يمكن بالفعل أن تشير إلى أن هناك مواقيت للكتابة مختلفة، مثل هي مواقيت القراءة، مواقيت الكتابة أيضا مثل ما مواقيت القراءة. نحن اليوم نقرأه قراءة أخرى مختلفة. لا شك، ولا يمكن أن يكون جهازنا، وهي أصلب من جهاز كما يقال، جهازنا النقدي أو المعرفي مثل جهاز أو أجهزة التي كان يستأنس بها القدماء في قراءة مثل هذه المعلقات، النصوص الأخرى التي هي معلقات لكن على هامش المعلقات. ربما أيضا يمكن أن نشير إلى ناحية أخرى تتعلق بالحوارية. لو أردنا أن نبحث هذا النص، إذن هو نص حواري في الحقيقة، عندما يقول لا ولست، أنا أعود إلى حتى التائية، ربما هي نصوص حوارية. معنى كأن هناك مخاطبا ومخاطبا، كأنه دائما هو مداره على الذات، ولكن دائما هناك الآخر الذي يحضر، والآخر هو الصورة المقابلة، الصورة النقيض الذي يرتسم في صورة أخرى هي صورة النقيض للمتكلم. وبالتالي الذات نفسها الشعرية المهدي هنا يمكن أن تحمل على أنحاء عدة، قد تكون كيانا بسيكولوجيا، كيانا قبليا، سلوكيا، وما إلى ذلك من القضايا الشائكة التي يمكن للباحث في الشعر الصعاليك أن يخوض فيها.
1: هو النفي أصلا سي المنصف، هذا النفي المطرد في القصيدة الذي ذكرته، هو دائما لا يكون ثم تنافي إلا ما كان في أفق أو في
0: أفق توقعي،
1: في أفق توقع المخاطب، بأن يعني أن ثمة إثباتا، وإلا لما احتاج الشاعر، لما احتاج المتكلم إلى أن ينفي ما هو غير واقع، ما هو غير حاصل، فأن ينفي وأن يكرر النفي، يعني نفي صفات ما، فلأن تلك الصفات قد تكون ماثلة في ذهن سامعه، ولهذا هو ينفيها، ولهذا هو تخير جملة من الصفات ينفيها ولا ينفي كل شيء. ولاحقا ثم هو حينما يثبت، يعني بعد أن يكون قد نفى، هو أيضا بحسب علاقة يقيمها مع قارئ ضمني، مع سامع ضمني لنصه. يمكن أن نقرأ سي المنصف حتى نبين تنوع التجربة، تنوع
0: عند

0: الشنفة
1: لأن كما قلت نحن أنفسنا دون أن نعيد ظللنا حصرنا آراء في لمية العرب. نعم. لأنها الأشهر والمتداولة. نعم. والمعروف.
0: هو يعني من الملاحظ أن المرأة حاضرة أكثر في شعر الشنفرة. مثلا يقول: ونائحة أوحيت في الصبح سمعها، فريع فؤادي واشمأز وأنكرا، فخففت جأشي ثم قلت: حمامة دعت ساق حر في حمام تنفرا، ومقرونة شمالها بيمينها أجنب بزي ماؤها قد تعصر، ونعل كأشلاء السمانة تركتها على جنب مور كالنحيزة أغبرا، فإن لا تزرني حتفتي أو تلاقني أمشي بدهر أو عداف فنور، أمشي بأطراف الحماط وتارة ينفذ رجلي بوطا فعصنصر. هناك كلمات يعني حوشية أو صعبة، يعني مثلا في البيت الأخير تنفذ، يعني كيف أقول، الحماط هو ضرب من النبت، أصبت أو بصبت، وهو جبلان وعصنصر كذلك، جبلان في ديار سليمان، يعني من الأمكنة التي يذكرها الشنفرة. ثم يقول: أبغي بني صعب بن مر بلادهم وسوف ألاقيهم، إن الله أخر ويوما بذات الرص أو بطن منجل هنالك نبغي القاسي المتغورة. يقول في قصيدة أخرى أو في نص آخر: لا تقبروني إن قبري محرم عليكم، ولكن أبشري أم عامري إذ احتملوا رأسي وفي الرأس أكثري، وغودر عند الملتقى ثم سائري، هنالك لا أرجو حياة تسرني سجيس الليالي مبسلا بالجرائر، لقلت لها قد كان ذلك مرة ولست على ما قد عهدت بقادري. إذن ما لاحظناه المنصف هو أن ثمة يعني اتصالا باليومي. أنت ذكرت لي المنصف ملاحظة مرة أن هذا الشعر الجاهلي وخاصة شعر الصعاليك فيه جوانب عديدة، يعني يمكن أن نجد فيه اليومية الذي يحتفي به كثير من الشعراء اليوم. يمكن أن نجد فيه رؤية للوجود، تصور له، تصورا للقيم،
1: والرمزي بالمعنى الكنائي،
0: بالمعنى الرمزي الكنائي. نعم، يعني للشعراء المعاصرين أن يستلهموا لا من باب القناع وإلا من باب استلهام بعض الدفقات التي توجد في هذا الشعر، الشعر الجاهلي وخاصة شعر الصعاليك، لأنه شعر لا يقع في أفق الطائش يعني الممدوح أو المؤسسة الرسمية.
1: هذا الجميل،
0: هو خارج عن كل ذلك، هو خارج،
1: هو شعر حر،
0: هو شعر حر.
1: حر ولكن ليس حر بالمعنى الإيقاعي،
0: هو شعر حر. قيمه مختلفة وقيمه جميلة طبعا.
1: صحيح،
0: قد
1: صحيح.
0: نجد قيما
1: وما قلت ويحتاج إلى قراءات أخرى.
0: نعم.
1: أي دائما فيه غموض لا ينضب. نحن نتصور.
0: نعم.
1: أننا بقدر ما نتقدم في الزمن أن الماضي يتوضح لنا أكثر، لا بالعكس، ربما هو يزداد غموضا.
0: نعم.
1: ولهذا دائما نحن يفترض أن نعود إلى القراءة وأن نستدرك على الذين قرأوا ونبحث وما إلى ذلك، وتظل القراءة مشرعة أبدا على كل هذا الشعر. كما أشرت، يمكن أن يرتبط من منظور ما شعر الصعاليك بسياقه الاجتماعي والتاريخي وبسياقه اللغوي أو الخطابي أو الجمالي، معنى يفترض أن يدرس من هذا المنظور، الذي المنظور الجامع إذا صحت لي العبارة، اجتماعي سوسيولوجي قبلي، وأن يقرأ أيضا في ضوء الشعرية الجاهلية، في ضوء النص الآخر، في ضوء هذه المعلقات، كيف أن الشعرية الجاهلية أنتجت ما نقيضها أو ما يقف في المقابل لها، إذا أردنا معنى صحت لي العبارة، معنى كأن هذا الشعرية الجاهلية الرسمية إذا أردنا.
0: نعم.
1: وهذا الشعر ممكن
0: يعني
1: وليس المهمش،
0: لنقول الهامش الاجتماعي صنع له، صنع شعريته الخاصة.
1: معنى هناك المركز والهامش حتى. نعم. داخل الشعرية الجاهلية، استخدمنا العبارة التي نستخدمها عادة في علاقة. نعم. المشرق بالمغرب.
0: نعم. من أبياته يقول: دعيني لنلاحظ أنه دائما يخاطب المرأة في أبيات قليلة، يعني في قصيدة عدتها 11 بيتا، يقول: دعيني وقولي بعد ما شئت، إنني سيغدى بنعشي مرة فأغيب. خرجنا فلم نعهد وقلت وساطنا، ثمانية ما بعدها متعتب. سراحين فتيان كأن وجوههم مصابيح أو لون من الماء مذهب. ذكرتني هذه الوجوه المصابيح هذه بتشبيه أيضا أبي نواس يتحدث عن الندامة.
1: يعني الندامة لا، وحتى ندامة بيض كان نجومي لطرفه.
0: إذن هو تشبيه راسخ،
1: هو لا يستغرب لأن هذا الشعر كان يسلسل بعضه بعض.
0: نعم تماما، نعم،
1: معنى كان بعضه ينوع على بعض بنية التشاكل كما نسميها في شعرنا العربي القديم.
0: ثم يقول: نمر برهو الماء صفحا وقد توت شمائلنا والزاد ظن مغيب. ثلاثا على الأقدام حتى سما بنا على العوص شعشاع من القوم محرب. فثاروا إلينا في السواد فهجاجوا وصوت فينا بالصباح المثوب. فشن عليهم هزة السيف ثابت وصمم فيهم بالحسام المسيب. وظلت هذه جميلة، ظللت يعني
1: أي ظللت
0: نعم
1: وظلت من بقيت من
0: بقية نعم بفتيان معي أتقيهم بهن قليلا ساعة ثم خيب. وقد خر منهم راجلان وفارس كمي صرعناه وقرب مسلب. يشن إليه كل ريع وقلعة ثمانية والقوم رجل ومقنب. فلما رآنا قومنا قيل أفلح فقلنا اسألوا عن قائل لا يكذب. نعم
1: فعلا بمعنى بهذه الأبيات الجميلة بالفعل معنى يمكن أن نقول أيضا أن هذا الشعر يمكن أن يقرأ من منظور سيميائي أيضا، معنى بالفعل معنى نستصفي العلامات اللغوية أو من حيث علامات سيميائية وننظر إليها في تعدد معانيها وفي شتى إيحاءاتها. وهذه إذن مستمعين الكرام فسحة في شعر الصعاليك، تخيرناها للشنفرة
0: وكنا من قبل
1: تخيرنا لعروة. نعم. فشكرا لكم وإلى اللقاء في حصة أخرى من النصوص اللآلة.
0: شكرا لكم مستمعين الكرام وإلى اللقاء في حصة مقبلة من النصوص اللآلة.
2: النصوص اللآلة، النصوص اللآلة، تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
3: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل كتاري.
4: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: في اللغة كلمات ذات شأن مخصوص ومنزلة متفردة، فهي مستعملة في جميع العصور والدهور، تجري على ألسنة الناس مجرى الماء لا يزيده الجريان إلا عذوبة ونقاوة وصفاء. سحرها في الدال والمدلول معا كما يقول اللسانيون، نعني المصطلحين طبعا. أما سحر الكلام فتلك قضية أخرى لها أهلها. إنها كلمات لا تزيدها الأيام إلا حضورا في كلام الناس، فهم متعلقون بها، متمسكون، مرتبطون، موصولون وصلا متينا لا فكاك له. وسبب ذلك أنها ليست عندهم كسائر الكلمات، هي ألصق بهم وأعمق غراسا في وجدانهم، يرون فيها دائما ما يعبر عن جوهر حقيقتهم وكنه شعورهم وإحساسهم، أو ما يصور تطلعهم إلى ما يتطلعون إليه دائما من سامي مراتب الحياة وجليل مقامات الوجود. وكأن لفظ الكرم من هذه الكلمات، بل إنه لكذلك.

إن لفظ الكرم عند العرب وفي لسانهم من شريف الكلم ورفيعه، كما قال الآخر في غير ما نشير إليه من المعنى والدلالة. لفظ مفرد هو في ظاهر أمره، قليل الحروف، محدود المدى من جهة بنية الأصوات. أما حقيقته فهي أنه من تلك الكلمات الجوامع التي تلتقي عندها المعاني الكثيرة والدلالات الوفيرة والإيحاءات المتنوعة والإشارات المختلفة، تؤكد كلها اتساع الدلالة ورحابة مجال الاستعمال وارتباط ذلك بأصل المعنى وجوهره. فليس غريبا والحال على ما نصف أن تقول المعاجم: الكرم هو الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل، إنه اسم لكل ما يحمد. هكذا يعرف الكرم فيما عدنا إليه من معاجم اللغة.

0: قطر الندى.
1: إن كان الكرم أحسن المحاسن وخلة الخلال وخصلة الخصال، فلا عجب في أن يكون صفة تشمل الإنسان والحيوان والنبات والجماد أيضا، بل إنه أشرف من ذلك كله وأعلى، لأنه من خصائص المولى عز وجل واسم من أسمائه الحسنى، فهو الكريم بمطلق المعنى والدلالة وأقدس الوجوه والصور وأعظمها، ليس لكرمه مثيل ولا حد ولا منتهى، وليس لعطائه غاية ونهاية. شمل كرمه كل شيء، وجوده ماثل في كل شيء، وفضله وسع كل شيء. جاء في سورة النمل قوله عز وعلا: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غفور كريم. صدق الله العظيم.

كريم هو تبارك وتعالى، وكريم كلامه ووحيه، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون كما جاء في سورة الواقعة. وكريم نبيه، بل هو الأكرم الأنور وسيد المرسلين، ذاك هو الكرم الرباني في أسمى تجلياته، وتلك قداسته، وذاك جلاله.

0: قطر الندى.
1: يكون الكرم في المخلوقات حين تخلو من العيوب، فلا ينالها ثلب ولا يطالها ذم، تكاد تدرك الكمال. وكان العرب يطلقون صفة الكرم على أجود أنواع الخيل والإبل، وينسب إلى ابن الأعراب اللغوي قوله: كرم الفرس أن يرق جلده ويلين شعره وتطيب رائحته. وكان العرب يسمون الأرض كريمة حين تكون مثارة منقاة من الحجارة. أما الجوهري صاحب الصحاح، فالأرض عنده مكرمة للنبات إذا كانت جيدة النبات.

0: قطر الندى.
1: عن الأحجار الكريمة حدث ولا حرج، سميت كذلك لقيمتها وحسنها ونفاستها وانتفاء العيب عنها، ومنها الياقوت والزمرد والألماس، وهي من معادن باطن الأرض، ومنها اللؤلؤ والمرجان، وهي من البحر تستخرج من أعماقه، وغير ما سمينا من أصناف الأحجار الكريمة كثير متنوع.

للكرم في الإنسان وجوه متكاملة وصفات منسجمة مؤتلفة، منها ما هو نفسي أخلاقي مركوز في الإنسان بالطبع والجبلة، ومنها ما هو قيمي سلوكي يكتسب اكتسابا. تلك هي مكارم الأخلاق، يتعلق الناس بها ويدعون إليها ويسعون إلى نشرها ويربون عليها النشأ تربية، وذاك هو ديدن المجتمعات في كل عصر ومصر منذ سالف الدهر والأوان. ومن ذلك قول الشاعر العربي القديم المتلمس، وهو عم الشاعر المعروف طرف بن العبد: تكرم لتعتاد الجميل، ولن ترى أخا كرم إلا بأن يتكرما.

هذا هو الكريم، قرين الجميل، وفي الجميل جمال هو زينة صاحبه وحليته التي بها يتحلى ويتجمل. وينسب إلى الإمام الشافعي شعر في هذا المعنى يقول فيه: قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواتُ.

سعاد وعرقوبك زين ومسعاد واللي حازك واللي حازك واللي حازك حاز السعد وعرقوبك

0: قطر الندى.
1: كان الكرم عند العرب معنى من معاني الفخر، بل هو تاج الفخر وسنامه، وهذا ما قصده عمرو بن كلثوم حين قال في معلقته الشهيرة: ورثت مهلهلا والخير منه زهيرا، نعم ذخر الذاخرين، وعتابا وكلثوما، جميعا بهم نلنا تراث الأكرمين.

0: قطر الندى.
1: ينحصر معنى الكرم في بعض الأذهان في الجود والعطاء والبذل والسخاء وحسن الضيافة والوفادة، وما هذا في حقيقة الأمر إلا بعض تجلياته كما رأينا. ولعل بروز هذا الجانب من معنى الكرم دون غيره مردود إلى أسباب اجتماعية ثقافية حضارية، منها أهمية الكرم المادي في منظومة القيم العربية منذ العصر الجاهلي، وهي أهمية زادها الإسلام تثبيتا وتأصيلا. وقد انعكس هذا على الشعر والأدب عموما، فغدا الكرم المادي عنوان فخر لا يضاهى وموضوع مدح ليس كمثله موضوع ومركز

ابن برد في امتداح الجود والكرم، يسقط الطير حيث ينتثر الحب وتغشى منازل الكرماء.

كما قال الشاعر العباسي كلثوم العتابي في الإشادة بأهل السخاء والعطاء: إن الكريم ليخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهود. وقبل بشار والعتابي قال حاتم الطائي، وهو رمز الكرم في المخيال العربي ومثله الأعلى: أعاذلا، إن الجود ليس بمهلك ولا مخلد النفس الشحيحة لؤمها.

0: بالمحال نسلم فيه،
1: بالمحال نسلم فيه، بالمحال نسلم فيه.
2: قطر الندى،
3: قطر الندى.
4: لئن اشتهر الحطيئة بهجائه فإنه كان أيضاً مداحاً متكسباً، والمدح والهجاء وجهان لعملة واحدة كما هو معروف. وقد مدح الحطيئة آل شماس وأثنى عليهم وأبرز جودهم وسخاءهم، فقال فيهم مما قال: وإن تكن النعمة عليهم جزوا بها، وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا. مدح أبو الطيب المتنبي سيف الدولة الحمداني، وأشاد بمناقبه، وأشار إلى خصاله، ومجد ما يتحلى به من جود وكرم، وله في ذلك شعر بديع طبقت شهرته الآفاق كما يقال. ومن أشهر ما قال أبو الطيب في كرم سيف الدولة: هو البحر غص فيه إذا كان ساكنا على الدر، واحذره إذا كان مزبدا. قال قطر الندى: ألا ما أقصر حديث الكرم والكرماء وإن طال، أستمع إليه فأجد فيه متعة لا تعدلها متعة، وإني لأرى فيه صورة لعظمة الخالق ولسعي المخلوق إلى الكمال، وإني أظل مع ذلك على ظمأ. فلكم تمنيت أن يطول الكلام على حاتم الطائي وأن تساق أخبار كرمه العجيب، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه مثلما قال الشاعر الذي نعرفه جميعا. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
2: قطر الندى.
5: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا

وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم،

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا. رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.
3: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختيار موجتنا، موجت إذاعة تونس الثقافية. 6:12 ينطلق هذا اللقاء مباشرة من استوديو ناظم الهيني بيا الإذاعة الثقافية. اليوم يرافقني منصف المرأة.

الورد كان شيك ونور.

0: ماذا دي نبي هكا يغنين محمد متولي نوصل 26 دقيقة وناخذ فكرة أولية على أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم.
1: أحوال الطقس أحوال الطقس
0: اليوم السبت 15 أوت 2026 من المتوقع أنه يشهد الطقس سحب قليلة بأغلب جهات تتكاثف بعد الظهر بالشمال والوسط ومحليا الجنوب مع أمطار تكون مؤقتا رعدية أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. تسجل درجة الحرارة استقرار حيث تتراوح درجة القصوى بين 30 وبين 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 39 درجة ببقية الجهات توصل ل 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محلي إن الريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية فيما يكون البحر قليل الاضطراب. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس أكثر تفاصيل بعد 7 متاع الصباح. تقدم معنا مباشرة مر لأخبار الصباح.
2: أخبار الصباح
0: احتضنت مختلف الولايات التونسية خلال فصل الصيف المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 حيث انتقلت الفعاليات الثقافية والتوعوية من الفضاءات المغلقة للمكتبات العمومية إلى فضاءات أوسع وأرحب على غرار الشواطئ والساحات العامة.
2: أخبار الصباح
0: سويسرا تختار الفيلم الوثائقي من لا يزال حيا للمخرج نيكولا واديموف لتمثيلها في المنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي لسنة 2027 بعد مسيرة مهرجانية بدأت في فينيسيا وامتدت إلى القاهرة وتورونتو ولوكارنو وعدد من المهرجانات الدولية. ويتابع الفيلم 9 فلسطينيين غادروا قطاع غزة ويستعيد من خلال شهاداتهم تجارب النجاة والفقد والنزوح بعيدا عن الصور الإخبارية المعتادة للحرب.
2: أخبار الصباح
0: كرمت مؤسسة ليبراتوم المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي بجائزة ليبراتوم للرواد لسنة 2026 تقديرا لمسيرتها السينمائية وأعمالها اللي نقلت قصص من لبنان والمنطقة العربية إلى الجمهور العالمي تزامنا مع فعالية مهرجان فينيسيا السينمائي. وجاء التكريم تقديرا لأفلام لبكي منها سكر بنات وهلأ لوين كفر نحوم اللي نال جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان ورشح لجائزة الأوسكار. كما أشادت المؤسسة بقدرتها على تناول قضايا اجتماعية وإنسانية مثل الفقر والنزوح والصراع من حكايات شخصيتها. وتقام مراسم توزيع الجوائز في فينيسيا يومي 6 و7 سبتمبر المقبل ضمن فعاليات ليبرتوم للفن والسينما اللي تنظمها المؤسسة احتفالا بمرور 25 سنة على تأسيسها.
2: أخبار الصباح
0: استعادت الشرطة البرازيلية 8 لوحات للفنان الفرنسي هنري ماتيس من أصل 13 عمل سرقت في ديسمبر 2025 من مكتبة في مدينة ساو باولو وتقدر قيمة الأعمال المستعادة بنحو 200 ألف دولار. وعثرت الشرطة على اللوحات في منزل بمدينة ساو باولو قرب المدينة تحديدا حيث كانت بحوزة رجل مسلح أوقفته السلطات في المكان في حين ضبطت إلى جانب الأعمال الفنية سلاحا ناريا. وتعود اللوحات إلى كتاب أو إلى كتاب ماتيس الفني جاز الصادر سنة 1947 وتتميز بألوانها الزاهية بينما تواصل السلطات البحث عن الأعمال الخمسة المتبقية. وكانت السلطات في ريو دي جانيرو أوقفت في أفريل الماضي الشخص المشتبه بتدبير عملية السرقة كما أوقفت امرأة أخرى على ذمة التحقيق.
2: أخبار الصباح.
0: صوت مجلس إدارة مركز كينيدي للفنون في العاصمة الأمريكية واشنطن لصالح إضافة عبارة تحمل اسم الرئيس دونالد ترامب على واجهة المبنى في خطوة تمثل حلا بديلا بعد أن أجبرت السلطات القضائية المركز على إزالة اسمه بالكامل من الواجهة والموقع الإلكتروني. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز والواشنطن بوست عن مصادر مطلعة أن مجلس إدارة المركز الذي يضم أغلبية من حلفاء الرئيس ترامب وافق في تصويته على وضع صياغة جديدة أسفل اللافتة الرئيسية للمبنى تقرأ رممه وجدده الرئيس دونالد جي ترامب. وإلى جانب قرار اللافتة صوت مجلس الإدارة لصالح إغلاق المبنى الرئيسي للمركز مدة عامين بهدف تحديث أنظمة التدفئة والتبريد والكهرباء والسلامة على أن تنتهي الأعمال بحلول صيف 2028. ويأتي هذا التحرك بعد أن أزيل اسم الرئيس ترامب فعليا من واجهة المركز تنفيذا لقرار صادر عن القضاء الفيدرالي في نهاية الشهر الماضي.
2: أخبار الصباح.
0: اختيرت مدينة بورغاس البلغارية المطلة على البحر الأسود لاستضافة النسخة 71 من مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في ماي 2027 بعد فوز الفنانة دارا ممثلة بلغاريا في نسخة 2026 التي أقيمت في العاصمة النمساوية فيينا. وتقام منافسات نصف النهائي يومي 11 و13 ماي المقبل فيما يجرى النهائي في 15 ماي من العام المقبل داخل مجمع أرينا بورغاس الرياضي والترفيهي. وتعد المدينة رابع أكبر مدن بلغاريا وتشكل إحدى البوابات الرئيسية نحو المنتجعات السياحية حيث يعول قطاع السياحة الذي يمثل نحو 8% من الناتج الإجمالي البلغاري على هذه المسابقة اللي تابعها سنويا عشرات ملايين المشاهدين. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أخبار الثقافة وطنيا وعالميا. الآن نصل إلى فقرتنا القارة اليومية مع سيدة الصباح وفي حضرتها.
3: بعدك حبيبي بعدك حبيبي والهوى بعده هوى
4: في حضرة سيدة الصباح.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: يصبح الورد والفل والياسمين. نواصل معكم هذا اللقاء وناخذ فكرة على أبرز الأحداث اللي وقعت كما اليوم.
3: فوق النسيان.
2: كما اليوم مستمعينا في 15 أوت التاريخ هذية تحديدا ونرجع لسنة 1096، كما اليوم انطلقت حملة الفقراء اللي كانت سبقت الحملة الصليبية الأولى. شنية حملة الفقراء؟ حملة الفقراء الصليبية وإلا الحملة الصليبية الشعبية وإلا حملة الفلاحين الصليبية أو مجموعة العامة الصليبية أو حملة العامة الصليبية، هي تقريبا تحمل كل هالأسماء هذية، وهي أولى الحملات الصليبية وأكبر وأشهر حملة شعبية نظمت وأحسنها توثيقا. كانت انطلقت قبل الحملة الصليبية الأولى ويعتبرها البعض جزء متمم لها، بينما يراها آخرون حملة منفصلة عنها. سميت بحملة الفقراء أو الحملة الشعبية نظرا لأنه جميع من شارك فيها كان من عوام الناس وأكثرهم من الفقراء والمساكين والفلاحين اللي رغبوا بهجر ديارهم والذهاب إلى الديار المقدسة طمعا في حياة أفضل أو لتتم أو يتم غسل ذنوبهم وآثامهم أو حبا في تحرير القبر المقدس من المسلمين، وتسمى ب الشعبية أيضا تمييزا لها على حملات النبلاء والأمراء الأكثر تنظيما والأفضل تسليحا وتمويلا. حملة الفقراء كانت انطلقت في مثل هذا اليوم في 15 أوت من سنة 1096.
3: فوق النسيان.
2: اليوم كذلك 15 أوت يذكرنا باسم مهم في التاريخ، بقائد عسكري ثم امبراطور فرنسي من الأكبر والأشهر، نتحدث على نابليون بونابرت اللي تولد كما اليوم في 15 أوت من سنة 1769. نابليون بونابرت أو نابليون الأول، واسمه الأصلي هو نابليون دي بونابرت، قائد عسكري سياسي فرنسي إيطالي الأصل، برز نجمه في أحداث الثورة الفرنسية وقاد عدة حملات عسكرية ناجحة على في حروب فرنسا الثورية. حكم فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر بصفته قنصلا عاما ثم بصفته امبراطورا في العقد الأول من القرن الثامن عشر بصفته في القرن الثامن عشر كان قنصل عام ثم بصفته امبراطور في العقد الأول من القرن التاسع عشر. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أبرز الأحداث اللي وقعت كما اليوم وبقيت فوق النسيان. شنو أصلوا مع اسمهين؟ يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي جرى لي، هكا تغني اسمهن.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: يتواصل لقانا معكم هذا الصباح مستمعين مع أغاني الحياة في ساعتنا الثانية لليوم، وبعد شوية نقوم بجولة معكم في عدد من العناوين الثقافية في صحافتنا الوطنية الإلكترونية وكذلك الصحافة العربية، ثم يكون موعدنا أيضا مع فقرة همزة وغمزة اللي اليوم شاحكيوا فيها على مسألة تمت إثارتها من طرف الفنانة إيمان الشريف اللي تحدثت على مسألة اقتسام الركح، واللي تقول اللي هي قررت أنه ما عادش باش تقسم الركح مع حتى حد، احتراما للفنانين هذا بكل تأكيد، ولكن أيضا كما تقول هي احتراما لاسمها ومشوارها. وهذا يهزنا المسألة مهمة، مسألة طرحت مش كان في تونس ولكن في العالم، مسألة اقتسام الركح اللي كان في عدد كبير من المرات اللي صارت فيها المسألة هذه. كانت النتيجة متاحة مشاكل وسوء فهم، كانت صارت العديد من الأحداث في المسألة هذية من الفنانين خروج على الطبقة، فنان تلقى هو اللي استأثر الركح على فنان آخر. على كل حال صارت العديد من الإشكاليات في مسألة اقتسام الركح بين الفنانين سواء كان زوز وإلا أكثر. حول المسألة هذه باش نحكيه في همزة وغمزة. صحيح المسألة أثرتها هذه هي الصائفة الفنانة إيمان الشريف، ولكنها مسألة مطروحة منذ سنين وسنين، وإحنا نحكيه فيها في همزة وغمزة. ولكن قبل هذه خلينا نقعد مع مارسيل خليفة لغنينا أحن إلى خبز أمي.

0: أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي، هكا غنينا الفنان اللبناني مارسيل خليفة من كلمات محمود درويش. يلا نوصل 57 دقيقة معكم، نقوم بجولة في أبرز العناوين في صحفتنا الإلكترونية الوطنية والعربية.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
0: في الصحافة العربية والوطنية قبل ذلك تحديدا في العناوين الثقافية، نبدأ بجريدة الشروق اللي نقرأ فيها رسالة جديدة من راغب علامة لدمشق: كلمات السوق ما إلها سوء. هكا كلمات السوق ما إلها سوق، ما لها سوق، بلهجة رغب علامة به. نقرأ في جريدة الشروق أنه المطرب اللبناني رغب علامة وجه رسالة حب وتقدير للشعب السوري بعد ما شارك في أحد الأعراس الخاصة في العاصمة دمشق. وكتب رغب علامة اللي كان التقى وزير السياحة السوري مازن الصالحاني مؤخرا بمنشور على حسابه يقول فيه: شكرا سوريا بعد 15 سنة غياب، ينتظر أنه في زيارة أخرى لسوريا. يقول كذلك أنه هذا الجمهور المحب كلمات السوء ما لن يعود أو ما لها سوق وفق تعبير. وكان الفنان أكد سابقا أنه باش يكون من أوائل الفنانين اللي باش يحيوا حفلات في سوريا خلال المرحلة المقبلة. كذلك من بين العناوين اللي نقراوها على صفحات جريدة الشروق: اختتام مهرجان بوكرنين تزامنا مع عيد المرأة، نور شيبة يكرم منى نور الدين. وسام المختار اللي يكتب: أسدي للستار على فعالية الدورة 44 لمهرجان بوكرنين الدولي مع عرض رقوبة لأمير الأغنية التونسية نور شيبة، تسمية لوسام المختار أكيد، والذي كان حفلا ناجحا على كل المستويات. من جريدة الشروق خلينا نواصلوا هذه الجولة مستمعينا.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
0: من جريدة الشروق إلى جريدة صباح نيوز اللي نقرأ فيها بقلم أنور جلالة صابر إرباعي لصباح نيوز: الأغاني الموجهة للطفل فكرة مهمة، وقد تحمل السنة القادمة مشروعا فنيا متكاملا. احتضن مسرح الهواء الطلق بسيدي الظاهر بمدينة سوسة ضمن فعالية الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي حفلا فنيا أحياه بكل اقتدار أميرة الطرب العربي صابر إرباعي وسط حضور جماهيري كبير وأمام شبابيك مغلقة. وعرف اللقاء تجاوب وتفاعل بين الجمهور الذي غصت به مدارج مسرح سيدي ظهر والفنان الذي افتتح طبقه بتحية للمرأة التونسية في عيدها الوطني، لينطلق مباشرة في إتحاف جمهوره العريض بجملة من الأغاني الخاصة. على كل حال هذه بعض أجواء الحفل اللي يكتب عليها أنور جلالة في صحيفة الصباح نيوز. وفي تفاعله مع سؤال الصباح نيوز حول ثراء مسيرته الفنية التي طرق خلالها باب الأغاني الشبابية الرومانسية الأغاني الوطنية وخاصة الطربية في غياب لأغاني موجهة للطفل، يقول صابر الربيع أن الأغنية الموجهة للطفل تستوجب اختصاصا ودقة في النص باعتبار بعدها التربوي وما يفترض أن تتضمنه من رسائل ومن مضامين هادفة. أكثر تفاصيل حول هذه المسألة وهذا الموضوع تلقاوها على صفحات الصباح نيوز، هذا بالإضافة إلى عدد آخر من العناوين واللي منها: آدم في الحمامات حين يطغى صوت الجمهور على صوت الفنان.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
0: إلى بوابة تونس الآن لنقرأ فيها في ركنها الثقافي: المؤسسات الثقافية الفلسطينية تحاول الاستفاقة من صدمة الإبادة، الصدمة التي خلفتها حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة قوية إلى حد وجدت فيه بعض المؤسسات الفلسطينية نفسها عاجزة عن تقديم ما يوازي الحدث، فأغلقت أبوابها أمام الجمهور. حصل هذا مع المتحف الفلسطيني في بلدة بيرزيت شمال مدينة رملة وسط الضفة الغربية، وفق ما قالته مسؤولة الإعلام في المتحف سراء أبو الروب خلال مشاركتها في حلقة نقاش عقدت أخيرا بعنوان كيف أعادت الأحداث الراهنة صياغة علاقتنا بالموسيقى والفنون، من تنظيم مؤسسة عبد المحسن القطان بمشاركة مدير معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى اعتراف الرماوي ومنسقة مشروع الثقافة جسر صمود ومعنى تلا حلوة. أكثر تفاصيل حول المسألة هذه تلقاوها على صفحات بوابة تونس.
1: نبض الثقافة هذا الصباح
0: إلى الصحافة العربية الآن، وتحديدا صحيفة العرب اللي نقرأ في ركنها الثقافي. دمشق تبحث عن مصير أحيائها التاريخية، نقاشات حول التراث السوري تهدف إلى بناء قاعدة معلومات أوسع يمكن أن تشكل مرجعا للباحثين والجهات المعنية بالتراث. هذه المقال نقرأه على صفحة جريدة الشروق، حيث احتضن المتحف الوطني بدمشق لقاء تناول مستقبل الأحياء التاريخية وسبل حمايتها مع تركيز خاص على دور الشباب والتقنيات الحديثة في توثيق هذا الإرث. وتتجه النقاشات حول التراث السوري إلى البحث عن وسائل تجعل الأحياء التاريخية قادرة على الاستمرار في الحياة بدلا من حصرها في إطار الترميم والحفاظ على المباني القديمة. هذه من بين العناوين اللي نقراوها على صحيفة العرب.
1: نبض الثقافة هذا الصباح
0: إلى القدس العربي، ودائما فيها صفحة ثقافية نقرأ بقلم فايز الهندوي مقال بعنوان المخرج المصري سامح علي يعود إلى مهرجان تورنتو بفيلم اليوم الذي دخنت فيه سيجارة مع والدي. تكتب فيزل الهندوي في القدس العربي، واصل المخرج المصري الشاب سامح علي حضوره اللافت على الساحة السياسية الدولية من خلال مشاركته الجديدة في الدورة 51 من مهرجان تورنتو السينما الدولي، أحد أبرز المهرجانات السينمائية في العالم، حيث يشهد المهرجان العرض العالمي الأول لفيلم الرسوم المتحركة القصير اليوم الذي دخنت فيه سيجارة مع والدي، الذي يقدمه بالتعاون مع المخرج الفرنسي روبين فورتز. أكثر تفاصيل حول هذا المقال تقرأها على صفحات القدس العربي.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
0: الفنانة لطيفة، نقرأ في الشرق الأوسط في صفحة ثقافية ثقافة وفنون. لطيفة: لا أسمح للترند بالتحكم في مشروعي الموسيقي. قالت للشرق الأوسط أن اسم ألبومها الجديد يعبر عن شخصيتها. بقلم أحمد عدلي، قالت الفنانة التونسية لطيفة أن اختيارها أغنية شبهي بالملي عنوانا لألبومها الجديد جاء من شعورها بأنها الأقرب إلى شخصيتها وحالتها النفسية حالتها الإنسانية والفنية، موضحة أنها لم تتعامل معها باعتبارها مجرد أغنية أعجبتها، وإنما وجدت فيها مساحة من الحب والامتنان والفرحة بالحياة، وهي مشاعر ترى أنها تشبهها وتعبر بدرجة كبيرة عن نظرتها للحياة وما تحرص على تقديمه من خلال فنها. أضافت لطيفة في مقابلة مع شرق الأوسط أن عنوانها شبهي بملي يعبر كذلك على الفكرة اللي أرادت أن يصل بها الألبوم إلى الجمهور، اللي ترى أن المستمع يجد خلال الأغنية جوانب يعرفها بالفعل عن شخصيتها، لكنه في الوقت نفسه سيكتشف تفاصيل وأبعاد جديدة لم تظهر بالشكل نفسه في أعمالها السابقة. وأكدت أن عنوان أي ألبوم يجب أن يكون مرتبط بروحه العامة، وهو ما وجدته متحققا في هذا الاسم. حول الموضوع هذا وحول عدد من المواضيع الأخرى تحدثت لطيفة العرفاوي للشرق الأوسط. نلقاو كل تفاصيل الحوار في صفحة الثقافية ثقافة وفنون. لطيفة: لا أسمح للترند بالتحكم في مشروعي الموسيقي. هذه كانت جولتنا مستمعينا في عدد من العناوين الثقافية في الصحافة الوطنية الإلكترونية والعربية. ابقوا معنا لقناة متواصلة هذا الصباح مع أغاني الحياة.

0: سلامة ماجدة الرومي اللي باش تكون حاضرة في اختتام مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين. ماجدة الرومي اللي باش تكون يوم 19 و 20 26 على ركح المسرح الأثري. وأكيد أحباء الفنانة ماجدة الرومي اللي عندها جمهور كبير في تونس ينتظرها, ينتظر أغانيها, ينتظر صعودها على المسرح, وقفتها ينتظر صوتها. ربما اللي اليوم فما هكا كلام على صوت ماجدة الرومي اللي يعتبروه أنه تغير شوية في السنوات الأخيرة. يلا المهم أنه صاحبة الأغاني كما كلمات اعتزلت الغرام, بيروت, ست الدنيا, كن صديقي, توق الياسمين, باش تكون على ركح مهرجان قرطاج. الأغاني هذية اللي عندها جمهور كبير في تونس ينتظرها, باش تكون حاضرة يوم 19 و 20 26 في اختتام مهرجان قرطاج الدولي. نواصل هذا اللقاء معكم مع محطة ثانية مع أحوال الطقس ومع أخبار الصباح.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: طقسنا لليوم السبت 15 و 20 26, سحب باش تكون قليلة بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط, ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشرقي تكون ضعيفة فمعتدلة كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر يكون قليل الاضطراب, الحرارة في استقرار, تتراوح درجات القصوى بين 30 وبين 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات, وتكون بين 36 و40 درجة ببقية الجهات, توصل ل 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. هذه أبرز المعطيات اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم. ابقوا معنا لقنا متواصل مع أخبار الصحافة. أخبار الصباح.
2: أخبار الصباح.
0: نبدأ بوزارة الشؤون الثقافية اللي تقدم ملخص لما احتضنته مختلف الولايات التونسية خلال فصل الصيف. نتحدث على المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 اللي انتقلت الفعاليات الثقافية والتوعية والتوعوية فيها من الفضاءات المغلقة للمكتبات العمومية إلى فضاءات أوسع وأرحب على غرار الشواطئ والساحات العامة, وتقدم تقييم عام لهذا العمل.
2: أخبار الصباح.
0: اختارت سويسرا الفيلم الوثائقي من لا يزال حيا للمخرج نيكولا وديموف لتمثيلها في المنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي لسنة 2027 بعد مسيرة مهرجانية بدأت في فينيسيا وامتدت إلى القاهرة وتورونتو ولوكارنو وعدد من المهرجانات الدولية. ويتابع الفيلم 9 فلسطينيين غادروا قطاع غزة ويستعيد من خلال شهاداتهم التجارب تجارب النجاة والفقد والنزوح بعيدا على الصور الإخبارية المعتادة للحرب.
2: أخبار الصباح.
0: كرمت مؤسسة ليبراتوم المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي بجائزة ليبراتوم للرواد لسنة 2026 تقديرا لمسيرتها السينمائية وأعمالها اللي نقلت قصص من لبنان والمنطقة العربية إلى الجمهور العربي إلى الجمهور العالمي تزامنا مع فعاليات مهرجان فينيسيا السينما. يوجد تكريم تقديرا لأفلام لبكي منها سكر بنات وهلأ لوين وكفر نحو المحوم اللي نال جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان ورشح لجائزة الأوسكار وإشادة المؤسسة بقدرتها على تناول قضايا اجتماعية وإنسانية مثل الفقر والنزوح والصراع من حكايات شخصيتها. وتقام مراسم توزيع الجوائز في فينيسيا يومي 6 و 7 سبتمبر المقبل ضمن فعاليات ليبراتوم للفن والسينما اللي تنظمها المؤسسة احتفالا بمرور 25 سنة على تأسيسها.
2: أخبار الصباح.
0: استعادت الشرطة البرازيلية 8 لوحات للفنان الفرنسي هنري ماتيس من أصل 13 عمل سرقت في ديسمبر 2025 من مكتبة في مدينة ساو باولو، وتقدر قيمة الأعمال المستعادة بنحو 200 ألف دولار. وتعود اللوحات إلى كتاب ماتيس الفني جاز الصادر لسنة 1947 وتتميز بألوانها الزاهية، بينما تواصل السلطات البحث على الأعمال الخمسة المتبقية.
2: أخبار الصباح.
0: صوت مجلس إدارة مركز كينيدي للفنون في العاصمة الأمريكية واشنطن لصالح إضافة عبارة تحمل اسم الرئيس دونالد ترامب على واجهة المبنى في خطوة تمثل حل بديل بعد أن أجبرت السلطات القضائية المركز على إزالة اسمه بالكامل من الواجهة والموقع الإلكتروني. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست عن مصادر مطلعة أن مجلس إدارة المركز الذي يضم أغلبية من حلفاء الرئيس وافق في تصويت على وضع صياغة جديدة أسفل اللافتة الرئيسية للمبنى تقرأ رممه وجدده الرئيس دونالد جي ترامب. وإلى جانب قرار اللافتة، صوت مجلس الإدارة لصالح إغلاق المبنى الرئيسي للمركز مدة عامين بهدف تحديث أنظمة التدفئة والتبريد والكهرباء والسلامة على أن تنتهي الأعمال بحلول صيف 2028. ويأتي هذا التحرك بعد أن أزيل اسم الرئيس ترامب فعليا من واجهة المركز تنفيذا لقرار صادر عن القضاء الفيدرالي في نهاية الشهر الماضي.
2: أخبار الصباح.
0: اختيرت مدينة بورغاس البلغارية المطلة على البحر الأسود لاستضافة النسخة 71 من مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في ماي 2027 بعد فوز الفنانة دارا ممثلة بلغاريا في النسخة 2026 التي أقيمت في العاصمة النمساوية فيينا. وتقام منافسات نصف النهائي يومي 11 و13 ماي، فيما يجرى النهائي في 15 ماي من العام المقبل داخل مجمع أرينا بورغاس الرياضي والترفيهي. وتعد المدينة رابع أكبر مدن بلغاريا وتشكل إحدى البوابات الرئيسية نحو المنتجعات الساحلية، حيث يعول قطاع السياحة اللي يمثل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي البلغاري على هذه المسابقة اللي تابعها سنويا عشرات ملايين المشاهدين. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أخبارنا لهذا الصباح، 47 دقيقة لقانا متواصل مع الفنان وائل كفوري احنا نرجع بعدها مع همزة وغمزة وائل كفوري اللي كان أحيا مؤخرا حفزوز حفلات في بيروت وكانت حازت على نجاح وحاز هو شخصيا على نجاح كبير ضم في تقديمه لهذه الحفلات. يلا قدوا معنا.

0: إذا نواصلوا لقنا معكم مستمعينا مع همزة وغمزة اللي باش نحكيوا فيها اليوم على مسألة تقاسم الركح، تقاسم الركح بين الفنانين. المسألة هذه اللي كانت أثرتها الفنانة إيمان شريف خلال هذه الصيفة، وكان أثار اعتماد صيغة الحفلات المشتركة وتقاسم الركح بين فنانين تونسيين وفنانين عرب في المهرجانات الصيفية التونسية، وتحديدا في مهرجان بنزرت اللي اختار في بعض السهرات متاعه هذه الصيغة بالنسبة لهذه السنة، وخاصة بعد سهرة الفنانة التونسية إيمان شريف مع الفنان المصري إيهاب توفيق ضمن الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي. أثر نقاش يجاوز تفاصيل حفل بعينه إلى سؤال أوسع يتعلق بمكانة الفنان التونسي وبمعايير توزيع الفرص والوقت والظهور على ركح المهرجانات وعلى التجربة في حد ذاتها. برمج مهرجان بنزرت سهرة يوم 30 جويلية 2026 جمعت سهرة بين إيمان الشريف وبين إيهاب توفيق ضمن توجه للإدارة، إدارة المهرجان، نحو ما سمته بعروض مشتركة تجمع أسماء تونسية بنجوم عرب. شملت البرمجة أيضا لقاء وائل جسار بالفنان رؤوف ماهر ثم شامي بمرتضى الفتيتي. وتكشف تصريحات إدارة المهرجان أن الصيغة هذه ما كانتش قرار ظرفي بل هو اختيار فني وتنظيمي، وأنه فكرة الجمع بين الفنانين التونسا والعرب استلهمت بحسب مدير المهرجان من تجارب سابقة في دبي وغيرها، وجرى تطويرها بالتنسيق مع المنتجين ومديري أعمال الفنانين وموافقتهم. أما بالنسبة للفنانة إيمان الشريف فقدمت مشاركتها قبل الحفل باعتبارها تعاون فني، وأعلنت على ديو يجمعها المرة الأولى بإيهاب توفيق، وأكدت أن الهدف هو تقديم عرض احترافي يليق بجمهور بنزرت، وأن الموسيقى قادرة على تجاوز الحدود الجغرافية والفنية. المسألة كما قلت ربما في هذه السنة وقع إثارتها بعد الحفلات اللي اختار أنه اختار مهرجان بنزرت أنه يبرمجها وتكون فيها ثنائية بين فنان تونسي وبين فنان عربي. الفنانة إيمان شريف اللي كانت صرحت بعد الحفل وتقول أنه هذه آخر مرة باش نقدم فيها باش نتقاسم فيها الركح مع فنان آخر، مش لأنه فما خلافات وإلا لا، ولكن تكون أنا واسمي وجمهوري نستحق أنه يكون عندي ونحظى بعرض كامل ليا أنا. هيت خلينا نسمعوها شنو قالت تحديدا.
1: اليوم برهنت الروحي وخذيت قراري أنه أنا ما عادش نقسم الركحة مع حتى حد، لأنه ساعة ما تكفينيش باش نغني غنياتي. الناس تتهاتف وأنا خارجة يعيتوا إيمان إيمان، سمعتها قبل يقولوا فيها على هاني شاكر الله يرحمه، سمعتها قبل يقولوا فيها على فيروز، سمعتهم يقولوا فيها على عبد الحليم حافظ. اليوم إيمان شريف تغني قدام جمهورة كبير كما جمهور بنزرت ويعيتوا إيمان إيمان، ولين أنا خرجت حشمت وقعدت نقول يا ربي إن شاء الله وإيهاب طالع ما يقولولوش إيمان إيمان وما يقولوش ملشاش، حشمت لأنه هو ضيف عنا اليوم وإحنا متشرفين وفرحانين أنه يكون موجود معنا في البرمجة.
0: هذه جزء مما ذكرته إيمان الشريف حول المسألة هذه. تقول لك تناولت إيمان الشريف المسألة من جانب أنها تقول لك أنا فنانة عندي جمهور عندي قاعدة جماهيرية، ما فماش علاش أنه نكتفي بساعة واحدة من العرض، إلا أنه هالمسألة من هذه أثارت سؤال مشروع داخل الوسط الفني والجمهور. هل تقاسم الركح بين فنانين يمثل تكريس للتعاون الفني وتنوع

عرض، أم هو قد يتحول إلى انتقاص من قيمة الفنان وقت اللي يطلب منه أنه يتقاسم سهرة مهرجانية يفترض أنها تكون مخصصة ليه وحده. وهنا يلزم التمييز بين زوز مفاهيم مختلفة. الأول هو أن يكون الحفل مصمما منذ البداية بوصفه حفل مشترك، يعرف كل فنان يعرف منذ التعاقد أن العرض يقوم على الثنائية وتقاسم الوقت والإضاءة والإنتاج. والثاني هو أنه يفرض على الفنان بعد ما يكون تعاقد على حفل مستقل أنه يتقاسم الركح مع فنان آخر من غير ما تكون هناك شروط للعرض تكون متوازنة ولا واضحة. في الحالة الأولى الفنان يصبح التقاسم جزء من هوية العرض. العرض هو هذا، أنه جاي فنان عنده ساعة من زمان ثم فنان آخر، وهنا ديما تصير حتى في الحالة هذه تصير إشكاليات شكون اللي يطلع الأول وشكون الفنان اللي باش يكون الثاني في العرض. على كل حال إشكاليات كبيرة. في الحالة الثانية قد يفهم على أنه تقليص من قيمة الفنان أو من حقه في تقديم مشروعه الفني كاملا. في مهرجان بنزرت، نرجع للمهرجان اللي أثيرت الجدل هذا، أثير من خلال القرار اللي يتخذوه، ولكن ما هيش سابقة، يعني هو قام بها، هي موجودة في العالم الكل. الصيغة اللي كانت معلنة منذ البداية وكان اتفاق مع إدارات الأعمال والمنتجين، يعني كان هذا اختيار الإدارة وكانوا الفنانين على علم بذلك، وهما كيوافقوا كانوا يعرفوا بذلك. كما أنه الحفل نفسه نجح، الحفلات كانت ناجحة جماهيريا، سواء كان اللي جمعت وائل جسار وائل، كان الشامي كان مع مرتضى الفتيتي، إيهاب توفيق كان مع إيمان الشريف، يعني كانت حفلات ناجحة رغم ما يمكن أن يقال. وصفت الصحافة سهرة إيمان وإيهاب بأنها حققت نجاح أمام نحو 8000 متفرج. من هنا نجموا نفهموا مواقف الرافضين لتقاسم الركح بالنسبة لهذا الاتجاه. الفنان اللي يوصل مهرجان كبير كيما بنزرت وإلا المهرجانات الأخرى ما يقدمش وما يبيعش مجرد أغنيات، وإنما يقدم مشروع فني وهوية وحضور وسمعة تراكمت عبر سنوات، وذلك فإنه تقليص زمن عرضه أو وضعه في مرتبة متساوية مع فنان آخر، خصوصا إذا كان الفارق في الشهرة أو الأجر أو الحضور الجماهيري كبير، يطرح مشكلة تتعلق بالندية. يزداد الإشكال هذه حساسية في السياق التونسي، وين يبرز باستمرار النقاش حول مدى إنصاف الفنانين المحليين مقارنة بالنجوم العرب والأجانب، وحول إذا كان استدعاء الفنان العربي يجب أن يكون على حساب الفنان التونسي أو على حساب فرصة في تقديم عرض كامل. وتظهر هنا الحساسية في النقاشات السابقة حول بعض الحفلات اللي شعر فيها فنانين توانسة بأنهم وضعوا في موقف الضيف أو الفنان المساند رغم قيمتهم الفنية. ومن الأمثلة اللي ظهرت في النقاش الثقافي التونسي سابقا انتقادات رافقت طريقة توزيع الركح بين الفنان التونسي مثلا أحمد الماجري وبين النجم العالمي ألفا بلاندي في إحدى حفلات قرطاج، وهنا من ما معناتها هو كان ضيف أحمد الماجري في حالات استخدمت للدلالة على مشكلة أوسع هي رمزية المكانة الفنية وليس فقط عدد الدقائق اللي يقضيها الفنان على الركح. لكن في المقابل يدافع أنصار الحفلات المشتركة على فكرة مختلفة تماما، تقوم على أنه المهرجان الحديث ما لم يعد بالضرورة فضاء لعرض منفرد طويل، وإنما أصبح فضاء لصناعة تجربة فنية متعددة يمكن لها أنها تلتقي فيها جماهير مختلفة، الجمع بين فنان تونسي وآخر مصري وإلا لبناني ولا سوري وإلا عالمي، يسمح للفنان المحلي بالوصول إلى الجمهور العربي والعالمي كما يتيح للفنان العربي اكتشاف خصوصية الأغنية التونسية. وقد تظهر أو يظهر هذا المنطق بوضوح في مهرجان بنزرت 2006 اللي خلى من اللقاءات التونسية العربية أحد ملامح الدورة ومش مجرد استثناء عابر.
من الناحية الاقتصادية والتنظيمية. يمكن للحفل المشترك أنه يسمح كذلك للمهرجان باستقطاب اسم عربي اللي الكلفة متاعه تكون مرتفعة مع ضمان وجود فنان تونسي في البرنامج، بما يحقق نوع من التوازن بين الجاذبية الجماهيرية وبين دعم الإنتاج المحلي، كما يمكن أنه يؤدي إلى بيع عدد أكبر من التذاكر كذلك، لأن الجمهور جمهور كل فنان يصبح جزء من جمهور السهرة نفسها. بالنسبة للجمهور بنزرت والقرار اللي خذيه، حتى الاختيارات كانت اختيارات مدروسة، لأنه الفنانين العرب الأسماء العرب اللي جيبهم يعني كان مقابلهم فنانين توانسة عندهم قاعدة جماهيرية كبيرة وعندهم اسم مهم، إذن الندية كانت موجودة في اختيار الأسماء. اللافت أنه تقاسم الركح موجود ظاهرة تونسية والعربية هو ممارسة راسخة في صناعة الحفلات العالمية، وإن كانت هناك قواعد مهنية دقيقة لتنظيمها. في الولايات المتحدة مثلا كانت أعلنت شركة لايف نايشن خلال سنة 2026 على جولات كاملة بصيغة الحفلات المشتركة، تجمع نجوم كبار من بينها جولة تجمع في مثلا ايكون بنيو في 57 مدينة، ويقوم العرض فيها على تبادل الأداء وتقاسم المكان الرئيسية بين الفنانين. كما أعلنت كذلك جولة مشتركة تجمع في الملاعب الأمريكية والكندية عدد من الأسماء الأخرى المهمة، كريس براون وأوشر وغيرهم من الأسماء. وتوضح الأدبيات المهنية لصناعة الحفلات أن تقاسم صفة النجم الرئيسي يتطلب تفاوض مسبق حول مدة العرض وترتيب الأسماء والأجر والإنتاج ومن يبدأ الحفل ومن يختم الحفل، بل وحتى المساحة اللي يحتاجها كل فنان على الركح. التحليلات لهالموضوع تشير ربما لصناعة حديثة للحفلات، إلى أن هذه الصيغة أصبحت جذابة أكثر في أكثر، لأنها تسمح لفنانين بجذب زوز جماهير معا، معناتها هما الفنان كل فنان يجيب الجمهور متاعه، والوصول إلى فضاءات أكبر قد يكون من الصعب ملئها منفردين، كما تمنح الجمهور فرصة اكتشاف فنان ما كانش يعرفه من قبل، وهذا يفسر جانب مهم من نجاح الفكرة بالنسبة للمهرجانات. بدلا من بيع سهرة لفنان واحد، يصبح المنتج الثقافي عبارة على تجربة مزدوجة، وهو ما قد يزيد من قيمة العرض لدى فئات مختلفة من الجمهور، كما أن الصناعة العالمية لا تنظر إلى تقاسم الركح في حد ذاته باعتبار انتقاص من الفنان. المشكلة تبدأ وقت اللي تكون هناك فجوة في شروط التعاقد أو في طريقة تقديم الفنانين للجمهور. عربيا فإن صيغة الجمع بين النجوم ماهيش غريبة أيضا، وإن كانت تتخذ أشكال متعددة من الأعمال الثنائية لديو اللي تجمع فنانين من بلدان مختلفة، إلى الحفلات الثنائية، إلى المهرجانات اللي تضع زوز نجوم في سهرة واحدة. وتونس نفسها ماهيش جديدة عليها التجربة، شهدت المهرجانات عروض تجمع فنانين توانسة وعرب، كما أنه مهرجان قرطاج اعتمد بدوره صيغة تجمع أسماء عربية وتونسية لجانب عروض متعددة الثقافات. وبالتالي فإنه التجربة اللي قام بها مهرجان بنزرت السنة لا يمكن عزلها على تحول أوسع في برمجة المهرجانات العربية نحو التنوع والتقاطعات الفنية. الحفلة هذية والمسألة هذية اللي أثارت نقاط متعددة، سواء كان مهنيا كيفية تنظيم هذه السهرات، وإلا فنيا اللي تجمع بين زوز أسماء يزم تكون الجمع بيناتهم على قواعد خاصة وقواعد معلومة بالنسبة للزوز فنانين اللي باش يكونوا حاضرين مع بعضهم. هذه همزة وغمزة بالنسبة لليوم اللي حاولنا أنه نتحدث فيها على مسألة تقاسم الركح اللي كانت أثارتها الفنانة إيمان شريف، واللي تقول أنها قررت أنها ما عاش باش تتقاسم الركح مع حتى فنان آخر، لأنه تقول أنه اسمها وجمهورها يسمحولها وأنها تكون
هي سيدة الركح بنفسها. ولكن المسألة أعمق بكثير من مسألة تجربة إيمان الشريف. المسألة أنه العروض في العالم متجهة نحو هذا المسار، نحو تقاسم الركح بين الفنانين. التجربة اللي اختار مهرجان بنزرت سنة أنه يخوضها، وأعتقد أنه هذه تجربة كانت ناجحة بين رؤوف ماهر وبين وائل جسار، بين الشامي وبين مرتضى الفتيتي، بين إيمان الشريف وبين إيهاب توفيق. يلا اقعدوا معنا لقناة يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية باش نسمعوا جوليا بطرس، بعد نكونوا على موعد مع سيدة راضية الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي. ابقوا معنا عشان نهاركم زين.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
4: استدامة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين وينما كنتوا، شكرا لاختيار موجات إذاعة تونس الثقافية. من جديد نكون على موعد مع استدامة، وسعداء أن تكون حاضرة معنا السيدة راضية الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي. صباح الخير. صباح النور سيدة راضية.
5: صباح الخير. صباح الخير للتوانسة الكل.
4: شكرا شكرا ليك. اليوم باش نتحدثوا على العولة.
5: أي.
4: وأنه العولة هي نوع من أنواع الاستدامة.
5: نعم.
4: ولكن قبل هذا حبيت أن ربما في كلمتين منش باش نطولوا ياسر على مسألة مهمة كانت صارت خلال الأسبوع، نتحدث على حرس الغابات اللي أنقذوا ضبع مخطط.
5: نعم.
4: مهدد بالانقراض، لقاوه يعني فما شكون حب يشدوا وأعدوه للحرية في جبل تيوشا، ما نعرفش إذا كان هكا اسمه صحيح. ولكن جمعية الصيادين بالقصرين كانت صرحت وقالت أنه صحيح وما هو تصيب، معناتها تصيب الضبع ورجع للحرية متاعه للطبيعة، ولكن لحقت به أضرار كبيرة بعد ما شدوه، معناتها محاولة أنه مواطنين يشدوه. نعاود نذكر العملية هذه مش أول مرة تصير، كان تقريبا عامين والزيدة صارت نفس المسألة.
5: نعم.
4: ووقع إيقاف حتى 9 أشخاص كانوا معناتها انخرطوا فيها العملية من هذية. مسألة قاعدة تتكرر وعلى حيوانات اليوم هي أصلا معناتها مهددة، وجودها مهدد اليوم، وما زالت ما فماش هكا عملية واضحة وإلا بروسيسوس واضح للتعامل مع هالمسائل هذية.
5: فعلا هو الساعة قبل كل شيء احنا نحب نوضحه اللي كونه على ثم ناس علاقتهم بالحيوانات هي ما نقولش علاقة عدائية، لا هي علاقة استغلال. منذ الأزل كانت مثلا يقول لك اشرب ولا كل كبدة الذيب توا تولي ذكي، اشرب ما نعرفش ترى شنو توا تولي، خذ جلد القنفود توا يعاونك على شنو، ما نعرفش اذبح زرزومية توا تمنع من يعني ثم علاقة معناتها تأسست هي كونه. نعم. استغلاله في سواء كان في أمراض معينة ولا حتى زادة الشعوذة راه موجودة هي موجودة، وحتى اليوم ثم شكون بعض الجمعيات اللي أطلقت مثلا المسألة ذيك في منطقة الساحل، منطقة بوفيشة يبدأوا معلقين معناتها ال ال ال ال نقول وإحنا أم البوية معناتها يبدأوا معلقينها، هذه نعرفوه في العالم وأصلا في التراث التونسي موجود معناتها الحاجات هذه. وثم في الجنوب مثلا نوع متاع معناتها أفاعينا، ثم نوع متاع معناتها ثعابين اللي هما يقول لك راية ذي الداوي ما نعشتش نوع ذي الداوي، يعني موجود الحاجات هذه. لكن اليوم رأوا الخطر هو كونه يعني مازلت متواصلة العملية وبطريقة معناتها خايبة ياسر، وفي نفس الوقت زيدا من الناس هذوما ما همش فاهمين اللي كونوا راو ثم حيوانات نادرة والحيوانات النادرة هذيك واللي هي مهددة بالانقراض راو اليوم يزم طبق عليها القانون، قانون الحماية، ولهنا بالطبيعة دور الإدارة ودور إدارة الغابات وغيره باش هي تطبق القانون على الأشكال هذه. نرجع النقطة مهمة مهمة جدا، احنا بالحق تنقصنا المسائل هذه، مسألة هذوما المراكز، مراكز المداوات للحيوانات، وإلا أنا سمعت اللي كونه ثم يمكن يسر عملية مثلا مركز لمداوات الطيور هذه سمعت بها وإن شاء الله تكون معناتها تنفذت. وفي نفس الوقت أنا نتمنى لو كان في المناطق هذه خاصة جبل الشعاندي في المناطق اللي هي موجود فيها الحياة البرية مازالت متواصلة ومازالت موجودة، علاش ما يكون بالحق معناتها ثم مركز للمداوات. وهنا كيف ما موجود مثلا في المحميات الوطنية اللي انت عندك مثلا طبيب بيطري اللي هو يزور وينجم يحمي الحيوانات هذه. وفي نفس الوقت لابد من العمل اللي كونه راهو الطب معناتها تطور برشا، ومش معقول اليوم احنا ما زلنا تتعدى على كياس كامل وتلقى معناتها معلقين مثلا الحيوانات هاو باش يداوي به ولا غيره، وراو مش كان ثم القنفود زاده ثم نوع نتاع قنافد اللي هما زاده مهدين نوعا ما وبالرغم عندهم دور اساسي في الطبيعه راه
4: كما الضبع
5: نعم. عنده دور أساسي في الطبيعة راو أكبر منظف ما يخلي لك حتى شيء وراك لا حشرات ولا غيره باش أنت على الأقل ما تنتشرش الأوبئة ما توصلش النتيجة هذه. راو ما ثميش معناتها كائن حي سواء كان بشري أو حيواني أو نباتي أو غيره ما عندوش دور في الطبيعة، ولهذا قد ما احنا نكونوا متوازنين مع رواحنا ومع طبيعتنا النجم نلقاو معناتها الحلول.
4: واضح جدا يلا هذا بخصوص المسألة هذه اللي هي حكينا فيها عديد المرات ولكن للأسف قاعدة تتكرر. يلا هيت خلينا نمشيو لموضوعنا الرئيسي اليوم اللي اخترت أنه نحكيه على العولة، وهو الصيف هو موسم العولة، العولة تتعمل في الصيف هكا ولا لا؟ وهي الأساس متاحة، أساس فكرة العولة هو الاستدامة. يعني ما كانش ان كونفور، ما هوش ان لوكس، ما هوش حاجة نعملوها هكا زيدة وإلا لا. العولة كانت مسألة أساسية للصمود.
5: نعم، هي لكن العلاقة ما بين وقت الوفرة ووقت الندرة. يعني أنت وقت اللي تأسس حياتك على معناتها نظام معين وانضباط معين، خاطر هي مهمة جدا المسألة اللي كوني أنا في زمن الوفرة موجودة مثلا الغلة نشيحوا الغلة، موجودة طماطم نشيحوا طماطم، موجود القمح، موجود الشعير، والكل هذية معناتها كان أنا كنت نرى المرأة التونسية معناتها اللي عشت معناتها في وسطها واحد كل كيف النملة أكلي تبدأ تخبي وتخزن معناتها لأيام أيام الشتاء وأيام القول، واحنا اللي ما ثميش فيها ما تلقاش فيها معناتها الغذاء.
4: نعم.
5: احنا بالمفهوم هذايا اليوم بالحق ثم بارشا غياب على مسألة العولة، ما عادش يمكن ياسر نقولوا احنا علاقتنا احنا بطبيعة الحال بالعمل بالمشاغل بالكل ما عادش تخلينا، لكن كانوا ثم معناتها اليوم كيما نقولوا احنا منظومة اللي هي تنجم توفر لك، تنجم أنت تتعاقد مع امرأة واللي هي مثلا تحضر لك عولتك تعملها تشريها تخلصها اليوم زادة ثم منظومة هذوما المجامع الفلاحية النسائية مثلا اللي هم تنجم أنت تتعاقد معهم باش تنجم أنت تلقى ثم معناتها وسيلة حتى ولو أنت ما لقيتش وقت مثلا باش تعمل عولتك تنجم راك تتعاقد مع ناس معينين اللي هما يوفروا لك المسائل هذه. علاش مهم جدا كونه يكون عندنا العولة؟ اولا هي مسألة اقتصادية بحتة، معناتها الاقتصادي لهنا مهم جدا سواء كان في مسألة الامن الغذائي اللي انت توفره للعيلة متاعك، وفي نفس الوقت خاصة اللي هما يبيعوا واللي هي يسترزقوا منها واللي هما ناس معناتها معروفين كونهم راني انا في الصيف نشيح طماطم ونبيع واحد كل راني باش في سبتمبر باش نخلص بها قراية اولادي.
4: نعم.
5: مثلا حاجات هذوما انا علاش نقول مفهوم العولة مهم جدا ولازم نحكيه فيه لأنه المنظومة هذه هي منظومة اجتماعية، منظومة زادة ثقافية، وفي نفس الوقت زادة كما نقولوا احنا في مسألة الاستدامة راهي منظومة زادة اليوم تخليك في وسط الجوائح، في وسط معناتها الأزمات تنجم تكون عندك. راهو الناس اللي خبات الفارينة من دارها معناتها، ونجم تلقات وقت اللي ثم أزمة خبز نجم تطلع الفارينة متاحة وتعمل خبزها في الدار وفي كوشتها والكل، هذيك منعت. اليوم زادة كيف كيف كي انت تخبي الكسكسي ولا المحمص ولا الفحات، خاصة الفحات راي أعز فحات هي اللي تعملها انت بيديك معناتها، وتيح قدامك وتخبيها وتعرف كيفاش تخبيها، ماهيش اللي هي كيما نقولوا احنا معروضة
4: اللي تشريها ما تعرف شنو اللي فيها بالضبط.
5: وفعلا وثم حاجة أخرى اللي هو مسألة المحافظة على المواد الغذائية، راه مهم جدا. اليوم قبل كنت ثم بيت، أنا نتفكر أنا صغيرة كانت عنا بيت يسمى نقول وإحنا بيت المونة. بيت المونة راهي تتحط تجي في تركينة في الدار، ما يدخل الهيش معناتها كما نقول وإحنا لهواء،
4: يعني موجودة حتى في هندسة البيوت، في موجودة بيت تتعمل يتم إنشائها لهذا الغرض.
5: قلك بيت المونة هذيك حتى أنت كي تخبي فيها كي تطلع الحاجة تلقاها ما تمستش كأنك عملتها اليوم. ولكن الطرق المحافظة راهي مهمة جدا اليوم كي نحافظوا على الغذاء. راهو ثم حاجات اللي تنجم تكون أمراض نتيجة لعدم معناتها حسن المحافظة على المواد، خاصة بالنسبة للفحات وبالنسبة للمواد الغذائية. يعني مفهومنا احنا للعولة اليوم راهو حاجة مزيانة برشا في صحتك، في جيبك، في زادة معناتها تطوير المنظومة اللي هي هذيك الاقتصاد، الاقتصاد العائلي والاقتصاد الاجتماعي اللي اليوم بالحق ما تروح. اليوم قديش من من من جدية معناتها موجودة، قديش من مجمع موجود. اليوم كيفاش تنجم انت تتعامل اولا حركة اقتصادية اجتماعية معناتها وتخلق ديناميكية باهية ياسر، وفي نفس الوقت انت تضمن كونك تاكل ماكلة صحية وباهية وقادرة على معناتها المحافظة كما يقولك مثلا من العام للعام. راو احنا الكسكسي نعاولوه في جويليا ولا حتى الأوت نقولوا النجم نعاولوه وتشيح وتتخبى، والعام اللي بعده كيف كيف معناتها. تصور انت حاجة تدوم لك عام كامل تحس بروحك في أمن معناتها.
4: نعم. علاش السيدة راضية الوحيشي وهذايا ربما الملاحظ في هذه السنوات العشريات الأخيرة، مش ما نقولوش عام ولا اثنين، ولكنها تحس أن الأمر تبدل تدريجيا لين وصلنا اليوم لما نحن عليه اليوم، أنه ثقافتنا وليت او جور لو جور معناتها نعيشوا نهار بنهارو. هذا شنو في فكرنا اللي هو كان مختلف قبل، شنو اللي تبدل؟ علاش هالفكرة اللي تبدلت هذه مناشية؟ هل ترى ربما فترات الرخاء هي اللي تولي الإنسان تخليه ما عادش يفكر في غدوة ويعيش معناتها يقولك هكا موجود الخبز هاو موجود، القضية هاي موجودة، الويش نشري والويش نخبي والويش، شنو اللي تبدل؟
5: هو اللي تبدل هو علاقتنا احنا اقتصاديا سعى بالمنظومة الاستهلاك. يعني المنظومة الاستهلاكية مانيش باش نرجع انا باش نقول شنو اللي سيطر. السيطرة على العقول في مسألة الاستهلاك هي اللي خلت معناتها الناس تمشي للأسهل. يقولك انا علاش نعاول، هاو الكسكسي موجود في الشارع، الا يقولك انا علاش مثلا نخبيك الحاجة هاي موجودة. لكن وقت اللي احنا فقدنا اكل علاقة الطبيعية ما بين شنو ننتج وشنو ناكل. اليوم وقت اللي نقولوا احنا قبل كانت حتى الفلفل اللي يتعمل يترحى ويتخبى والهريسة وغيره والكل، لانه كنا ناكلوا المنتوج في فصله، يعني الفصل هذا راهو فيه المنتوج هذا، الفصل هذا فيه. لكن اليوم وقت اللي تجي انت تلقى روحك بعض المواد الغذائية اللي هي موجودة عام كامل، في حين كونه احنا لحد الان ما قسناش شنو الاثر البيئي على المنتوجات هذه، هي كلها ثقافة استهلاك. وقت اللي طورنا احنا ماهوش طورنا احنا افرضنا فرضنا عليه المجتمعات، فرضنا عليها الاستهلاك، وفرضنا عليها نتيجة بتبيع الشركات، شركات اللي تستهلك، الشركات اللي تنتج، يقول كي انت يا انا عندي معمل مقرونة مش نسكر، وانا مانيش نسكر معمل مقرونة، لكن اش وش يقولك؟ يقولك انا عندي دورة اقتصادية، ولكن ننسى اللي هي ثم دورة اجتماعية اللي يلزمك تحافظ عليها. يمكن ياسر ثم برشة تحديات اللي هما مطروحين على العائلات، العائلة خاصة العائلة التونسية اليوم تقول لك لا أنا نخرج نخدم ماذا بيا حاجة أسهل. اليوم مسألة الاستهلاك راهو نساء قاعدة في الدار، معناتها بين ظفرين، ما نحبش نقولها أنا امرأة قاعدة في الدار، معناتها ثم حاجات اللي احنا ولينا نبعث الولدي نعطيه 10,000 نقولوا هاي برا شري كاسكروت في يدك ومشي للمدرسة، في حين هي ما فيها حتى شيء، فيها طرف وقت نوفر انا شويه وقت اللي يكونه ايجا هاو باش تعمل الساندويتش نتاعك وتهزه معاك وتمشي وتمشي به للمدرسه. اليوم اذا كان احنا انا مثلا ما وصلتش هال الممارسات الجيده هذه لبنتي، البنتي نهار اخر مانيش شلوم عليها انا كونها هي ما عملتش العوله ولا ما حظتش ولا ما شريتش اللفاحات وحطتهم ولا خزنت ولا عملت الكل. يعني اذا كان ثم وقعت قطيعه ما بين الأجداد وما بين الأولياء وما بين الأبناء، أكل قطيعة هذيك اللي هي حركة نوعا ما نقول وإحنا الأدوار العائلية تبدلت، وتبدلت بفعل الزمن، بفعل يعني العديد من العلاقات اللي هي تدهورت، والعلاقات إذا تدهور معناتها تدهور معها العديد من المنظومات الاجتماعية.
4: وربما أيضا كما أنت قلت سيدة رضي الحيش، اليوم تسارع زاد الزمن، المسق السريع اللي قاعدين نعيشه فيه يخلي ربما نلتجئ أكثر للاستسهال فعلا. ونحكي بصيغة الجمع على خاطر الكلنا هكيكة في وقت، حتى ولو نحاولوا أن نغيره ولكن في وقت من الأوقات الأسهل الحاجة اللي نلقاها موجودة، والأسهل هذيك هي اللي نختارها هي على حاجات أخرى. اليوم ربما يلزم من عشان يلزم بالضبط باش نعملوه حتى نراجع رواحنا وحتى نضبطوا كذلك الأمور.
5: فعلا نضبط الأمور هي ترجع لهنا، احنا في الحياة الثقافية متاعنا لابد من استرجاع العلاقة الإنسان في توازن توازن مع الزمن. اليوم ترضى انت تعديه قدام بي سي من عرش تشاتي على الفيسبوك ما غير ما تخمم مثلا في حاجات، ما تنساش اللي احنا اليوم راهو الوقت قاعدين ناكله في الوقت، ماناش قاعدين نستغله في الوقت، بالعكس الوقت راهو هو ثروه، وثروه هذيك اذا انت ما عرفتش كيفاش تستغلها تقول انا اليوم نهاري هاني خدمت 8 سوايع روحت وغير يلدرا انا مش نروح شنو اللي باش نعمل، شنو اللي مطروح عليا، شنو انا في العطله شنو اللي مطروح عليا، انا شنو المطروح عليا في الزمن هذاك. يعني احنا وقت اللي نعملوا المعادله بين معناتها انا شنو حنحب نعمل والوقت هذاك شنو اللي وفر لي، النجم نخلط للمعادله هذه. المعادله هذه راهو انا نقول مصاب علماء الاجتماع والعلماء النفس يخدموا ياسر على هذا التوازن. اليوم راهو المطروح
4: ربما فما العديد فما البحوث ولكن ما فماش الاستثمار تاع البحوث اللي قاعده صايره ربما
5: فعلا اليوم خاطر ثم تزاحم مع الاستهلاك المفرط اللي هو وما بين الاستهلاك العقلاني في كل شيء. راهو الاستهلاك ماهوش كان في الغذاء كهوا كيف ما قلنا زيدا، حتى في الوقت، حتى في الراحه في نفس الوقت. احنا ثم بعض انا واحده من الناس قليل ونعرف اللي كون النوم راهو ماهوش لوكس، راهو النوم راهو جزء من معناتها من توازننا الطبيعي. اليوم نقول انا عطي علاش رقدت اكثر من 5 سوايع في حين كونك راهو طبيعيا لازمك ترقد 7 سوايع.
4: نعم
5: يعني هذه المسائل هي إعادة العلاقة لعلاقة توازن الإنسان ومع كل ما هو حوله. اليوم حتى في الرجيم ساعات يقولك ايه انا راني خسرت ملايين على الرجيم وغيره وهني عودت وهني كل ليه، ارجع شوف انت مسار حياتك وشوف زاد المسار الطبيعي لو كان نرجع للطبيعة باهي برشا.
4: اليوم وكان باش نلخصوا نحبوا نقولوا كلمة بالنسبة للعولة وللناس اللي يسمعوا فينا مش كان ننسى العائلات كلها اللي يسمعوا فينا اليوم، حاول أنك ربما أنا نقول أنه خلال الصيف حاول أنك هكا من وقتك تخمم شنو الحاجات اللي تنجم تعول منهم للشتاء، شوف شنو اللي موجود متوفر تويكا سمو مناسب
5: ريحته باهية طيب في وقته،
4: وتنجم انت عندك القدرة لذلك، ما واحد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ماكش انت باش تعمل حاجة خارجة على طاقتك، ولكن اللي في طاقتك حاول أنك تخلي وقت باش تخمم في العولة.
5: فعلا أنا مثلا نقول كنا نبدأ حتى بالنباتات، معناتها النباتات كان كيما النعناع كيما الترنجية كيما حاجات كيما هكاك نبدأ بيهم، وراه مهم جدا العولة وقت اللي أنت تبدأ كيما نقولوا أحنا قادر على كونك تحقق كيما نقولوا احنا التوازن الصحي، راهو ديما انظر لها منظور الصحه ومنظور اقتصادي زاد
4: ومنظور اقتصادي
5: منظور اقتصادي وحاجه اخرى اللي هو زاد انا نقول حتى اللي ما تنجمش تعول في دارها ولا في دار جدها ولا غيره كل راهو ثم منظومه اللي انا نحبها بالحق، معناتها تتطور اكثر وتولي بالحق حركه اقتصاديه مهمه، هما المجامع الفلاحيه
4: النسائيه
5: نجم تختار الجمهورية التونسية
4: موجودين
5: في اي ولاية موجودين، والنجم نتعاقد والنجم ونخليوها بالحق، ذيك هو انا نسميه الاقتصاد الاجتماعي الحقيقي.
4: نعم واضح جدا، شكرا لك سيدة راضية الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي، شكرا لحضورك معنا وشكرا للمواضيع اللي تطرحها في كل مرة. هذه كانت استدامة، اقعدوا معنا مستمعينا لقنا مازال متواصل معاكم في أغاني الحياة.

0: صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: ضيف الصباح.
3: يصبح الخير، يصبح النور، يصبح الورد والفل والياسمين. احنا باش نقعدوا في الاجواء هذية مع ضيفتنا لهذا الصباح سيدة عواطف منصور، عضوة الهيئة المديرة لجمعية صيانة مدينة الحمامات، مكلفة بالندوات والتراث. واليوم باش نحكيوا على مهرجان الفل والياسمين. صباح الخير، صباح النور.
4: صباح الفل والياسمين،
3: مرحبا بي،
4: يعطيك صحة على الدعوة.
3: شكرا لحضورك معنا اليوم. معاك باش ناخذوا فكرة على المهرجان اللي ينطلق في دورته السابعة اليوم.
4: يعطيك الصحة. عواطف منصور عضوة في الهيئة المديرة لجمعية صيانة مدينة الحمامات، وخلينا نحكي ساعة على الجمعية وعلى أهدافها. جمعية صيانة مدينة الحمامات هي جمعية عريقة، معناها تأسست منذ سنة 1979، اليوم عندها 47 سنة ما شاء الله. والفرق بينها وبين ممكن بقية الجمعيات اللي هي عندها أهداف تهم حفظ وصون وحماية كل ما يخص التراث الثقافي المادي وغير المادي للمدينة. والمهرجان هذا، مهرجان الفل والياسمين، يتنزل في هذا الإطار. معناها موهوش مجرد مهرجان، هو مهرجان يقوم على حفظ الذاكرة الحية بتاع مدينة الحمامات اللي هي الفل والياسمين، اللي تخذي الاسم هذا من الثقافة متاع مدينة الحمامات، لأنه مدينة الحمامات معروفة بحرفة ترشيق الفل والياسمين. نعم. وهذا الاسم معناها يعود ربما لهذه الحرفة اللي تم توارثها أجيال عبر أجيال، ولكن فيه عدة أنشطة وعدة يعني محطات ثقافية.
3: نعم، هذه فكرة صغيرة على جمعية صيانة مدينة الحمامات اللي قاعدة تقوم بعمل كبير كذلك. نرجع للمهرجان والدورة السابعة. نعم. من هذا المهرجان بماذا ستأتي هذه الدورة السابعة، وما جديدها بالنسبة لجمهور مهرجان الفل والياسمين؟
4: تيك صحة. هو ساعة اليوم الافتتاح باش يكون.
3: نعم.
4: واليوم 15 أوت، والافتتاح سينطلق بحفل ساهر للفنانة يسرى محنوش على الساعة 10 مساء. ومن المنبر هذا نقول للناس الكل اللي تحب حمامات وتحب المدينة والمهرجان في ما يعني في شو اسمه المسرح الهواء الطلق بمدينة الحمامات على الساعة 10 مساء. والعائدات متاع الحفل هذا زادا نحب نقول اللي هي راهي موجهة للتنمية الثقافية للمدينة، وخاصة كما قلت اللي كل ما يخص التراث الثقافي المادي وغير المادي. باش تكون العائدات أيضا تهيئة مفترقات الطرق بتاع مدينة الحمامات، أيضا جزء منها سيوجه إلى صيانة سور البرج، كذلك بعض المنازل في المدينة العتيقة. يعني
3: أوكي، أنت دخلت بي هكا في المواضيع، لأنه هذه الكل تنحكي عليه بعد تعطينا فكرة على البرمجة، لأنه اليوم فما ربما تداخل بين العمل متاعكم وبين العمل اللي تندرج في السياق البلدي. أنا هو اللي انتوما معناتها مكلفين به، وإلا من أهدافكم أنكم تخدموا عليه، وأنا هو اللي مشمول في المنطقة البلدية، ولا كيفاش التعاون ما بيناتكم؟ حتى نحكيوا على الموضوع هذا، ولكن هيت خلني مشيوا لهذه هي الدورة السابعة مهرجان الفل والياسمين. قلت لي الانطلاق باش يكون مع يسرى المحنوش اليوم في
4: الساعة
3: العاشرة. نعم، على ركح المسرح الهواء الحمامات.
4: أي. هذا اليوم الحفل باش يكون الانطلاقه مع كما قلت حفل الفنانه يسرى محنوش. غدوه عندنا ورشات في مقر صيانه مدينه الحمامات اللي هو بجانب البريد، معروف المقر نتاعو وسط المدينه، باش تكون فيه معارض لنبته الفل والياسمين. يعني لهنا هذا دعم للحرفيين باش يعرفوا بالمنتوج ويسوقوا للنبتة هذه. تعرف في حمامات كل دار تقريبا فيها الفلة والياسمين، إذا تتعدى من الطرقات تشم الريحة، تقعد في الدار العربي تشم الريحة. هذا في 16 و17 و18 يعني على طول أيام المهرجان اللي هي مش تبدأ من يوم 15 إلى يوم 23 أوت. عندنا كذلك يعني ورشات في حرفية فيهم التطريز، فيهم ورشة للفنون التشكيلية للأطفال وحتى الكبار، فيهم ورشة للفسيفساء كما قلت، زاد معرض النباتات الفل والياسمين، معرض أيضا للمنتجات الحرفية لحرفيات مدينة الحمامات وحتى من الجهة باش يعرضوا منتوجاتهم اللي في أغلبها هي مستلهمة من نبتة الفل والياسمين.
3: نعم أيضاً. يعني هذايا أنتم تشترطوه للمشاركة،
4: نشترطوه للمشاركة باش يكون كل
3: حاجة
4: شيء
3: عندها
4: إطار
3: علاقة بالفل والياسمين،
4: الإطار مهرجان الفل والياسمين. عنا ورشة التطريز، ده هي الإلهام اللي بش يكون في التطريز هذا نبتة الفل والياسمين، زادة ورشة في الرسم التشكيلي، زادة كذلك بش تكون مع الفنانة هجر مراد. كذلك عنا ندوة

0: شاء الله يوم 19 أوت على الساعة 6 مساء في فضاء سيدي عبد الله بالمدينة العتيقة في الحمامات.
1: نعم.
0: وبعد باش يكون لنا يوم 23 حفل ايضا اخر مع الفنان لطفي بوشناق زيد باش نفس المنحة باش يكون العائدات ديما لفائدة المدينة. ثم عندنا يوم 21 اوت عفوا الحفل الساهر نتاع لطفي بوشناق ويوم 23 اوت باش يكون عندنا عرض ازياء مستوحى من نبتة الفل والياسمين. والسنة باش تكون معناها هذا باش تأثث زميلتي وصديقتي إحسان الحلوي وأيضا هند بوذينة باش يقوم هذا على الإلهام من نبتة الفل والياسمين وباش تكون السورية الحمامية هي المنطلقة متاع الإلهام هذا. تعرف انت اليوم للحرفيات حتى للجدات يعني الإلهام متاعهم كان ديما الطبيعة وكمادام هم يشوفوا في زهرة الفل والياسمين أكيد باش تكون في اللباس التقليد.
1: أكيد جدا. هل صار تنسيق بينكم وبين هيئة تنظيم مهرجان الحمامات لاختيار الأسماء اللي باش تأثث السهرات حتى ما تكونش معناتها يعاود يكون مبرمج في مهرجان الحمامات وتعاودوا تبرمجوه انتوما؟
0: هو سؤال مهم. احنا ديما ساعة ناخذوا فنانين لازمهم يكونوا تونسة ويمشيوا مع طابع متاع الجمعية متاعنا. معناها احنا البحث متاعنا ديما ما يكونش حول يعني سهرة تبحث كان عن الامتاع. الفنان زيدا نحبوه ديما يبدأ متناسق مع المنحة والهدف اللي جاءت به سيادة مدينة الحمامات.
1: نعم.
0: فأكيد احنا باش نشوفوا الأسماء ومش باش يتم تكرار الأسماء ولكن ديما نعولوا على انه يكون تونسي ويكون عنده زادة كما نقولوا الأغاني متاعه وتكون ديما تمشي مع أهداف الصيانة وما تكونش معناها هوك فيها منا ومنا ديما معناها هذا هو الواحد.
1: نعم.
0: أما احنا هما اللي نختاروا الحقيقة وأحنا هما اللي نعملوا على التنظيم. عنا أكيد شركائنا اللي هما داعمين يعني عدة شركات نتعاملوا معاهم يدعمون المهرجان ويعرفوا اللي هو ديما هالدعم هذا ماشي إلى يعني أشياء معينة في مدينة الحمامات.
1: نعم مهم جدا الحقيقة التقاطعات هذية بين ما هو تنموي وما هو ثقافي وتراثي. وهنا بعد ما خذينا فكرة على برمجة المهرجان اللي قلنا يبدأ اليوم 15 أوت يتواصل 23 أوت. البداية باش تكون والافتتاح باش تكون مع يسرى المحنوش الفنان لطفي بوشناق باش يكون نهار
0: 21
1: ويدخل لها ندوات.
0: نعم. يعني
1: حول طريق
0: فقرات.
1: الياسمين.
0: نعم.
1: وورشات كذلك إذا كان نحبوا نلخص
0: ومعرض للفنون التشكيلية زد.
1: نعم.
0: للفنانين التشكيليين لمدينة الحمامات وحتى الفنانين اللي موجودين في الجهة ويكون ديما يعني الموضوع أو المحور هو زهرة الفل والياسمين ديما.
1: نعم.
0: نقعدوا في نفس الإطار.
1: نعم للناس الكل يسمعوا فينا الآن دعوات
0: أكيد دعوة مفتوحة من خلال المنبر هذا
1: للمتابعة. قلت لي من أهداف هذه هذا المهرجان هو أنه العائدات متاعه باش تكون لصيانة ودعم عدد من المرافق اللي موجودين في الحمامات. اليوم العمل متاعكم معناتها والتقاطع بينكم وبين العمل البلدي هل ترى يتم التنسيق ما بيناتكم؟ فما خطة على شنو أنتم تنجموا تعملوا بالضبط كيفاش يتم
0: أكيد
1: الموضوع؟
0: جدا. نعم. احنا ديما في تفاعل وتبادل مع البلدية اللي يعني
1: نعم.
0: تعرف انت تهيئة المفترقات يعني هذا مع البلدية
1: هنا كي تقولي تهيئة المفترقات هنا نتحثوا على لي رونبوان
0: لي رونبوان يعطيك الصحة اللي هما موجودين في مدينة الحمامات مداخل احنا المدينة هنا خاطر ديما جمعية صيانة المدينة هي تهتم بكل ما هو مش كان الثقافي أو التراثي حتى الجمالي أيضا يعني اليوم تعرف أنت لي رونبوان أغلبهم نلقاو فيهم شجرة أو ساعات ما نلقاو فيهم حتى شيء معناه من المستحسن أنه ديما لي رونبوان هذو نلقاو فيهم
1: أن تعملوا مجسمات في مفترق طرقات
0: تكون فيهم ليدونتيتي نتاع مدينة الحمامات.
1: نعم.
0: ديجا عندنا توا أول رونبوان الإسكان إن شاء الله اللي هو باش تكون فيه النبتة هذه الفلة والياسمين والنرنج معناها عندنا
1: هذا يعني بعد المهرجان
0: بعد هذا هو احنا توا قاعدين في تور الإنجاز.
1: هاي.
0: هذا متاع الإسكان في تور الإنجاز عندنا يعني تقريبا عدد 7 مفترقات اللي هما نحن باش نقوموا على تهيئة متاعهم بطبيعة الحال الناس الكل تعرف اللي الدعم هذا نجموش نعملوهم احنا وحدنا كجمعية ما عندهاش

0: الموارد نتاعها، يعني يتم تعبئة موارد الجمعية من خلال البهرجان هذا، الحفلات اللي نظموهم، وكذلك يعني الدعم نتاع متسكني مدينه الحمامات مشكورين،
1: نعم
0: اللي هم يحبوا مدينتهم برشا الحقيقه،
1: مهم.
0: وين نتوجهوا لحد ما يرجعش
1: نعم
0: الجمعيه.
1: مهم جدا.
0: اي
1: هذه المفترقات قلت لي ايضا الاسوار،
0: سور مدينة
1: سور
0: الحمامات
1: مدينة
0: تم
1: الحمامات.
0: التدخل في السور معناها والصيانة نتاعو، بالطبيعة ديما احنا بالتنسيق مع المعهد الوطني للتراث ومع
1: أكيد.
0: وكالة إحياء التراث، احنا ديما مع كل الهيئات المسؤولة، احنا ديما يد ممدودة للجميع، يعني في نطاق حفظ وصون وحماية كل ما هو تراث مدينة الحمامات.
1: نعم، عمل كبير قاعدين تقوموا فيه تقوموا به، يعطيكم الصحة، وأكيد من نجم كان نثمنوا هالعمل هذية. المهرجان كما قلنا ينطلق اليوم حتى اليوم 23، بكل سرعة بالنسبة للمشاريع اليوم، مشاريع جمعية صيانة مدينة الحمامات في الفترة المقبلة.
0: عنا برشا الحقيقة، أني قلت لك تهيئة
1: أهمها
0: هي تهيئة مفترقات الطرقات،
1: وبعد
0: عنا المدينة العتيقة إن شاء الله باش نعملوا على إيجاد مسلك سياحي في المدينة، وأيضا تهيئة بعض المنازل خاصة القديمة، تعرف هذا يدخل زادة في إطار جمعية صيانة المدينة اللي هي تحب تستحفظ على كل ما هو تراث مادي في المدينة. عنا أيضا عاوننا زادة في السبيطار متاع مدينة الحمامات، تنظيف زادة متاع الشوارع الشريط الساحلي زادة، يعني كل ما يهم المدينة تقريبا الجمعية عندها فيه يعني
1: تدخلات مستقبلية
0: وبالتعاون زاد مع جمعيات أخرى في المدينة. أكيد.
1: نعم، تحية لكم. هيت خلينا نعود نذكروا اليوم افتتاح مهرجان الفل والياسمين بالحمامات باش يكون مع الفنانة
0: يسرى
1: المحنوش على ركح
0: المسرح الهواء
1: الطلق بالحمامات. التذاكر ما زالت
0: احنا لما حالة ممكن ينجموا سارعوا ان شاء الله يلقاو، لأنه تعرف العبيد معناه كان المهرجان هو متاع الحمامات ولكن فيه ينجموا يلقاو أكيد المعروف في مقر صيانة مدينة الحمامات أو على إيجا اللي بالانترنت معناها يحب يقص، وأكيد حتى اللي ما يخلطش على يسرى مازال عندنا لطفي
1: بوشناق يوم 21
0: يوم 21 زاد أوت، ندعوهم باش يكونوا معناها معانا في هذه السهرات ويعرفوا راهم كل يعني مليم باش تعطيه راهو ماشي لفائدة
1: يعني
0: المدينة،
1: يعني يجي راي سهرية باش تتمتع بها، أما زادة
0: يعني باش تكون عندك
1: مساهمة
0: في حفظ وصون تراث وذاكرة مدينة الحمامات.
1: نعم، تحية ليك، شكرا لحضورك معنا اليوم، شكرا للعمل اللي قاعدين تقوموا به، للناس اللي يسمعوا فينا الكل. هذا فكرة على مهرجان مهرجان الفل والياسمين بالحمامات اللي ينطلق اليوم ويتواصل إلى حدود 23 أوت 2026. شكرا ليك السيدة عواطف منصور، عضوة الهيئة المديرة لجمعية صيانة مدينة الحمامات والمكلفة بالندوات والتراث، والحديثنا كان حول الدورة السابعة من مهرجان الفل والياسمين بالحمامات. شكرا لك.
0: شكرا
1: هكا نكون وصلنا مستمعينا لختام هذا اللقاء من أغاني الحياة. شكرا لكم على المتابعة، شكرا زميل منصف المرايح على العمل اللي قام به منذ الصباح، شكرا لك منصف. حنان الفرجاني كانت معاكم من أمام الميكروفون، شكرا هدى طرابلسي، تحية لكم الكل، متابعة طيبة لبقية برامجنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. إلى اللقاء.
2: إذاعة تونس الثقافية، مسرح،
3: فرقة الإذاعة التونسية،
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
3: تأليف
2: سينما،
5: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
2: موسيقى وحوارات،
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
2: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
7: في بلايص ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات، فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
8: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
9: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
8: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
9: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
8: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
10: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
8: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
11: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: حضرات السيدات والسادة المستمعين الأفاضل، مرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية. نرحب أيضا بأخي العزيز أستاذ الموسيقى وشيخ المالوف سي علي السياري، مرحبا بك سي علي مرة أخرى.
2: تحياتنا سيدي المختار وتحية للسادة المستمعين الأفاضل الكرام.
1: سي علي، في الحصة الفارطة تولينا استعراض فقرات أول عرض غنائي عمومي للرشيدية بعد شهر من تأسيسها، هكا ولا؟
2: إيه.
1: ليلة 27 رمضان 2 جانفي في 1935 تحدثنا على الشيخ الأسرم والعرض والمسامرة اللي عملها وعزفه على آلة الأرغن، نوبة الحسين اللي أدتها جوقة متركبة من محمد غانم وخميس تنان بالخصوص، قطاع المالوف والتراث أغانينا الشهيرة اللي غنيتهم المطربة شافية رشدي، وتوقفنا عند المفاجأة المتمثلة في عرض فرقتي سالم بودينا وعبد القادر الزغدود الشعبيتين، وعرفنا خلالها بسيرة الفنان الشعبي سالم بودينا. لكن الحفل هذا سي علي الأول لم يبقى في ذاكرة مؤسسي الرشيدية، ما حكوش عليه برشا. في رأيي الخاص واضح أنه كان حفل إشهاري، حب مصر صفرر وزملائه يعلموا الرأي العام بتكوين تنظيم موسيقي وطني جديد تعلق عليه النخبة وقتها أمال عريضة لرقي المغاني التونسية الأصيلة. لكن كان من أشد النقاط عتابا هو الصحفي عبد العزيز العروي، بدون مجاملة أشار إلى عديد النقائص الفنية والتنظيمية رغم اعترافه بالجهود اللي بذلت في الحفلة، منها من النقائص طول المسامرة طول ياسر والإصرار على تقديم كامل نوبة الحسين، كان قاسي تجاه المنشد أحمد الدريس وليلو بالشيشي، وعكس ذلك حب برشا معنا مدح برشا عزف الشيخ الأسرم على آلة الأرغن، وعجبوا العرض البدوي اللي أدخل قال حيوية على السهرة، وعمل اقتراحات قال مثلا يا سي توجه رئيس رشيدية سي مصطفى، قالوا رشيدية لما تقتصر مستقبلا على تقديم نماذج قصيرة وسريعة الإيقاع من تراث المالوف كما البراول والخفايف والاختام، وقالوا زاد ما قدمنا النوبات العاتشة الجميلة كما الأصبهان والمزموم والنواء، وعاب عليهم التسرع غير مبرر في تنظيم عرض كيفن هذايا اللي هو اللي كان ما ينجحش يقضي نجم يقضي على مشروع هايل كما المشروع اللي نتاع الرشيدية، واحنا عندنا رغبة كبيرة كالجمهور التونسي الكل باش الرشيدية تقوم بواجبها وتعطينا محاسن الغناء التونسي في المستقبل. فما صحفي آخر هو الشاعر سعيد أبو بكر نوه عكس زميله قال الحفل عجبني، وهذا يا سي سعيد أبو بكر هو من أعلام الصحافة الوطنية وهو شاعر، ولد في المكنين في 28 أكتوبر 1899 فرد عمر هو وسي محمد التريكي، استقر منذ شبابه في العاصمة وبرز اسمه في عالم الصحافة والشعر منذ العشرينيات، برز بديوان اسمه السعديات نشره سنة 1927، وخدم لسنوات مراسل ومحرر في يومية النهضة وغطى فيها النشاط الفني بالعاصمة خاصة منها حفلات الرشيدية. تعرف خاصة بأنه عام 37 أصدر مجلة معروفة اسمها تونس المصورة، كانت من الأولانيين تعمل تصور على النشاط الفني والأدبي في تونس، وفيها مقالة دسمة وصور فيها وكتب عليها مجمل مظاهر الحياة الفكرية والفنية في تونس وحتى في المغرب العربي في الجزائر وفي المغرب بالخصوص، وداوم على إصدارها حتى لين توفى، لكن عام 42 و45 بيناتهم في السنوات هذوما تقطع بسبب الحرب العالمية ودخول الألمان في تونس، وتوفى الله يرحمه في 29 جانفي في 1948 كان سنه وقتها 48 سنة. على كل النصائح اللي والاقتراحات اللي جات من الصحافة للهيئة الرشيدية كان عندها وقع مهم في مراجعة الهيئة لبعض الخيارات الفنية مما ضمن للرشيدية نجاح جماهيري متصاعد رغم الصعوبات الجمة اللي اعترضتهم كما سنلاحظ من خلال حفلاتها ونشاطها فيما بعد. نعتقد حان وقت الشاهد الأول الغنائي سعد.
2: الشاهد الموسيقي الاول باش يكون مع توشيه نوبه الاصبعين، لكن باش تكون في طبع رست الظيل. علاش في طبع رست الظيل؟ لان التوشيه تكون ديما في هذا في التصنيف في الترتيب الحالي المعاصر للنوبه، التوشيه ديما تكون في الطبع الموالي، طبع النوبه المواليه، وكانما تنبئ الحاضرين بان نوبه الغد ستكون هي نوبه رست الظيل. وسي مختار، التوشيه في التقاليد نتاع القرن التاسع عشر كان تحتوي على 7 أبيات من الشعر العربي الفصيح، تنشد وتحاسب، وكانت فيها المشد والمحط، وكان فيها حتى في يخرجوا فيها في لغناء بعض الأغاني الشعبية.
1: أيوة.
2: هذه كله في إعادة تصنيف وترتيب النوبة المعاصرة في الرشيدية، كله حلفوه، وتم الإبقاء كان على بعض الأجزاء اللي مدونة، ويتخللها زوز استخبارات، الاستخبار الأول يكون موزون أو مرافق بآلة موسيقية، والاستخبار الثاني يكون حر يتخلص فيه من الطبعة متاع التوشة باش يرجع به للطبعة متاع النوبة والأصبعين.
1: ولو عنده تفسير هو دقيقة نزيد، كانت تسمح معناها نفسرها للتغيير اللي تعمل في وقت عمرة النوبات في الرشيدية في الحقيقة.
2: أي.
1: هو لأنه الزمان متاع الملوف متاع القرن التاسع عشر، والسهرية تقعد 10 ساعات من العشاء حتى لقريب الصباح، ما عادش الناس تقعد في قاعات الغناء وكذا، يحبوا حاجه معناها ملمومه لموها دونك النوبه حسب رايي. هذا
2: اي هذا عنده دور كبير. كذلك ما نساش انه التقاليد الكتابه الموسيقيه سي المختار قضات على كل ما هو جانب ارتجالي، يعني الابيات هذه التي كانت تنشد ارتجالا مرتجلا، فمن يصعب تدوينها وادائها بالترقيم الموسيقي.
1: سي علي نسمعوا من الفاصل الغنائي هذه الاولين.

0: قلنا في الاستماع إلى توشية رصد الذيل. شكرا لمحبي إذاعة تونس الثقافية ومتابعي برنامج عبق الرشيدية. سي المختار، نعود إلى سياق الحديث حول الترخيص القانوني.
1: في أواخر شهر جانفي سعلي، الهيئة الوقتية متاع الرشيدية بحثت المصالح المختصة في الحكومة ملف الجمعية وطلبت فيه الترخيص لها قانونيا في النشاط. نذكروا أنه الموافقة المبدئية صارت قبل، وكان يعرفها سي مصطفى سر، هذاك علاش عمل الملف في عقله بعد الحفلة وبعثها. بعد 4 أيام المدير المساعد للداخلية، كان أديب هو معروف فرنساوي ويحب تونس وقتها، ولكن رغم اللي هو منا في الإدارة الاستعمارية، اسمه شارل سوماني، 4 أيام ورجع الموافقة متاعه نيابة عن الحكومة. وفي 20 فيفري تحصلت الرشيدية 35 يعني حصلت رشيدية على قرار الترخيص، وهو ما يدل أنه اتخذ عمليا في أعلى مستوى منذ أواخر شهر نوفمبر 34 الموافقة المبدئية. كما قلنا القرار أمضاه الهادي الأخوة الوزير الأكبر للبيع، لكن صدر عن الإدارة العامة للداخلية اللي هي كانت وزارة الداخلية التابعة للكتابة العامة لحكومة الحماية. في الواقع سلطة الحماية الاستعمارية كانت متشدة جدا طيلة عهد الحماية، خاصة في تلك الفترة قبل أن ترخص في بعض جمعيات أهلية، وبالذات ذات الصبغة الفكرية والثقافية. كانت تعطي الحرية المطلقة للمراقب المدني اللي يعتبر الحاكم الفعلي في الجهات باش يرفض كل مطلب في هذا الصدد من غير أن يعطي سبب، وبذلك أحكمت سيطرتها على الأنشطة الفكرية في البلاد. والقرار متاع الرشيدية هو مثال حي لهذا الواقع المرير، نستعرضوه للتاريخ بعجالة كما جاء في النسخة الأصلية اللي سخرجها سي مصطفى الكعاك عام 53، وجاء فيها ما يلي: بعد الاطلاع على التصريحين المدعين بتاريخ 18 وبتاريخ 23 جانفي في 35 لدى النيابة وبتونس ولدى المراقب المدني، هذيك الهيئة الرشيدية بعثتهم، واحد للنيابة واحد للمراقب المدني، بغرض تأسيس جمعية بصدد التكوين تحت عنوان جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية، والاطلاع على الفصلين 1 و2 من الأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1888 الموافق 9 محرم 1306 هجري. هذا هو الأمر اللي خدمت به فرنسا طيلة عقود باش تنظم القانون الجمعيات في تونس. وحيث أن القانون الأساسي الجمعية المذكورة المودع طبق القوانين الجارية بالعمل لا يحتوي على كل ما من شأنه أن يخل بالنظام العام أو ينافي الأخلاق الحميدة، وباقتراح من المحافظ الأول لرئيس الشرطة قررنا فصل وحيد يرخص الجمعية المسمية جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية والتي هي بصدد التكوين تعاطي نشاطها بداية من التاريخ يعني من 20 فيفري 1935. كان مصطفى صفر خلال تلك الفترة سعدي يكمل في دراسة تاريخية معناها أعدها منذ سنوات، موضوعها الجيش النظامي اللي حمد باي الأول اللي عاش في القرن 19 وحكينا عليه، وخاصة الحملة العسكرية التونسية اللي شاركت في حرب القرم لاغير دو كريمي في سنة 1854، كانت بين تركيا والإمبراطورية الروسية. مصطفى صفر اعتمد فيها بالخصوص على ملفات ووثائق شخصية نادرة كانت عند جده مصطفى صفر اللي هو كان مساعد وزير الحرب في عهد محمد الصادق باي، وكان هو عاش الفترة هذيك ويمكن كان جندي كضابط وعنده وثائق عليها. بعد كمل الدراسة متاعه سافر في ربيع سنة 1935 لباريس، وألقى محاضرتين بكلية العلوم الإسلامية، لاقت صدى طيب لدى الأوساط الفرنسية وحكيت عليها الصحافة التونسية، ودوب ما رجع معناها لتونس تفرغ لتأمين الانطلاقة الفعلية للرشيدية. نسمعوا فاصل ثاني وبعد نتعرفوا شنو اللي عمل سي مصطفى صفر وزملائه.
0: وهو كذلك سيدي المختار الفاصل الموالي باش يكون مع جزء أول من وصلة في طبعة المية بعنوان طوير المسرار. البطايح هذا سيدي المختار من حفل الرشيدية بقيادة الفنان زياد غرسة بتاريخ 3 أبريل 2008.
1: هنا معنا وش رأيتم؟ نسمعوا ملا البطايح هذا.

0: شكرا سي علي. نتعداو توا للجلسة العامة الانتخابية اللي تنظمتها الرشيدية يوم الجمعة 25 أفريل 1935، لانتخاب أول هيئة إدارية رسمية للرشيدية ولجانها الثلاث. كانت النتائج، من غير أن نتحدث على الجو اللي درت فيه اللي هو كان جو مفعم بالنشاط وبالتفاؤل، الهيئة الإدارية رئيس بتبيع مصطفى صفر اختار أنه يكون عنده 4 رؤساء كواهر رئيس، سي بالحسن الأسرم هذايا ونرجعوا لي اللي مكن الرشيدية من أول مقر لها في نهج الباشا عدد 33 مكرر، والحاج طاهر المهيري نقيب تجار الزيت بيع الزيت بالجملة في تونس العاصمة وكان شيخ مالوف وحكينا عليه، كذلك الدكتور دافيد خياط زوج مدام خياط وزمرد العلجية باش يأمن مساندة الأقلية اليهودية التونسية المحبة للمالوف للجمعية الجديدة، والأستاذ المحامي مصطفى الكعاك. أمين مالك خذاها سي أحمد بن عمار، الكاتب العام تاع الرشيدية الأستاذ منصف العقبي اللي كان محامي وهو من الناس اللي هو سي أحمد بن مامي اللي عملوا الشرارة تاع الحدث التكوين الرشيدية، يساعدوه سي عبد العزيز بن شعبان موظف الوزارة الأولى، وجمال الدين بوسنين المعروف المشهور وكاتب مساعد باللغة الفرنسية الأستاذ عبد القادر الخوجي، هذا ولا وزير بعد مع سي مصطفى الكعاك، وكان معاهم طبيب اسمه طاهر الزاوش وسي محمد بن عبد الله من إدارة الوزارة الكبرى في الكتابة العامة. اللجنة الأدبية يترأسها شيخ الأدباء سي محمد العربي الكبادي المشهور، تعرفوا عليهم هما واحد واحد وقت نحكيوا على مؤسسي الرشيدية. في الهيئة هذه الهدف نتاعها اللجنة هذه هي ضبط معناها اللغة متاع القطاع الشعرية سواء كانت جديدة وإلا قديمة المناسبة للأخلاق ومعناها لغويين أولا وحتى في المضمون. فيها زوز شعراء كبار سي محمد الشادي لخزنة دار وسي مصطفى آغا، كذلك الشاعر بالحسن بن شعبان اللي عمل برشا أغنيات للرشيدية وقتها، جلال الدين بن نقاش، محمود بورقيبة، طاهر قصار، الصادق رزقي اللي عمل كتاب الأغاني التونسية، محمود بن عثمان والد صديقنا المرحوم محمد بن عثمان، الحاج عثمان الغربي، سي عثمان الكعاك وسي المكي المعاوي. اللجنة الفنية رئيسها كما حكينا الشيخ محمد الأسرم، ومعاه سي رشيد بن جعفر زي أكبر شيخ مالوف من جيل أحمد الوافي مازال حي وقتها، توفى بعد 3 سنين، حسونة بن عمار، سي أحمد الدريس، محمد الدرويش يعتبروه سفينة مالوف في الأسواق هذا، سي محمد الطبربي كيف محمد الطبربي شيخ مالوف، خميس ترنان بالطبيعة، محمد غانم طبعا، علي بنواس وقتها تخلى علي بنواس للهيئة، أحمد بن عبد السلام، الدكتور حجوج، عبد العزيز جميل اللي حكينا عليه صاحب سيدي مفرج النادي نتاعو في الموسيقى الشرقيه، مصطفى بوشوشه هذا سهر سي مصطفى صفر ومعروف ياسر سي مصطفى بوشوشه حتى وقت الاستقلال، حمد الضحاك من مجموعه النادي الافريقي هذا حمد الضحاك، شادلي الشاوش، محمد الجيد شيخ مالوف هذا في السوق البلاغجيه، صادق النجار، بالحسن بن الشادلي زاد من مجموعه شعر وخشد إدارة الرشيدية من بعد، ليلو بشيشي الشادلي مفتاح اللي عمل بشرة في ظهر لي
1: سماعي صباعين وسماعي حسين وهو كان في الموسيقى النحاسية
0: ايه، وشلوم العداوي هذا سعازة في
1: الرباب والكمنجة هذا اللي عوض محمد غانم بعد وفاته 44 تقريبا.
0: وعين الشيخ محمد بن سليمان محتسب فني للجنة، يعني محتسب فني حسب ما فهمتنا هو يحاسب على معناها أنواع البراو الأنواع القطاع اللي تتعطاه في النوبة يظهر لي ولا
1: هو كلمة المحتسب أي. نحن جرات العادة نفهمها في معناها المالي التصرف المالي
0: طبعا.
1: أنا المحتسب بمعنى المدقق الفني
0: أنا إذا كان فما أغلاط فما حاجات معناها مش
1: أي.
0: هو ويكتبهم يظهر لي من دم معين محتسب للجنة الفنية معنى هو اللي تقول أنت الكاتب متاع اللجنة
1: ودقق يعني هو عنده الكلمة الأخيرة معنى. الكلمة الأخيرة في ضبط مثلا المسألة الفنية.
0: الثالث لجنة هي لجنة الدعم هذه اللي تجيب المادة المالية يعني يترأسها سي حمد بن مامي هذا سي حمد هو رئيس نقابة الشواشية الكل معناها تاع أمين الشواشية سوق الشواشية وكان معناها من مع مصطفى العقبي هو اللي الشرارة انطلقت من عندهم هما في المجلس الكبير. الأعضاء نتاعو عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية، رشيد بن مصطفى اللي كان مهندس مساعد وكان هو اللي كلفتهم بعد الرشيدية باش يعلم المطربات اللغة العربية، علي بوحاجب كان ولا وزير من بعد، دكتور التلاتلي، محمد علي العنابي مهندس، محمد علي العنابي رئيس جمعية القدماء الصدقية واللي تخرج من البوليتكنيك من فرنسا، الحاج علي ترابلسي، عبد العزيز الأخوة، مصطفى عويش، محمد لمي بن مصطفى، هذا عنده كانت المكتبة معروفة ياسر بعد جامعة زيتونة مازالت موجودة إلى الآن، البهي لطغم أصغر نائب، أصغر مؤسس عمره 21 سنة كان يخدم في الداخلية وقتها، محمد بدرة كان مدير البنك ورئيس الحجرة التجارية مع سي محمد تحت شراف سي محمد شنيق، ولا وزير من بعد ومناضل وطني كبير، محمد بوهاشم الطيب الجميل، هذا محامي خوص عبد العزيز الجميل وكان مؤسسي الحزب الدستوري القديم، علي شراد، حسن الباجي، طاهر المناعي، والبشير بولكباش. المفاجأة أن مدام خياط حضرت في الجلسة هذه زمرد العلجية وفاجأتهم وقلت لهم، كانت مع زوجها هي بالطبيعة اللي وقع انتخابه، قلت لهم هذه فرصة باش نسمعكم الاستوانة متاعي وبربي نوصيكم باش نطور، نجيب جات من باريس وانتم أول ناس سمعتكم وعاونوني باش تتباع قصتها، ما رويناها بالتفصيل مش لازم نرجعوا لها. سعلي نظر للدور الهام اللي قام به الشيخ محمد لسرم خلال نشأة الرشيدية مفيد في نظري، نعرف مسيرته باختصار إلى حدود تلك الفترة. هو تولد سنة 1883 وتوفى في حمام نلف يوم 22 فيفري 61، ينحدر من عائلة أصيلة مدينة القيروان، استقرت في أبنائها كما يقولوا الكتاب الكل رئاسة أقلام الدولة الحسينية ثلاث قرنين، من هو جده وكنا مع سي رشيد بي، كان حفظ القرآن في الكتاب ومن بعد التحق بالجامعة الأعظم حتى نال شهادة التطويع، زاول أيضا دروس في الحساب والهندسة في الخلدونية وعلوم الفلك، كان مغروم بالفلك وعمل حتى آلة فلكية، خدم في ريعان شبابه عاد الإشهاد وتعاطى التدريس في جامعة زيتونة، ولكن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور وقتها هو الإمام الجامعة الأكبر ألحقوا بإدارة الجامعة، ويبدو أنه عدم استقراره في حياته المهنية يعود إلى كثافة اهتماماته الموسيقية، لأنه منذ صغير هو صغير تغرم بالفن رغم البيئة العائلية المحافظة اللي تربى فيها، بدأ يتعلم الغناء الصوفي في الزوايا متاع الطريقة القدرية، أجاد الصنايع والبردة المسبعة، تلمذ بالخصوص على الشيخ الصادق اسكندراني رئيس زوقة علي باي، يقولنا عليه عاش ما بين 1882 و1902 يعني في عهد علي باي، هذا الحكم متاعه من 1882
1: 1902
0: أخذ عليه على الصادق الإسكندراني رصيد هام من تراث الموشحات والأزيال والفندوات والأغاني العتيقة، تمكن معناها مليح من خصائص الطبوع الموسيقية الأندلسية، تعلم على يديه العزف على آلة الأرغن حتى واحد ولا من أشهر العازفين، ودافع على الأرغن هذا سي محمد لسرم معاكسا رأي المختصين اللي يقولون أرغن معناها مش موافق للمقامات الشرقية. ولا في الحقيقة في الثلث الأول من القرن العشرين سي محمد لسرم أحد أعلام المالوف والغناء التونسي الأصيل، ما احترفش مهنة الفن بالطبيعة، مغناش في الحفلات مقابل إلا في الإذاعة خلال الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، كان ينظم دوريا في بيته في داره مجالس وسهرات غنائية أسبوعية ورمضانية، كانت عنده جوقة خاصة يختار أفرادها من الوسط الفني، كان يعطي فيهم بارشة فلوس رغم معارضة البعض من أقارب، يقولوا حتى أنه بدد ثروته في الحكاية هذه متاع الحفلات في داره، تغرم إلى جانب الفن بعلم الفلك كما قلنا، وانتصر إلى طول حياته للغناء التونسي والشرقي الأصيل، وناهض بشدة تيار الانحطاط الذوقي السائد بين الحربين العالميتين، متطبيعي بإذن باش يتصدر طليعة العيان وشيوخ الفن اللي كونوا الرشيدية يوم 2 ديسمبر 34. نكتفي بالقدر من سرد أطوار حياته، نتبعوهم بعد مع الرشيدية في أطوارها الجديدة. نسمع الآن فاصل غنائي آخر سي علي.
1: الفصل الغنائي الثالث باش يكون مع تتمة الوصلة لموصلة الملوف في طبع الماية.
0: أيوة.
1: مع البراو الغيبت شي عنك صفاء والوداد حتى تمنيني يليها برو الثاني وثالث، وهذه الوصلة كما قلنا هي من تنفيذ فرقة الرشيدية والحفل يعود إلى 3 أفريل 2008 والحفل بقيادة الفنان زيد غرسة.
0: شكرا سعلي.

0: نواصل إذن هذه الحصة من برنامج عبق رشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية. سي المختار، نعود إلى سياق موضوعنا حول إتمام وسائل العمل الضرورية لانطلاقة رشيدية، يعني حيثيات تكوين الفرقة الموسيقية أو الجوقة.
1: أيوة. فعلا بالفرقة الموسيقية كانت من أهم الإشكاليات المطروحة أمام رئيس الرشيدية، العمود الفقري للرشيدية ورئيسها في الحقيقة، هي تكوين فرقة موسيقية محترفة خاصة بها تكون أداة فعلة لتنفيذ برامجها الفنية الطموحة، وزاد تعمل الدعاية بعروضها وحفلاتها للمشروع الموسيقي الجديد. وقبل يختار أفرادها بمساعدة اللجنة الفنية اللي وقع انتخابها خاصة رئيسها سي محمد الأسرم، استدعى مصطفى صفر أحسن العازفين والفنانين المعروفين في الساحة مسلمين ويهود باش يسمعهم وياخذ رأيهم في إمكانية تعزيز أسرة الرشيدية. وتم اللقاء في شهر أفريل 1935 بمقهى المرابط. نذكر أن مقهى المرابط أغلقت بعد وقع سقوط الجدار متاعها عام 33، وفتحت أبوابها من جديد في الفترة هذيك في ربيع 1935، يعني بعد سنتين. على كل حال شهادة اللي قالها سي محمد التريك، وحضر الاجتماع سي محمد لسر، سي محمد التريك بالطبع. شافي رشدي هنا حضرت في الاجتماع هذا، وهي تقول أنا حضرت في التأسيس، هي ما حضرتش في التأسيس، ما حضرت في الاجتماع اللي عامله سي مصطفى صفر مع الفنانين في أفريل 1935.
0: أي نذكر واللي سي محمد التريكي لم يكن كذلك من المؤسسين، لكنه التحق في ربيع 1935.
1: أي في الاجتماع هذا محمد التريكي الموهوب كان يعرفه سي مصطفى صفر، يعرف سيرته الفنية كعازف كمان مشهور وقتها، وكاد يكون الموسيقي التونسي الوحيد اللي كانت له الشجاعة باش يقتحم ميدان تلحين الفواصل الموسيقية المسرحية الغنائية. بين قوسين كان المسرح الغنائي وقتها في الشرق وفي تونس، كيفاش تصير مش مسرحية غنائية تغني ومعناها كما الأوبرا، لا لا، كانت تعطي فصل مسرحي وبين كل فصل وفصل غناء من وراء الستار، معناها وليت على
0: التأثيث الموسيقي يكون بتنفيذ حي من فرقة موسيقية.
1: اي صحيح، معناها مطابق يكون للأحداث المسرحية. هذا كيفاش كان، وكان سي محمد التريكي أول تونسي يلحن في الفواصل هذيك. أما سي محمد التريكي استدعى سي مصطفى صفر بتوصية من سهره مصطفى بوشوشة اللي هو كان صديق حميم لمحمد التريكي، وزاد خذا رأي مجموعة من المؤسسين اللي عندهم تأثيرهم كما جمال دموسينا كان يعرف سي محمد التريكي مليح، حمد الضحاك كيف نتصور أنه خذا رأي الفنان خميس ترنين، عليه خاطر خميس ترنين ومحمد التريكي خدموا معاهم وقتها عندهم 10 سنين وهما يخدموا معاهم، سواء مع حبيبة مسيكة والبقية
0: شافي رشدي وغيرها،
1: شافي رشدي وغيرها في قاعات ومجالس المدن التونسية، وخرجوا مع بعضهم النيس، وخرجوا مع بعضهم باريس وبرلين مع بيضافون وقتها. وانضمام محمد التريكي كان عنده أثر حاسم في نجاح توجهات الرشيدية الفنية والتعليمية، خاصة رفقة صديقه ترنان خميس ترنان. طبعا من ذلك الاجتماع الفني الهام تشكلت نواة الفرقة الموسيقية اللي عولت عليها الرشيدية في أولى حفلاتها العامة خلال صيف 1935، وسنرى هذا التغيير في الحلقة القادمة إن شاء الله. الأمر الثاني هو استقرار الرشيدية في مقرها الأول بنهج الباشا، حكينا عليه بالتوازي مع الجلسة الانتخابية وتكوين جوقة الرشيدية. توصل مصطفى صفر في نفس الفترة لإيجاد مقر لايق بها كان بنهج الباشا عدد 33 مقر، وضعوا على ذمتها أحد مؤسسيه الأثرياء وعضو المجلس البلدي بالحسن الأسرم اللي هو نائب الرئيس وقتها في الرشيدية، وبقيت هناك تلك 13 سنة إلى أن انتقلت في أواخر سنة 1947 بسعي من رئيسها الثاني مصطفى الكعاك لما كان وزير أكبر إلى مقرها الجديد الحالي بنهج الدريبة. الطريف أنه هيئة جمعية الترجي الرياضي رغبت في اتخاذ هذا المحل اللي هو وقت ولا شاغر، كان المطبعة الرسمية نقلت ضاحية بن عروس وقعد المحل شاغر الدار هذيك، حب جمعية الترجي الرياضي تاخذه كمقر لها، خاصة أنه مصطفى الكعاك كان رئيسها في العشرينات. لكن سي مصطفى الكعاك كوزير أول أكبر وقتها مع وهو رئيس الرشيدية خير أنه الرشيدية ما عندهاش محل وكان كاري، وخاصة أنه ورثت المرحوم سي بالحسن الأسرم طلبوا المحل متاعهم. في الرشيدية وقتها في ربيع سنة 35 لم تكن لها موارد مالية خارجية، لذلك بعثوها عولوا على تبرعات الميسورين كما ستار المهيري كسي حمد ميامي وغيرهم باش يجهزوا المقر بما تيسر من ضروريات العمل. تقول شافي رشدي في مذكراتها أنها ساهمت في هذا المجهود بشراء أثاث أحد أقسام الجمعية من أرائك للجلوس وأواني وصندوق للبريد. نسمعوا فاصل غنائي آخر سي علي وبعد نتعدوا لأولى حفلات الرشيدية.
0: الفاصل الغنائي الرابعة باش نخرجوا شوية على نمط المالوف سي المختار.
1: أيوة.
0: نمشيوا من أغنية من أحلى أغاني الهادي جويني بعنوان تبعني نبني والدنيا زينة. الأغنية دي أداء الفنانة ليلى حجيج رفقة فرقة رشيدية في حفل 8 2008، وهي من كلمات عبد الرزاق كرباكا وتلحين الهادي جويني.
1: بقيت زياد غرسة هذول
0: أي 2008 بقيت زياد غرسة.
1: نسمعوا من ليلى حجيج.

0: بعد الاجتماع مع الفنانين وأهل الشعر والثقافة، هو أنه في شهر مايو من تلك السنة صادف احتفال الأقلية اليهودية التونسية بمرور 8 قرون على ميلاد الفيلسوف العربي المنبت واليهودي الديانة موسى ابن ميمون. هو اسمه أبو عمران موسى بن ميمون بن عبيد الله، اسمه زاد في التراث العبري ميمونيد، ولد سنة 1135 وتوفي سنة 1204. فيلسوف هو وطبيب أندلسي شهير معاصر لابن رشد، ولد مثل ابن رشد في قرطبة، هاجر إلى فاس ثم تحول إلى المشرق العربي وأصبح طبيب السلطان ناصر صلاح الدين خلال الحروب الصليبية، وكان زاد كذلك طبيب كبير الأحبار في مصر، وتوفى في مصر سنة 1204. هو يعد أكبر مفكر ديني يهودي في القرون الوسطى، تأثر بأفكار أرسطو الفلسفية والتي ترجمت ودرست عن طريق الفلاسفة العرب كما الفيلسوف الكبير الفارابي، وحاول يجمع بين أحكام الديانة العبرية وبين العقلانية اليونانية. له عدة مؤلفات هامة بالعربية والعبرية كان لها تأثير واسع على الفكر اليهودي تلت قرون، منها كتاب دليل الضائعين وكتاب السراج. وهذاك علاش نظمت الجالية الأقلية اليهودية التظاهرة هذه اللي شاركوا فيها عدد المسؤولين من فرنسا، معناها أدباء ومؤرخين، ومن إسبانيا نظرا لأنه تولد في قرطبة، ومن المثقفين التوانسة أبرزهم سي عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية، اللي الجمعية متاعه الخلدونية آوت جانب من الاحتفالات هذيك ونظمت حفل كبير يوم السبت 11 ماي. الحفل هذايا حضروا سي محمد الفاضل بن عاشور، كان عمره 22 سنة مازال كيتخرج، كلف والده باش ينوبوا، والده الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور شيخ الإسلام المالكي، باش يلقي خطاب ضافي حول روح التسامح اللي تحدو المجتمعات الإسلامية والعربية على مر التاريخ. قال سي فاضل بن عاشور الروح هذيك هي اللي سمحت لموسى بن ميمون بإصدار الكتب الفكرية العبرية بكل حرية داخل المجتمع العربي مشرقا ومغربا. وهذا هي في الحقيقة إيحاء بأنه الحضارة الإسلامية عكس ما يروج له البعض في الغرب أنها قاومت الفكر العبري وحتى اليهود. فرقة رشيدية شاركت في الاحتفالات هذه، في اختتام احتفالاتها في عرض غنائي أندلسي قامته الأقلية اليهودية مساء الأحد 19 مايو الموالي، وين؟ في الجامعة الشعبية اليهودية اللي كانت موجودة في نهج مالطا الصغيرة، وين المكتب توا الابتدائي في نهج مالطا الصغيرة هذاك. هو الجوقة ضمت محمد غانم وخميس تنان وعشر عناصر أخرين، من بينهم لأول مرة محمد التريكي كعازف كمانشا. طبعا كانت غالبية الجمهور من الطبقة الشعبية التونسية الإسرائيلية، ومثل الحفل فرصة أخرى استغلتها مدام خياط باش تسمع الحاضرين أغانيها وتحثهم على شراء استيونتها. الأرجح سي علي في هذا في رأي عديد الملاحظين وقتها، العرض العمومي الثاني الرشيدية الأول بفرقتها المحترفة الجديدة سمح بإنعاش خزينة الجمعية ببعض الأموال، مما شجع الهيئة على تنظيم أول حفل الرشيدية في المسرح البلدي، وهذا باش يكون موضوع حصتنا المقبلة إن شاء الله. نسمعوا الفاصل الغنائي الأخير سي علي.
1: الفاصل الغنائي الأخير باش يكون مع أغنية بدوية تم تهريبها في إطار رشيدية بعنوان مع العزب، أداء شافي رشدي، رفقة جوقة رشيدية بقيادة محمد تريكي. والتسجيل هذا سي المختار يعود إلى أواخر الثلاثينات، هو أداء وبمرافقة الجوقة الأولى الرشيدية اللي هي في جوقة مصغرة قبل ما يكبروها.
0: أيوة.
1: وبهذا النغم ننهي سيداتي سادتي حصة اليوم من برنامج عبق الرشيدية، نرجو أنها نالت رضاكم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: استونات بايدافون الجمعية الرشيدية بمشاركة السيدة شافية رشدي.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

رشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
6: فرقة الإذاعة التونسية،
7: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
6: تأليف مدحت،
5: سينما
8: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
5: موسيقى وحوارات،
9: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
5: علوم وآداب، ندوات

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكيف السادة المستمعين والمتابعين في لقاءنا المباشر برنامج المشهد الثقافي اليوم السبت 15 أوت 2026. تحيات سونيا الهديوي في الهندسة الصوتية، فتن الصالحي في الأعداد والتقديم لحس اليوم، وين ما كنتم مرحبا بكم في هذا اللقاء مع مجموعة من الاستضافات والمتابعات الثقافية على موجات إذاعة ثقافية، طبعا مع مجموعة من اختياراتنا الغنائية. وين ما كنتم مرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر. البداية مع ميادة حناوي، مهما يحاولوا يطفوا الشمس.

0: الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: تقدم الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف من الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

0: المشهد الثقافي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا على موجة إذاعة تونس الثقافية في البرنامج المشهد الثقافي. نتحدث الآن على معرض تعبيرات نسوية كان افتتاحه يوم 13 أوت بمناسبة عيد المرأة الوطني برواق مقام بالبهو السفلي بمدينة الثقافة، وحاضرين معنا من بين المشاركات في هذا المعرض تعبيرات نسوية روح هواء وآية ضيفي. الرحب بداية بروح، أهلا وسهلا بك. مرحبا.
2: عفوا مدام،
1: أهلا وسهلا بك. شو أحوالك؟ لباسة؟
2: الحمد لله لباس.
1: أي حكي
2: روحي.
1: أي تفضلي.
2: عمل اسمي روح ويس، عمري 22 سنة.
1: أي
2: قريت بوزار، عملت سبيسياليتي بنتور، وطبعا إن شاء الله نكمل في الماستر ريشيرش، وشاركت التجربة هذه نتاع المعرض تعبيرات نسوية.
1: يعطيك الصحة في إطار طبعا احتفاء والاحتفال بعيد المرأة، إن شاء الله كل عام ونساء تونس بألف خير. تعبيرات نسوية طبعا، تحكي لنا على مشاركتك في هذا المعرض.
2: أي بطبيعة التجربة دي في المعرض كانت معناها مميزة لي على الأخر، خاطر كانت معناها أوبورتينيتي باش نجم نوري البنتور نتاعي مع مجموعة من الفنانات ونشارك في فضاء ثقافي مهم كيما مدينة ثقافة تونس. وبالنسبة لي المشاركة في معرض جماعي ماهيش معناها فرصة باش تعرض جوست لوحة، أنا زادت فرصة باش نشوف كيفاش العمل متاعي يتفاعل مع الجمهور ومع أعمال فنانين أخرين. دونك كانت لي حاجة مهمة، حكيت مع برشا فنانين غاديكا، تبادلنا الآراء، حكينا على برشا حاجات، أنا برشا مواضيع. أنا العمل اللي شاركت به هو معناها لوحة زيتية وهي تنتمي للجانب اللي أنا نحب نخدم عليه في الفن ديما، وأنا في العادة ديما نركز على الكلاسيك ونحاول معناها نمزج بين الواقعية ومعناها الحاجات الخيالية وحاجات تكون باكنة نوعا ما كما الأجواء نتاع الأعمال الفنانية القديمة.
1: نعم، شاركت بلوحة
2: فنية.
1: شو اسمها؟ شو اخترت لها اسم؟ تأمل. أيوة
2: تأمل. أي دونك اهتميت برشا في أعمال خاصة العمل هذية بالمشاعر وبالحالات النفسية نتاع المرأة، ونحب نحاول حاجات معناها من الواقع اليومي، الصور اللي نوعا ما فيها الخيال والغموض، فيها حاجات تعبر على واقع المرأة توا اللي تعيش فيه، معناها من مشاكل ومن المجتمع كيفاش يحكي على المرأة وكيفاش فما حاجات تلزم المرأة تحارب وحدها وإلا لا. دونك فوالا، عليك الموضوع نتاع المعرض شدني خاطر يعطي نوعا ما مساحة باش نجمو نعبروا عن تجارب أفكار مرتبطة بالمرأة وبطبيعة بالهوية والجسد والذات.
1: يعطيك صحة، يعطيك صحة روح. تبقى معانا لأنه أيضا في المعرض معاك كما قلت مجموعة من المشاركين معرض جماعي. أي ضيفاوي أيضا من ضمن المشاركات في معرض تعبيرات نسوية، أهلا وسهلا بك أي.
3: مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية. اسمي أي ضيفاوي، فنانة أشكالية.
1: أي تحكينا، أي تفضل حكينا على مشاركتك في المعرض.
3: شاركت في المعرض الجماعي تحت عنوان تعبيرات نسوية بالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة الثقافة. شاركت بلوحة زيتية عنوانها العروس، أو اسم الثاني لها هو شمس. المشاركة كانت مميزة وفريدة، وأنا أول مرة شارك في معرض كبير في السيكة، تعرفت على برشا فنانين وتبادلنا المعلومات والآراء حول اللوحات يعني الفنية. كانت تجربة الحقيقة ياسر محليها، التنظيم كان ياسر ممتاز والأجواء كانت ياسر محليها. يعني
1: اي بي قديش عمرك؟ اي
3: 24 سنة.
1: يعطيكم الصحة شابات، معناتها وتقدموا وتشاركوا في معرض تعبيرات نسوية، أكيد عنده الإضافة بالنسبة ليك أيا وكذلك روح.
3: أنا نجم نحكي شوية على اللوحة نتاعي.
1: أي تفضل طبعا. أي
3: اللوحة اسمها العروس، أو كما قلت لك شمس، وهي اللوحة الأولى من سلسلة 5 لوحات تحت عنوان عرائس الخمس، وإلا باللغة الأمازيغية 30 سمو. في الطبيعة كان لاحظت هي ديجا عندها طابع أمازيغي. اللوحة تجسد قصة تراثية أمازيغية قديمة، يعني القصة تحكي على توأمين يتيمين الأب والأم منذ الطفولة، اسمهم تسليت وأمجار. رابط بيناتهم كان قوي بارشا، لدرجة كبيرة، وفي عاداتهم قبل كما تعرف البنية الصغرى لازم دارها يشريوا لهم ذهب وحلي وفضة باش نهار عرسها على قد ما تكون لابسة أكثر حلي على قد ما ترتفع قيمتها الاجتماعية. والبنية مسكينة بالطبيعة مدام عندها كان خوها حيات ما عندها كان خوها هو اللي يخدم عليها باش يشقى ويوفر لها حياة كريمة ويشري لها الحلي لنهار عرسها. فيها وكبرت عاد تسليت وجاء نهار زواجها، في وسط الحفل يلبسها خوها الحلي اللي قدر انه يفرغ منها بالطبيعة ويبوس على جبينها، وفجأة يدخل جنود الاحتلال ويخطفوا عدد من الحضور ومن بينهم أنجار خو تسليت العروس. السد العرس وخلف صدمة كبيرة على كل الحضور وأكثرهم بالطبيعة تسليت. والأمر الأدهى والأمر أنه جنود الاحتلال ما اكتفاوش بل زادوهم رعب وخوف، فكل فترة ياخذوا عدد من الجثث ويرموهم في الساحة متاع القرية باش يخوفوا بيهم السكان. تسليت كانت كل ليلة تلبس روبة عرسها بعد ما الناس الكل ترقد، تلبس الروبة وتمكيج وتلبس الحولية اللي يعطاهم لها فوها وتشد الشمعة وتهبط للساحة في ظلام تلوج على خوها رافضة إنها تكمل العرس من غير الرموز اللي في اللوحة. الثوب الأزرق يرمز على عدم الاستسلام والرفض، الشمعة ترمز على الحقيقة والأمل، وأنا اخترت إني نرسمها قريب توفى يعني الحقيقة قريب تظهر أو الأمل قريب يوفى. الخواتم الخمس هما عدد لوحات ستة، كيف ما قلت لك اللوحة يعني اللوحة الأولى من سلسلة خمس لوحات، كل لوحة تحكي على قصة أمازيغية قديمة.
1: حلوة الفكرة، يعطيك الصحة أي ذفاوي. وروح معنا مازلت.
4: أي مازلت معكم. جست حبيت نقول معناها المرأة التونسية تقعد مرأة قوية وحرة، ومهما تعيش من حاجات وكل رغم أن المجتمع يجي نجي معها في حاجات كما يجي نجي ضدها، نقعد معناها نشجعها باش تاخذ قرارها وتاخذ قرار مفيد يرتاحها في حياتها. وكا وجست نحب نقول معناتها إن شاء الله نحب نواصل نشارك في معارض أخرين. شاركت قبل في معارض أخرين معناها وكانت تجارب مزيانين على الآخر كيفي حتى التجربة هذه، وإن شاء الله نطور في روحي. شاركت قبل في معرض في دار الثقافة وجيت دولة وطنية في الفنون التشكيلية.
1: يعطيك الصحة
4: مزيانة عايشك، وإن شاء الله التجربة هذه تزيد تطورني تزيد نتعلم برشا حاجات أخرين ونتعرف على فنانين أخرين، وكل معرض معناها هو خطوة جديدة في المسار وفرصة معناها باش نزيد نتعلم وإن شاء الله نتعرف على جمهور أوسع. عايشك
1: هياتيكو بالصحة روح وآية ضيفاوي من بين المشاركات في معرض تعبيرات نسوية من 13 أوت إلى غاية 20 أوت برواق مقام بالباهو السفلي بمدينة الثقافة. شكرا لكم وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح، وإن شاء الله طبعا كما قلتوا تشاركوا في معارض جماعية أو معارض فردية، إن شاء الله نوصوا نشوفوكم في معارض خاصة بكم بعشرين لوحة ولا أكثر وتكون لوحات مزيانة وتستحق المتابعة والمشاهدة. نسمع نغم ثم نعود مستلقاً المباشر في برنامج المشهد الثقافي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: أهلا وسهلا بكم، نواصل لقاءنا المباشر في برنامج المشهد الثقافي، الآن حديث على مركز البحوث ودراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الكريديف، حيث أشرفت السيدة أسماء الجبري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مساء الأربعاء 12/26 بمركز البحوث ودراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة على موكب إسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية بعنوان سنة 25، وشاهد هذا طبعا هذه الجوائز بعد قليل شكون حاضنا معنا الروائية فتحية الهيش من اللي تحصلت على جائزة الإبداع لزبيدة البشير، للحديث على جائزتها حول روايتها التيرميني، ولكن أيضا كان هناك عديد التكريمات. دكتورة حميدة مقديش توجت بتقدير دولي من الرابطة العالمية لجمعية الأمراض الجلدية، السيدة عزيزة الصديق متحصلة على اعتماد دولي كمدربة معتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي، والسيدة نجاة بوعبيدي محرزة على المرتبة الثانية لجائزة أفضل عارض خلال المعرض التجاري الإقليمي لرائدات الأعمال بالكوميسا. السيدة طبعا زينب المالكي متوجة بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الدار البيضاء عن الفيلم العربي الفيلم التونسي كأن لم تكن، وهي حاضرة معنا الآن عبر الهاتف. صباح النور.
6: صباح النور يا فاتن، شكرا ليك وسعيدة أن يكون معاك، وتحية المستمعين.
5: يعيشك، مبروك التكريم، والحقيقة بداية نبركولك على الجائزة الأولى اللي تحصلت عليها أفضل ممثلة في مهرجان دار البيضة، وبعدها كان التكريم في الكريديف.
6: الله يبارك فيك يا فاتن، ميرسي بوكو. جائزة فعلا أولى على جميع المستويات، أولى لي كممثلة في تجربة أولى في السينما، في مهرجان مهم في دورة السابعة في الدار البيضاء للفيلم العربي. فالحقيقة سعيدة جدا بالجائزة هدية وبهالاعتراف هذا، وسعيدة جدا زيادة بالتكريم اللي تحصلت عليه مع الكريديف. أولا لأنها مؤسسة عريقة، أنها تعنى بالسيدات، كنت سعيدة أني زيادة نكون حاضرة في وقت توزيع جوائز زبيدة بشير للأدب، وتعرفت على برشا سيدات ملهمات فعلا، فكنت في الحق في وقت جميل جدا في نهار التكريم تاع الكريديف.
5: تكريم الكريديف يأتي في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة، وأكيد أنه امرأة عندما تكرم في عيدها فيصبح العيد عيدين.
6: فعلا أنا عندي برشا عيد فيت،
5: أي حاجة به.
6: عيد المرأة وعيد ميلادي،
5: شكرا، كل عام وانتي بخير.
6: عيشك ربي فضلك، وعيد أني نحتفي بالجائزة هذيك، فكنت بالحق كان بالحق وقت مميز جدا أنه نحتفي بالإنجازات بتاع السيدات. أنت ذكرت السيدات اللي حضروا بالتكريمات السنة، كلهم الحقيقة واجهات مشرفات للبلاد زادة، وهذا مهم جدا، كلهم إنجازات وإنجازات مختلفة في مجالات مختلفة، وهذا زادة إذاعة في البلاد. ووقت زادة الاحتفال مهم أنه نفكروا ونخم ونذكروا بإنجازات السيدات التونسيات في كل يوم. أنا ديما نخمم في إحنا عنا الحظ أن يكون عنا شوية ضوء يكون علينا في الإعلام ولا في التمثيل ولا غيره، لكن فما سيدات ما عليهمش كل هذا الضوء، وهم فعلا بطلات حقيقيات لليوم، مع عائلاتهم في خدمتهم في إنجازاتهم اليومية. ما هوش سهل بالكل الإنجاز اليومي في بلادنا. وانت مراقة تحية للسيد كل اللي مجتهدات اللي يخدموا على رواحهم اللي يعتنيوا بعائلاتهم يعتنيوا بأنفسهم اللي يكونوا أحسن نسخ من أنفسهم. فعلا المرأة في بلادنا تستحق أن نحتفي بها.
5: اي يعطيك الصحة على هذه الكلمات الحلوة تجاه المرأة اللي فعلا كما قلت انت وحنا شفنا يوم عيد المرأة الوطني كان فما برشا خاصة في المهرجانات الصيفية السنة كما حفل الفنانة نبيها كراولي يوم 13 أوت بمهرجان قرطاج الدولي, كذلك حفل الفنانة صوفيا صادق اختتام مهرجان الحمامات الدولي في الستينية. وتقريبا طبعا نجحت الفكرة انه تكون نساء على ركح لتقديم صوت النساء من خلال مجموعة من الاختيارات الغنائية ومن خلال الاحتفاء بالستينية المهرجانين العريقين مهرجان قرطاج الدولي ومهرجان الحمامات الدولي.
6: بالضبط ميرسي دو الغولفي فيتن على خاطر برشا ناس انا واحدة من الناس معناتها والحاجة زوز اصوات نسائية مهمة جدا في الموسيقى في تونس نبيها كراولي ولا صوفيا صادق وفي الاغاني مثلا تعنا بيها كانوا الناس قول عليهم اول مرة يسمعوا عمناول كنت تفكر ولا قلت عمناول غنيت مبروكة مبروكة تتبرر
5: أي. اللي فيها قصة
6: طبعا فيها نوع من الغزيستانس والسيدات والنساء اللي كانوا يعملوا القوالة تاع الموسيقى ما كانتش ديما موسيقى معناها نقول وحنا ليس وعاقلة ولطيفة, لا كانت زادة موسيقى وأغاني فيهم موقف وفيهم نوع من الغوبيليون على حالة الظلم اللي تنجم يتعرضولها السيدات. وهذيك كان ليسونس مام تاع غنيت مبروك. انا اتفكر قديش وقت اللي الناس انتبهت وركزت على الموضوع عمناول
5: صحيح
6: خذيت اون امبلور كبيره برشا وهذه مش غريبة على
5: اي وكان الاستماع لها قبل بطريقه ووقت اللي تحكيت الحكايه وتفهمت للناس ولت يسمعوها بطريقه اخرى
6: ولا عندها بعد اخر كليا. وانه كل المجالات الفنيه وكل مجالات الابتكار الدافع زاده الترفيه به وأن نعمل جو حاجة به وما هيش حاجة غير بالكل, لكن زيدا وقت اللي يبدأ عندك التأثير هذاك الكل تبدأ مشاع تبدأ قوي تبدأ موجود في محافل كبيرة مهم أنه توصل هالتأثير هذايا باش زيدا تنور العقول وأنه زيد تفتح الطريق قدام السيدات والسيد على حد سواء. خاطر هو ديما يحبوا أو شكون يحب يسوق المسألة على أنها خصام بين النساء والرجال, بالعكس هي مسألة تخلي الزوج يعيشوا أحسن يعيشوا خير وهذه اللي ديما لازم نذكروا به.
5: نعم
6: نحتفي أنه نحتفيه بحياة أكرم وأحسن
5: مهم جدا. طيب بعد تجربتك في فيلم كأن لم تكن أكيد تفكر في تجربة جديدة أو ما زال الفيلم طبعا مش يقوم بجولات؟
6: هو الفيلم ديجا بدي جولات عالمية مهمة الحقيقة. الفيلم عملنا بالبروميير بتاعه في مهرجان القاهرة الدولي مش أقدم مهرجان في العالم في موسكو, كان موجود في جايبور في الهند, كان موجود هذا في جوهانسبورغ في جنوب افريقيا, اللي سيليكسوني في مكسيكو ان شاء الله هذا في برشلونه في سبتمبر. الحمد لله اللي قاعد يدور وقاعدين يمشي يلقى في استحسان وهذه حاجه فرحتنا احنا برشا, لكن الحقيقه الانتظار الكل انه يخرج في القاعات في تونس ان شاء الله في الخريف. بتمنيهم على رونتري نتاع الافلام الكل فما بركه لنا لسته كبيره نتاع افلام, دونك ان شاء الله الكل يكون عن الحظ ان يتشافوا بسبتمبر واكتوبر ونوفمبر.
5: اي
6: وهذايا اللي نستناه الحقيقه بشغف كبير على المستقبل شنو فما ان شاء الله. يا فاتن جيت نستمر في الفعل التمثيلي يكون عندي فرصه ان نجم نقدم حاجات اخرين. اليوم فرحانين اللي الديناميك نتاع السينما كلها قاعده تتبدل في تونس, فما اقتراحات متعدده فما عدد افلام اهم برشا من قبل وهذه فرصه كبيره للمنتجين والممثلين والممثلات ان شاء الله.
5: نعم.
6: عندي حظ ان يكون بينهم.
5: والحاجه
6: الاخرى اللي انا بعد الفيلم سارة العبيدي كأن لم تكن كان عندي الحظ في المشاركة في دوك فيكسيون للمخرج الكبير زيد مراد بالشيخ اللي نحبه برشا مع ممثلات خرقت العادة في مشروع خاص جدا فكونا وشينيه ذكسا وإن شاء الله زيد تراوه على قريب. وهذا هو عندك كل المعلومات.
5: يعطيك الصحة زينب المالكي إن شاء الله كل عام وانت بخير بمناسبة عيد ميلادك. مبروك الجائزة جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي وأيضا تكريمك في مركز البحوث ودراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة ومزيد إن شاء الله بالنجاح والتألق. نهديوك عدنان الشواشي أنت بالذات.
6: جميل
5: عايشك شكرا لك.

وقلبي ياسر حنين ظلمت ما كفاك قلبك ياسر عنيد اصبر خير تنعاك وقلبي ياسر حنين

0: بالشدة والزور.
1: المشهد الثقافي.
2: أهلا وسهلا بكم في لقائنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية، أينما كنتم مرحبا بكم متابعينا. طبعا كنا منذ قليل حاضرة معنا الممثلة وأيضا العالمية زينب المالكي اللي تحدثت على تكريمها بمركز البحوث والدراسات والتوثيق لكريديف لهذه السنة، طبعا من خلال تتويجها بأحسن ممثلة في المهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي عن فيلم كأن لم تكن. وطبعا نذكروا أنه الجائزة الوطنية زبيدة بشير الكتابات النسائية التونسية بعنوان سنة 2025 فيها عدة أصناف. جائزة الإبداع الأدبي باللغة العربية أسندت مناصفة إلى فتحية الهاشمي على روايتها تيرميني ولدار نشر البياتي للنشر والتوزيع 2025، وشريفة البدري على مجموعتها الشعرية أبعد من غياب لسنة 2025، وأيضا جائزة الإبداع العربي باللغة الفرنسية منحت لبسمة عمراني. جائزة أحسن سيناريو فازت بها أحلام الحكيمي عن سيناريو حكاية جامرة، وتجدر إشارة إلى أن جائزة البحث العلمي باللغة الفرنسية لم ترد فيها ترشحات فيما تقرر حجب جائزة البحث العلمي باللغة العربية وجائزة البحث العلمي حول المرأة التونسية أو اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي. مهم جدا، وأكدت لجان التحكيم أن الأعمال المترشحة لجائزة توزعت بين 6 أعمال في المجموعات الشعرية و17 رواية و4 من المجموعات القصصية و3 من الأعمال متداخلة الأجناس. نرجع نحكي طبعا على جائزة الإبداع الأدبي التي أسندت مناصفة إلى فتحية الهاشمي على روايتها تيرميني، وأيضا جائزة شريفة البدري على مجموعتها الشعرية أبعد من غياب. ويسعدني أن أستضيف معي بالأستوديو الروائية فتحية الهاشمي. أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا بيك وأهلا وسهلا بالمستمعين وبالإذاعة الثقافية بعد غياب. نرجع لك.
2: طبعا رجعت لنا بتتويج، رجعت لنا بجائزة. أحكينا طبعا على روايتك تيرميني اللي هي الحقيقة تحصلت بها على جائزة الإبداع الأدبي في مركز البحوث وطبعا والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.
3: تيرميني اللي هي من نشر دار البياتي للنشر والتوزيع، طبعا صدرت سنة 2025. صورة الغلاف للرسام صاحب الدار سمير البياتي، وداخل طبعا للمتكلمة إن شاء الله إذا كان إن شاء الله وصلت نجحت، باش أنا ساعة نوصل الفكرة لروحي قبل الناس، لأنها بالفعل فكرة شائقة والموضوع حارق، وهي اسمها تيرميني أو حرقة شرعية. وتيرميني ليست تيرميني وليست تيرميني، هي تيرميني باللغة الإيطالية، هي تلك المحطة التي ينطلق القطار من المطار حتى يصل إليها، وهي طبعا صارت الجغرافيا والتاريخ لكل تقريبا أو أغلب المهاجرين من جميع أقطار الدنيا، يلتقي في تلك المحطة التي قالوا عنها أنها محطة البدايات، ولكنها في النهاية هي مرفأ أمل يمشي له كل مهاجر ويلتقي فيه. تيرميني هذه الرواية اللي تقريبا انطلقت من موضوعين، زوز مواضيع حارقة. الموضوع الأول اللي هو الهجرة طبعا، أو يعني كما قلت الحرقة الشرعية بين ظفرين، وكذلك انطلقت من أغاني الراب، أغاني الراب التي سميتها في الأول أغاني الدمار الشامل في الأغلبية. طبعا أنا أستثني بعض المغنين وبعض الأغاني كذلك، ولا أجمع الجميع معا، ولكن هي الأغاني كيفاش انطلقت الفكرة. أنا كنت نسمع في ولدي يسمع في أغنية معينة، ومانيش باش نذكر للمغني ولا الأغنية، ولكن كانت الكلمات دعوة، يعني الأشياء رهيبة وغريبة. أصريت أني نسمع الأغنية، يعني عاود هالي الأغنية، ومن غادي انطلقت فكرة الترميني، وكتبت أغاني راب، حاولت أغاني راب بطريقتي أنا وبمواضيعي أنا. كانت الهوامش، كل الهوامش في الرواية هي من كتاباتي، بطريقة تدعو للأمل، تدعو للثقة، تدعو لكل فرح ولحب الوطن، وبالعكس تخلي الإنسان تكون عنده ثقة في نفسه. والحمد لله هذا اللي نجحت مع برشا أنا، ونقول الحمد لله، وإن شاء الله الرواية توصل إلى للآخر وتتحول إلى فيلم سينمائي، لأن الحركية اللي فيها والموضوع اللي فيها ينجم يكون بسهولة تامة فيلم سينمائي.
2: طيب ممتاز. طبعا التتويج جائزة الإبداع الأدبي، كنت تتوقع باش تحصل على جائزة مركز البحوث ودراسات والتوثيق والأعلام حول الكريتيف، خاصة أنه شفت أنه 17 رواية شاركت في المسابقة.
3: والله بصدق فاتن، أنا لم أشارك، أنا شخصيا شارك دار النشر لأني أنا عندي، وقلت ويعرفوا هذا كل رأيي، أني قررت منذ أعوام أني لا أشارك في المسابقات معنا الرسمية ولا أي مسابقة، لظروف خاصة ولا ظروف عامة، لا معنى لا مجال لذكرها. ولكن دار النشر أصرت أنها الجائزة تدخل للنشر، وخذوا من عندي، يعني كانت حتى الطريقة غريبة في المطلب، يعني جاتني الصديقة سلوى الرابحي وكانت في التاكسي، وأنا كنت نسكن في 7 طاقة، وتقول لي انزل وجيب معاك الطابع باش صحح لي في المطلب، لأن مشيت للكريديف وقالوا لها لازم تكون الكاتبة هي اللي مصحة، وهبطت وصححت لي، يعني كنت خالية الذهن فعلا فعلا، لا من التاريخ ولا من الجائزة ولا من أي موضوع، يعني تفاجأت وقت يكلموني، وكلموني قبل بنهارين، فعلا قبل بنهارين بالضبط، تفاجأت جدا، وقلت لهم وانا كنت مقيلة وشيلي عمل فينا سنة، والحمد لله الواحد معناتها يفغم كما نقولوا نحن قبل المثل متاعنا، نجبدوا في الهواء بقصبة رغم كل شيء. كيف الحق مفاجأة طيبة، وقلت أنا هما فرحتين، فرحة آنية أني ترميني أخيرا لقات طريقها، إن شاء الله هو اشترى الطريق هذا كما قلت، الطريق معناتها التتويج، ولكن أنا نتمنى الطريق الفعلي أنها تتحول إلى عمل تلفزي أو مسلسل أو أي شيء، لأنها فعلا
2: يعني
3: العمل يستحق.
2: دعوة مباشرة للمخرجين أنهم يفكروا في تقديم هذه الرواية إلى سيناريو سينمائي.
3: نعم نعم، هذه دعوة، معناها أنا ما نجمش نقدمه، مستحيل باش نقدمه لأي مخرج، ولكن هي دعوة مفتوحة، اللي نجم يتصل بي ويكلمني وتكون الأمور واضحة ما بيناتنا، هي دعوة أنها تكون هذه، لأنها تستحق تكون، لأنها دعوة أنهم الأدمغة متاعنا يقعدوا في تونس، أولادنا يقعدوا في تونس، أنها الأم ما تبيعش ذهبها باش ترمي ولدها للحوت وللملح وللموت وتبدأ فرحانة ومن بعد تقول وين ولدي، لا، أنت من الأول، وأنت الأغلبية يكونوا في بالهم أولادهم، هذه الحرقة الغير شرعية. أما بالنسبة للي يمشيوا شرعيين ويمشيوا بأوراقهم، يلقاو في أرواحهم تقريبا 90% يلقاو أرواحهم في نفس الوضعية، لا سكن لا عمل، يعني يكونوا في نفس وضعية مزرية، وهذا بالعكس، يعني الإنسان في بلاده يقرأ، وعليش ليه نحن أدمغتنا تسافر يا أخي، نحن شنو باش يقعدن الحق، شنو باش يقعدن، هذا سؤال كبير، شنو باش يقعد لتونس وللتوانسة، احنا ماذا بينا أولادنا يقعدونا، وهذا هو.
2: نعم، رسالة مهمة من خلال هذه الرواية ترميني، الحقيقة اللي تحصلت بها على الجائزة، وتحكيت لنا أنه المشاركة كانت بالصدفة، ومكش مبرمجة ولكن يكون فما تتويش.
3: فما تتويش يعني فعلا المرة هذه فرحة جاتني بالحق، حتى كي كلموني من الأول مانيش مستوعبتش، حتى معناتها زوجي كان بجنبي
2: نقدموا تحية هو في برفقتك سي محمد نجيب المسعودي برفقتك معنا في الاستوديو في الكواليس.
3: في الكواليس
2: رفيقك.
3: رفيقي توا دائما نتنقلوا دائما مع بعضنا والحمد لله. نهار يقول لي شنو، نقول له الكريديف، بعد وليت نفسر له فيها قال لي هيش بيك، قلت له والله ريتك لي واحد من الأول ما جيت أموري باردة، بعد تفعلت من الأول، لا خذيت الأمور ما كنت مستنى نستوعب الفكرة في راسي وبعد تفعل معها.
2: ممتاز طبعا، إن شاء الله مبروك هذا التتويج. احنا باش نزيدو نحكيو على تيرميني وما كتب حول هذه الرواية اللي عنوان سنة 2025 وتم تتويجها هذه السنة كما قلنا في مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، والأهم من كل هذا أنه يأتي يعني يوم الأربعاء 12 أوت يعني بصورة رمزية عيد المرأة الوطني.
3: عيد المرأة.
2: أيوة. بمناسبة عيد المرأة الوطني.
3: عيد المرأة الوطني.
2: يعني كنت عندك أعياد من خلال.
3: والله ما شاء الله أنا نهارتها كانوا عندي 3 أعياد.
2: أيه.
3: في عيد.
2: أيه.
3: تحصلت على الجائزة.
2: أيه.
3: نهارتها من غدوة لتريس خذيت للمرة الأولى نسخة منا موال الطبعة الثانية اللي وقعت اللي قامت بها دار فاصلة في مصر وجات وقعت
2: واللي تم إنتاج سنة 2007
3: وكانت متوجة بجائزة لجنة التحكيم للقمار الذهبي 2007
2: أيوة.
3: وصدرت مرة ثانية في مصر وجابت هالي الصديقة العزيزة القاصة والناقدة نجاح عز الدين واللي هي كانت بالحق الممثل لدار فاصلة في تونس وهي اللي عرفتني بدار فاصلة وهي اللي كانت الواسطة أني أنا تعاملت مع دار فاصلة صدقا، وأنا حتى في المعرض لا حضرت وقعت دعوتي كذلك ولكن كنت لأسباب صحية ما حضرتش وما عملتش توقيع للرواية، تحصلت عليها نهار 13 أوت، جاتي نهار 13 أوت وكذلك كانت دراسة نقدية قامت بها الدكتورة والصديقة نوران فؤاد، إن شاء الله ما نغلطش في اللقب. نوران هي الدكتورة نوران، خل نقعد لناخي لأن اللقب قامت بها في من مجموعة دراسات بعثت هالي كذلك من مصر مع الصديقة والأستاذة نجاح عز الدين.
2: أيوة.
3: حصلت عليهم 3 نهارات
2: في يوم واحد اللي هو يوم عيد المرأة
3: اللي هو عيد المرأة، يعني ما شاء الله أنا كان تتويج ثلاثي الأبعاد.
2: أي.
3: والحمد لله
2: تنجم تبدل عيد ميلادك يوم 13 أوت أنت.
3: أي نولي 13 أوت تبارك الله نرجع صغيرة نحي 8 شهور من عمري باهي باهي
2: إن شاء الله ديما متألقة. احنا خلينا نسمع نغم ونرجو نحكيه على تيرميني ونزيد نحكيه على هذا التتويج عن مركز البحوث ودراسات وتوثيق الإعلام حول المرأة بالكريديف.

0: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي نواصل لقاءنا المباشر. ماجدة الرومي باش تكون في اختتام مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60. طبعا تمنيتنا كل التوفيق والنجاح لكل مهرجاناتنا الصيفية طبعا دولية وطنية جهوية ومحلية، كل النجاح لهم، وبرشا مهرجانات قاربت على الاختتام. نرجع الحديث عن رواية ترميني بحجم الإنسانية، معاناتنا التي نعيشها في بيوتنا التونسية. فتحية الهاشمي صاغتها بروح الحياة الحارة في القلب والشرايين، وبمدد صوفي لدرويشة تطوف بالمعنى وتعرج به إلى السماء. فتحية الهاشمي مجنونة الفكرة والحرف والمعنى، يمكنك وأنت تقرأ أن تصير درويشا متصوفا ومتشردا، ساخطا رحيما، قارئا باكيا وضاحكا. قد يبتلع القارئ قلبه ويمضغه فيتوقف عن الحياة، ثم يعود مندفعا بلهفة لمزيد الحياة ومزيد الموت. رواية أخرى لفتحية الهاشمي توقف النبض وتدخل المشرحة، ثم تنبعث فيك الحياة من جديد لموتة أخرى ثم حياة أخرى. وحين تنهي قراءة ترميني تقول أنهيت، تشدك الكتابة من جديد لتبدأ من جديد، وتبحث في الأسلوب عن عقل، وفي اللغة عن قلب، وفي الحكاية عن إنسان. وهبة قوية هي التي كتبت هذه الكلمات بكل مشاعرها حول رواية ترميني. طبعا أكيد عديد المقالات ربما ستخرج حول هذه الرواية. نعم،
2: بالفعل رواية ترمينية أنا نزفتها، ما كتبتهاش، نزفتها فعلا، لأن هي رواية بين الحياة والموت. هو حتى البطل إلى النهاية ما تعرش عليه حي ميت ولا ميت حي، ما النهاية مفتوحة أكثر من مفتوحة. تقريبا هي بين المدينة العربي وبين لطف عليكم جبانة زلاج وبين روما. روما أو إيطاليا، معنى روما كمدينة معناتها تقع فيها برشا أحداث، ولكن هناك مدن فرعية في إيطاليا كذلك تحدث فيها الأحداث، معناتها أحداث أخرى، وخاصة وقت نتحدث على الحرق الغير شرعية، ونتحدث على لامبادوزا، نخصص جزء كبير لامبادوزا، لكن مش بالطريقة الوثائقية أو الطريقة، لا، ولكن بالطريقة الإنسانية البحتة، لأنه أنا نحفر في ذات الإنسانية. لذلك وهيبة قوية وقت اللي كتبت، أنا ما في باليش اللي هي كتبت، لأنها كتبت على الفيسبوك مباشرة وقت خرج معناتها الإعلان على رواية ترميني، وهي كانت قراتها قبل ما تصدر، يعني قرات الرواية وهي ما زلت كما يقولوها في رحم الكتابة. موروكو احنا كي نرجع حتى للصور المتحركة، موروكو عنده رمزية كبيرة بارشة، لأنه الأسماء هي العتبات الأهم عندي في الكتابة. ما نجمش نحط اسم عادي في الرواية، وما نجمش نحط اسم متداول، يلزمني نبحث على اسم كيما موروكو يختزل ما في الرواية. موروكو فككته حرف حرف من الميم حتى الواو، وكل حرف كان عنده باب وكان عنده معنى معين. وموروكو هو كان مثال للنوم والكسل، موروكو في يعني في الصور المتحركة. لذلك أنا خذيت هذا المثل، ربما هو مزدوج، هو يحب الكسل ولكن كذلك يحب يخرج من وضعيته موروكو. هذا الشاب الذي بقي معلقا بين السماء والأرض، رأسه عند أمه أو الفكرة، يعني الأم هي الفكرة أو الأسمى أو الأمل الذي نبحث عنه، ورجليه عند حبيبته أو الأرض التي هو سيقتلع منها أو الأرض التي تركها أو الأرض التي تسكنها أو الوطن الذي يعيش فيه.
1: نعم.
2: هذه هي رواية الترمذي.
1: مهم جدا. وانت حتى في تقديمك لهذه الرواية الترمذي حرقة شرعية تقولين، تقول البئر في الرواية الأولى: وقبل أن يصيب الماء الدوار، إن الحبل كان رعاف الحكي في قلب السلطان، وإن عين الغراب كانت ترصد حرفها وتذر أحمرها في الظل، وإن السلطان ظن وظنه مردود عليه، إن البئر عاقر، وإن الماء لم ينجب لونا أبدا. يعني قدمتي فلسفة في هذه الكلمات حول هذه الرواية ترميني.
2: طبعا، لأن هي كلها فلسفة، هي صحيح تحكي على أشياء إنسانية وأشياء معاشة وحكاية، ولكن في النهاية هي لأعمال العقل. أنا أعمل من أجل أعمال العقل، من أجل تحريك العقل، العقل التونسي والعقل العربي، وخاصة الآن العقل التونسي والعقل الأم، عقل الأب، عقل الابن، عقل الشاب اللي يدرس في البكالوريا يقول لك أنا نحب نخرج البرة.
1: صحيح.
2: نحب ندرس البرة، أنا عندي أفاق البرة. إش تعرف أنت البرة؟ شنو اللي تعرف تحديدا؟ إش عندك فكرة على البرة؟ شنو اللي ماشي بيه أنت؟ معناتها في بالك ورا البحر جنة، ورا البحر باش تلقى فاتحين يديهم ليك، وباش تلقى البنات غادي معناتها عينين زرق وشعرات صفر يستناو فيك، وباش تلقى يعني منازل فخمة. لا، مش هذا. إذا كان ما تحفرش بظوافرك لهنا، ما تحفرش بظوافرك غادي كذلك، راك لك باش تلقى مكانك هنا ولك باش تلقاه غادي. لذلك اللي يبحث على الحلم وعلى الأمل للبرة، الأجدر أنه يبحث عليه الساعة لهنا، يبحث لهنا، يبدأ من هنا وينطلق. ميساج ما فيها باسرة، ومش دعوة أنه الإنسان ينكمش ويقعد في مكانه، لا، ماذا بينا يمشي، ولكن يبقى لهنا كذلك، يحلم لهنا، يحلم على قدر ترابنا، على قدر الجغرافيا متاعنا، على قدر بلادنا كذلك، علاش لا؟
1: نعم، فعلا مهم جدا ترمينين. أنت قلت أتمنى أنها توصل بين أيدي المخرجين وتكون فيلم
2: فعلا،
1: أو تكون مسلسل
2: فعلا،
1: وربما تنجم تكون حتى مسرحية.
2: تنجم تكون هي حمالة، هي ترميني فعلا حمالة للأجنس كل.
1: نعم.
2: فيها الأغاني، أغاني الراب المكتوبة، وتنجم تتلحن، لأني أنا خذيت نماذج من أغاني الراب ومعناتها وتخيلت وحاولت نكتب كيما يكتبوا هما بالريتم المتسارع، لأنها هي ماهيش كيما القصيدة العادية أو لا ولا المواضيع العادية، وكتنقل من موضوع لموضوع تنجم خذيته. هذاك عندك الصور معنا بين المدينة العربية، بين اللطف عليك الجبانة، بين المستشفى، بين روما، بين
1: فما حكايات وصاغ وحركية
2: حركية جدا، حركية كبيرة. يعني تنجم تتخدم، ماهيش جامدة، ماهيش ورق برك. يعني إنسان وقت لي يبدأ يقرأ في قسم من الرواية، أو معناه يبدأ يتخيل في فما كما تقول أنت جو كامل هو قاعد يعيشه اللحظة هذيك. هذيك علاش أنا وقت لي قلت معناتها يخرجوها وتخرج عمل، أني نعرف روحي أنا حتى ماهيش بش التعب، حتى الشخص اللي بش يكتبها سيناريو ولا ماهيش بش التعب.
1: ممتاز، مبروك إذن طبعا مرة أخرى تتويج جائزة الإبداع الأدبي بالكريديف، وإن شاء الله دائما متألقة. تفكري في كتابة رواية جديدة أو ما زلت تأتي
2: على مهل؟ لا والله بديت واحدة، ولكن ظروفي الصحية هي اللي منعتني، الله يسلمك، هي اللي منعتني، ما نجمش نكتب توا حتى نلقى معناتها الطريق متاعي متاع الله غالبه، ولكن نحاول. يعني باش تقول لي ما نجمش، راهو كيما يموت الزمار وصباعه بتلعب يموت الكاتب وهو متحمل اورديناتور ولا متحمل كتاب. يعني نقرا ونكتب، واذا كان كتبت هي باش تكون تتم التيرميني، لاني شخص مروكو هذا باش ينتقل وباش يوصل. ما نحرقش يوصل لأماكن أخرى.
1: يعني فما يتبع بعد ترميني لترميني.
2: ترميني أي ولكن بعنوان آخر. ولكن تتم هو بيدو الشخص البطل باش يواصل وباش تكون عنده حاجات أخرين. المهم باش يولي عبيتها بالحق.
1: إن شاء الله إن شاء الله طبعا بالنجاح ليك وإن شاء الله بالتتويجات دائما. شكرا ليك على الحضور معنا رغم أنتي صحتك شوية تعب، ولكن حبيت تكون معنا في الاستوديو وساعدنا بالتتويج ليك ولكل النساء المشاركات في.
2: وأنا نبارك لهم زادة من هنا وكل لهم الكل، ومش هما برك، أنا نبارك لأي مرأة موجودة في أقصى أقاصي الأرض. وأولا نبارك للمرأة الفلسطينية، المرأة اللبنانية، والمرأة الكل وربعضهم، لأنهم سلسلة من النساء، معناتها الأمهات، الزوجات، البنات اللي ماتلهم شهيد، يعني سواء زوج أو ابن أو أخ أو ذوكم، هم الساعة نبارك لهم بوقوفهم بصمودهم لأنهم بالفعل صامدين وواقفين. بارك للمرأة التونسية اللي بالحق زد هي التو قاعدة تناضل في تونس، التو قاعدين ناضلوا من الفلاحة للاقتصادية لسائقة الطيارة للعادية للمتعلمة للفنانة لكل أصناف الكل. نقول لهم راهو العيد بعمره لكان يوم احتفال، راهو العيد هو يوم نجم تقول انت استذكار او يوم وقوف على شنو عملت من العام هذاك باش نحتفل انا بالعيد تحديدا، انا شنو عملت عام كامل. هذا هو عام باش واحدة تحاسب روح، تحاسب روحها اش عملت، روحها اش عملت لتونس، اش عملت لولادها. وكهو، وان شاء الله كل عام وتونس اللي هي انبل واحلى واغلى واجمل ام، إن شاء الله كل عام وهي متألقة وكل عام هي بخير، ونحن نمشي ويمشي بي ويجي بي وتونس تقعد هي البي.
1: حلو الكلام طبعا، ما نستغربش الكلمات الجميلة منك فتحي الهاشمي. يعطيك الصحة على الحضور معنا، وإن شاء الله متألقة دائما وديما تجيب لنا جوائز وكون فما عندك إنتاج على مستوى الروايات. حبيت تسمع مارسيل خليفة، مارسيل خليفة كان في مهرجان الحمامات الدولي في الستينية، شو نسمعوا نغم اللي هو الله ينجينا من الآت.
2: آمين يا رب العالمين.
1: نهدي وهيلك طبعا، تفضل.
2: شكرا.

0: الله الله الله الله ينجينا من الآن.
1: المشهد الثقافي.
2: الله ينجينا من الآت. طبعا نذكركم أنه تحدثنا على التعبيرات النسوية اللي كان افتتاحه يوم 13 أوت يتواصل إلى غاية 20 أوت. كانت حاضرة معنا روحة هواء وآية ضيفي ويتحدثوا على هذا المعرض ومشاركتهم في هذا المعرض كما قلنا يتواصل إلى غاية 20 أوت وكان افتتاحه بمناسبة عيد المرأة الوطني. وكانت حاضرة معنا أيضا زينب مالكي تحدثت على تكريمها بمركز البحوث والدراسة والتوثيق والإعلام حول المرأة لتتويجها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي عن فيلم كأن لم تكن. وأيضا كانت حاضرة معنا في الأستوديو الروائية فتحية الهيشمي أيضا تم تتويجها عن جائزة الإبداع الأدبي لزبيدة بشير بعنوان 2025 ترميني. إن شاء الله دائما بالتوفيق والنجاح ليها. باش نخليكم مع نغم ختامي في حس اليوم مشهد الثقافي وألتقيكم يوم غد في حدود الساعة 10 مساء في برنامج ياسمين على ليلة تونس. تحيات سونيا الهديوي فتن الصالحي. إلى اللقاء مع نجاة الصغيرة تسمعوا هذا النغم.

0: المشهد الثقافي.
1: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
3: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: حديث السينما.
5: سينيوري و سينيوري، بونسيرا. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
6: في أيام قرطاج السينمائية الأولى، 1966.
7: احنا شادينا صحيح باش تعمل لسان بيك كل شيء.
8: أنا زوفونيل، بلادي قرطاج، يعيش فيها أميرة. قاوموا العدو، مادام عندنا قوة، مادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
9: وكالشوجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذوا رد.
10: في أفلام تكلفت، وتكلفت مبالغ كثيرة، وما لاش أي معنى.
11: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها العرضية بتاعها عرضية سينمائية، رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والمزيد.
12: Merci beaucoup to the festival, the Cannes, for this Palme d'Or d'honneur.
13: حديث السينما مع وصال الكسرة.
14: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في حصة جديدة من برنامج حديث السينما. تحية إلى كل متابعي الإذاعة التونسية. في حصة جديدة نتحدث فيها عن السينما، استضفنا شخصية قامة فنية وإعلامية في مجال الإعلام وفي مجال الثقافة عموما، تو تكتشفوه بعد شوية بعد الفاصل. تحية كبيرة لزميلي في الإخراج مروان بدوي، من قدام الميكرو وصال الكسراوي. راجعين بعد قليل.

0: رجعناكم من جديد في برنامج حديث السينما، وفي فقرة في حضرة الفن السابع استضفنا اسم ارتبط بالإذاعة والتلفزيون بجيل كامل من المستمعين والمشاهدين الذين عرفوه من خلال صوته وحضوره وطريقته الخاصة في محاورة الفنانين والمبدعين. هو إعلامي بدأ علاقته بالميكروفون منذ الطفولة وواصل على امتداد عقود رحلة في عالم الإعلام تنقل خلالها بين الإذاعة والتلفزيون، ورافق أجيالا من الفنانين والشخصيات الثقافية، وراكم ذاكرة غنية من اللقاءات والحوارات. ضيفنا اليوم ليس فقط إعلاميا صاحب تجربة طويلة، وإنما شاهد على تحولات المشهد الإعلامي والفني، وعلى زمن كانت فيه الكلمة والصوت واللقاء المباشر تصنع علاقة مختلفة مع الجمهور. نستعيد معه اليوم بعضا من هذه الذاكرة، نتحدث عن البدايات، عن شغف الميكروفون، عن الفنانين الذين التقاهم، عن أعماله الجديدة وعن أعماله المستقبلية. الإعلامي الذي بقي داخله ذلك الطفل الذي اكتشف عالم الإذاعة في سن مبكرة. ضيفنا اليوم الإعلامي لطفي البحري الذي نرحب به كثيرا وسعداء باستقباله. شكرا على قبول الدعوة.
1: يخليك. شكرا على المقدمة الجميلة الرحبة هذه، شكرا، إن شاء الله نستحقها.
0: تستحقها عن جدارة لتاريخك وعملك واجتهادك على مدى عقود من الزمن. في الحقيقة أستاذ لطفي البحري، التجربة كبيرة وكبيرة إلى أن نصل إلى أعمالك الأخيرة. نتحدث ربما ليس بإطناب، وإنما نتحدث عن شغفك بالسينما ونحن في حضرة الفن السابع في برنامج حديث السينما.
1: السينما يعني كنت كيف أي فن آخر أنا تربيت عليه من اللي أنا صغير، خاصة أنه أنا دخلت لأروقة الإذاعة هذية وأنا عندي 6 سنوات لأكون ضمن الفريق الأول للبرنامج الشهير جنة الأطفال للسيدة عليا، الأيقونة السيدة عليا، أستاذتنا جميعا ومعلمتنا، ويعني أنا تعلمت معها الميكروفون. فجنة الأطفال كان إذا ممكن تسميه توا كما التسمية متاع توا توك شو، وبين قوسين لأن الكلمة منحبهاش برشا، مي لي كرونيكور كانوا، احنا كنا 6 أطفال، كل حد كان عنده
0: مساحة
1: ويتناول جنة الأطفال الأمثال الشعبية، السينما، المسرح، الموسيقى، الوطن، يعني كل شيء. فالشغف بالثقافة عموما ما كانش متأخر، كان من سن 6 سنوات، والفضل يرجع للسيدة عليا، والفضل يرجع لكل جيل تلك الفترة والجيل اللي قبله اللي احتضنوا هذه المجموعة من الأطفال اللي هما 6، أعلمونا كل شيء وإحنا صغار. ممكن أنا وصلت لأنه أنا اللي قعدت، لأنه أنا اللي وصلت، الآخرين كل حد اختفى بعد فترة. يعني أنا عمري وصلت عمري 14 سنة، أنا في دماغي عمري 30، لأنه علموك كل شيء،
0: علمت المونتاج.
1: لا لا لا، ما عندناش دعوة بالتقنيات. لا لا لا، لا، لا، لا،
0: العمل الإذاعي،
1: العمل الإذاعي والتلفزيوني.
0: إيه؟
1: الحظوة والاحتضان والرعاية والمتابعة
0: والفريق.
1: من أسماء كبيرة، يعني محافظ الألقاب، أحمد اللغماني، محمود المسعدي، سيدة عليا، نجوى كرام، خالد التلاتلي، الهادي بالخامسة، وأسماء كبيرة في تلك الفترة اللي هما احتضنونا كمدرسة أخرى، فتعلمنا مع كل شيء على بكري. يعني تخيل أنا عندي 14 سنة وعندي حصة إذاعية وحصة تلفزية مع بداية التلفزة وقتها. فالفضل طبعا يرجع للعمالقة هذوما، ولا يمكن، أنا مدين لهم طول عمري بهذا. هما اللي صنعوا يعني اسم صغير اسمه لطفي البحري. أعتقد لو كان مش هما ممكن ما كنتش نكون موجود في اللحظة هذه، إلى ونمشي حتى بعد كل أساتذتي في التلفزة التونسية، المخرجين والصحفيين الكبار، قاسم سدي، أحمد العموري، يعني أسماء كبيرة، هما اللي صنعوا هذا الكيان اللي اسمه لطفي، كلهم حتى الآخر لحظة. يعني
0: بالنسبة للسينما، علاقتك بقاعات السينما، علاقتك بالأفلام، علاقتك
1: السينما، احنا نتفكر مع سيدة عالية في أول دورة لأيام قرطاج السينمائية 66. السيدة عالية ارتأت أنه تتعمل حلقة خاصة من جنة الأطفال عن
0: السينما،
1: عن مهرجان أيام قرطاج السينمائية،
0: الدورة الأولى.
1: وبصفة خاصة هي إذاعية، لكن تم بعد تصويرها في استوديو 9.
0: أعتقد متلفزة
1: حلقة واحدة. بالنسبة السينما، أنت في خضم الثقافة. في الإذاعة هذه أنت في خضم الثقافة والمثقفين والشعراء والمخرجين السينمائيين، فبديهي جدا أنك تتجه لهذا الفن. طبعا يعني ارتياد قاعات السينما بالنسبة لنا في العمر هذاك كانت حاجة بديهية.
0: نعم.
1: وكان بديهي جدا، يكاد يكون ضروري انك تكون مثقفة، عندك ثقافة في السينما وفي المسرح
0: متابع.
1: متابع. هذا كان، ما نحبش نقول كان شرط، اما كان طريقة انك لا، انت مشروع مذيع، مشروع صحفي، يلزمك تنهل من كل الفنون وكل الثقافات، بما في ذلك السينما. ومطلوب منك انت صغير في عمرك 10 سنين ولا 14، مطلوب منك تشوف الافلام اللي ربما مش متاع عمرك، لكن تشوفها وتكتب لو ممكن خواطر عن
0: ملاحظات
1: نعطيهم للسيدة عالية مثلا عن الفيلم فلاني أو كذا. فعلى السينما، ما نحبش نقول أنا نفهم في السينما كتقنيات لا، أنا لازلت إلى الآن أتعامل مع السينما أني متفرج، بولع المتفرج، بشغف.
0: هذا لا لا لا لا انجزت عديد لا لا لا الأفلام الوثائقية، أفلام وثائقية
1: ما هي السينمائية.
0: إي سينما، سينما تعتبر أعمال سينمائية، الأعمال الوثائقية.
1: ولا يمكن أني أدعي أني مخرج سينمائي.
0: لا، ما قلناش مخرج سينمائي.
1: لا لا، أنا فخور بأني تلفزيوني.
0: بعدد ربما
1: حاولت عمالقة السينما في تونس وفي الوطن
0: فقط.
1: العربي وفي العالم.
0: نعم.
1: لكن هذا مش معناه يعطيك بطاقة أنك تدعي أنك سينمائي. أنا شغوف بالسينما، لكن أنا مش رجل سينما، فما فرق.
0: لا تعتبر نفسك أنك من أهل المهنة؟
1: لا لا لا لا لا, لا. أنا رجل تلفزيون
0: أعلامي
1: وإذاعة.
0: نعم.
1: لا، السينما عندها ناسها، وعندها سواء كان في تونس أو في العالم. أنا مثلا كي نبدأ باش نحاور سينمائي تونسي، عندي رهبة. عندي رهبة من نوري بوزيد، من فريد بوغدير، من
0: كل حوار
1: مفيدة
0: تتعاود يرحمها الرهبة.
1: طبعا لا، مخرجين السينمائيين والمخرجات السينمائيات في عنا في تونس، لا بالنسبة لي ديما عندي رهبة كي نشوفه، رهبة محبة وقدر واحترام.
0: أيضا
1: لا،
0: مسؤولية في الحوار.
1: أنا إلى الآن عندي مبهور
0: في
1: بيهم،
0: المنتوج اللي
1: رغم أني جلهم أصدقائي، لكن كسينمائيين أجلهم بطريقة كبيرة كبيرة. لا يمكن أنا أدعي أنه أنا مخرج سينمائي مع فريد بوغدير ومع حفظ الألقاب طبعا، ومع سونيا ومع سلمى ومع لا لا لا لا, لا ما يجيش.
0: الغريب أنه رغم تجاربك ورغم الإنجازات والأعمال اللي قمت بها، ولكن التواضع اللي رفيه
1: مش
0: توا
1: تواضع،
0: هو معناتها حدود وضعتها لنفسك، ولا تسمح لنفسك بتجاوز هذه الحدود أمام
1: عيب
0: المهنيين
1: عيب
0: والمخرجين الكبار في
1: عيب
0: السينما، في
1: عيب.
0: حين أنه في زماننا هذا
1: والله
0: سيلوتشي
1: أنا ما
0: البحري
1: يعنينيش هذا،
0: نشوفوا انه فما بعض احيانا الشباب والا اللي قاموا بعمل صغير
1: لا لا لا،
0: وحيد
1: أنا أتكلم عن نفسي.
0: ويعتبروا انفسهم
1: طيب
0: انهم
1: باش نعطيك
0: مهني.
1: مقاربة، أنا حاورت كبار الملحنين مع حفظ الألقاب دائما، صالح المهدي، محمد التريكي، شادلي أنور، ونس كريم، كلهم، وفي مصر بليغ عبد الوهاب، السيد مكاوي، رياض صنباتي، خلط حاورته. هل هذا يعطيني بطاقة أنه أنا ممكن نكون موسيقي؟
0: طبعا لا،
1: لا،
0: نحن صحفيين
1: نفس الشيء بالنسبة للسينما.
0: نسأل نطرح
1: أنا
0: الأسئلة
1: حاورت
0: نتحاور
1: كبار
0: نكتب.
1: عمالقة المسرح في تونس وفي الوطن العربي وفي العالم، هل هذا يعطيني بطاقة أدعي أني نفهم في المسرح أو رجل المسرح؟ لا، أنت أمام عمالقة أساتذتك سواء كانوا رجال أو نساء. لا، أنا وصيت، أنا وصلت فنهم للناس. لا يمكن أدعي أنه أنا ممكن نهار نولي مخرج سينمائي. لا،
0: لهنا خليني نمشي معاك نقدمه شوية في حلقتنا لليوم اللي هو المحور متاعها بعض الأعمال اللي قمت بها في الأفلام الوثائقية. نبدأ بالفيلم الوثائقي فيروز، الحرية المقدسة، فيروز والأرض. المحور هذا كيفاش نجمه نحكيو عليه في العمل متاعك؟
1: هو العمل هذا كان عرض سبيكتاكل، يعني كان تعمل في معهد العالم العربي باريس،
0: نعم،
1: وتعمل في تونس في مدينة الثقافة، ودار في عواصم عربية أخرى وأوروبية. هو عرض كامل. في العرض كان فيه كبسولات محاور عن السيدة فيروز،
0: فيروز والأرض،
1: فيروز والأرض،
0: والذاكرة،
1: فيروز والمرأة،
0: فيروز والمرأة،
1: فيروز والرحابنة، فيروز والجسد.
0: نعم.
1: بعد تجمع الكل في فيلم وثائقي كامل
0: أيوة.
1: عن السيدة فيروز، يعني نعرفش شنو نتكلم على فيروز، على السيدة فيروز، انه انا كنت مع العملاق فريدريك ميتيران وقت اللي عمل عليها ان دوكيومنتير، فيلم وثائقي.
0: نعم.
1: وانا اللي حاورتها بالعربيه، معناها مش هي الانتاج فرنسي ولقناه فرنسيه وقتها،
0: ولكن الحوار
1: اسمها اونتين دو،
0: كان
1: لكن
0: بالعربي.
1: الحوار كان بالعربي. فانا كنت اسيستون صغير مع فريدريك ميتيران، يعني كانت فرصة ذهبية بالنسبة لي. ممكن حد آخر وقتها، أنا مشهور في تونس، يقولك أنا نمشي رقم اثنين مع مذيع آخر، لا بالعكس، ما عنديش مشكل. يلزمك تشوف الإطار اللي أنت فيه، سواء أنك أنت رقم اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، ما عنديش مشكل نكون رقم خمسة.
0: العمل الضخم والاسم
1: أنت في حضرة
0: كبير.
1: السيدة فيروز، فإنك تكون مساعد أو يعني لا،
0: هو
1: بالعكس.
0: نوع من تقديس العمل في حد ذاته.
1: طبعا انا ما عنديش حدود في المهنه هذه. انا الى حد الان نخدم اسيستون مع مخرج تلفزيون، طبعا نحن نخدم معد في برنامج كبير
0: مثلا
1: في فرانس تلفزيون الكل مثلا. لا، مش لانه انا عندي كارير، لا، يا ما نقبلش، لا نقبل طبعا. لا، المهنة هذه راهو مهنة شاسعة وكبيرة ورحبة جدا. ما يسمكش تسجن روحك في
0: تحصر روحك في زاوية معينة أو في
1: أنا تجيني
0: معين.
1: فرصة باش نخدم أسيستان ولا معد أسيستان مع مخرج فرنسي كبير أو معد متاع برنامج فرنسي كبير في قنوات فرنسية كبيرة، ونقول لا أنا نجم كبير في تونس ما نخدمش، لا بالعكس. أنا نتعلم، أنا لليوم نتعلم، الغدوة نتعلم، ما عنديش مشكلة الإيجو ما هيش موجودة عندي يعني.
0: نسمع مع بعضنا بعض المقتطفات لفيروز.
2: وطن اسمه فيروز. فيروز ليست ظاهرة كما وصفتها بعض الأقلام، لأن الظاهرة حدث عابر سرعان ما يمضي وقد لن يذكره التاريخ. أما فيروز فهي حقيقة صامدة ثابتة على مر الزمن، هي تعانق الزمن فيغدو رفيقا لها يذكرها الأمس واليوم وغدا. تتسابق إليها الأقلام والعدسات توثق أقل تحركاتها وتنقلاتها وصولاتها. أجمعت الصحافة العربية والعالمية على أن فيروز خرجت عن المألوف والشائع، مطربة مثلت المنعطف الأضخم في تاريخ الموسيقى العربية. فيروز مكانة استثنائية في الذاكرة الجماعية والفردية لكل العرب بحضورها الآسر وأغانيها التي تجعل الذاكرة والذكرى حقيقة. هي ملاذ آمن يواسي فيه المرء أحلامه وهواجسه وقصصه الوردية. تلك هي فيروز، صرح شامخ شاهق شيده هذا الرجل العظيم.
3: شغلنا هو حياتنا، ليل نهار، يعني كنت عايشة حياتي بفني أكتر. كل خطوة مشيت عليها جديدة بالنسبة للغنية كنت خايف أنا أعملها، لأني ما كان بحس أني ما رح أنجح فيها. كان إصرار عاصي، هو كان شايف فيي وأنا ما أعرف كل الأدوار اللي عطاني إياها.
4: أرجو أنه نكون قد وفقنا إلى حد كبير في ذلك، لكن الطريق مثل ما قلت لك دايما طويل، ونطمع أنه نبني أشياء توصل لكل العالم.
3: وأنا كل ما غني مطرح أكيد بيكون هو موجود، موجود مش بس بالغنية، موجود شخصه. وافتكر يعني أني عم بعمل أشياء مثل ما هو بحبها.
2: عاصي الرحباني، منصور الرحباني، زياد الرحباني، أسماء من الذهب الخالص. معهم حلقت فيروز في رحاب السماء وعلمتنا نغمات النجوم، تثير فينا الحنان وتدغدغ بداخلنا الإحساس بأن الدنيا هي فجر جديد مليء بالعطر الذي لا يخلو من حزن وشجن وتفاؤل وأمل.

0: رجعنا لكم من جديد. إذا متواصل اللقاء مع الأستاذ لطفي البحري الإعلامي الكبير، ونحكيه على الإنتاجات متاعه، الأعمال متاعه مؤخرا، أيضا فيلم وثائقي خاص بشاهين. شو هاد نجم تحدثنا عليه اللي تم عرضه في احتفالية خاصة كان تم الإعلان فيها رسميا، مع أن مئوية شاهين ستكون مع ضيفة شرف في مهرجان أيام قرطاج السينمائية؟
1: هي الفكرة. أنا تقدمت بمشروع
0: إيه؟
1: الاحتفال بمئوية شاهين في جي سي سي 2025، وهي كانت هي المئوية في 2026،
0: اي
1: لكن أنا قلت إن
0: استبقت
1: نستبقوا كما في مصر استبقوا إنه 26 باش تكون كذا. في الفترة توفيت النجمة التونسية العالمية كلوديا كارتينال، فارتأينا وقتها إنه يتم تكريم أو سهرة كاملة
0: نعم
1: باسم كلوديا كارتينال. طبعا كل هذا برعاية وزارة الشؤون الثقافية، إشراف وتنظيم المركز الوطني للسينما والصورة،
0: اي
1: وتم الاحتفاء والاحتفال بكلوديا كارتينال. وقعد مشروع شاهين يستنى إلى أن بعد فترة وزارة الشؤون الثقافية والمركز الوطني للسينما والصورة ووزارة الخارجية المصرية ممثلة في سفير مصر في تونس، وتم تنظيم الاحتفالية هذه، التظاهرة اللي تعملت، اللي تم فيها الإعلان إنه مئوية شاهين ستكون ضيفة دورة أيام قرطاج السينمائية 2026، ويتزامن ذلك إنه الدورة هي ستينية الواحد المهرجان. والآن نحضر في باش تكون سهرة كبيرة ضخمة جدا تونسيا وعربيا وأفريقيا في أيام قرطاج السينمائية، مهداة ليوسف شاهين.
0: لهنا كي نحكيو على الفيلم الوثائقي كلاوديا كاردينال اللي هو من اخراجك والسيناريو زاد انت اللي عملته كتبته، فلطفي البحري العنوان اخترت انه تكون تونس الجمال والبهاء، كلاوديا كاردينال لا تونيزي سبلوندور اي بوتي. لهنا شنو اللي ركزت فيه على هذا الفيلم
1: بالضبط؟ ركزت على تونس. اللي شافوا الفيلم كلمة تونس ما غابتش طول الشريط، لأنه أنا وقت اللي قعدت باش نفكر في الدوكيومنتير هذا، أنا عملت تقريب، ممكن أنا أكثر واحد صور حوارات مع كلاوديا، تقريب 25 حوار تلفزيوني،
0: نعم
1: مش لتونس فقط،
0: هي.
1: لقنوات فرنسية وعربية وكل به. اني باش نعمل دوكيومنتير فيه سيره ذاتيه لكلاوديا كاردينال تعملت، مش نجيب جديد، باش نعمل دوكيومنتير فيه فيلموغرافي، معناها افلامها الكل كيف كيف تعمل ومش نضيف حاجه. فقلت الفكره لهذه السيده، هذه النجمه العالميه،
0: نعم
1: كلاوديا كاردينال، لا تفوت مناسبة واحدة في حواراتها في العالم كله، لازم تذكر تونس، لازم تقول أنا فخورة بأني تونسية، لازم تقول أنا فخورة بأني امرأة تونسية، راهو اللي تتكلم نجمة عالمية
0: طبعا.
1: فأنا ركزت على النقطة هذه،
0: أه.
1: خذيت من كل الحوارات اللي عملتها معها، مش الكل، المشاهد اللي
0: حكيت فيهم
1: اللي تونس في الصورة، تونس في الذاكرة، هذه حاجة، واللي المرأة التونسية في الحديث، يعني كيف واحدة كيف كلوديا كاردينال في فرانس دو مع ميشيل دروكير تحكي يمكن 6 دقائق على المرأة التونسية وتقول أنا فخورة، جو سي فيير دتر اون فام تونيزيان، اللي تحكي كلوديا كاردينال،
0: نعم
1: نجمة هوليوود في فترتها كسرت الدنيا
0: طبعا
1: وتتكلم. هذا اللي حبيت نوصله في الدوكيومنتير هذا. تونس فقط.
0: والهنا نسمع مع بعضنا بعض الأجزاء من الفيلم الوثائقي الخاص بكلاوديا كاردينال، تونس الجمال والبهاء أوراجين.

0: كلوديا كاردينال، وكأني بها صفحات يطالعنا بها الزمن بكل رقة وبكل لطف، وكأني بالزمن يتوقف ليرسم لوحة صارخة بالأبيض والأسود، لكنها في الحقيقة تنبض حياة زاهية بالألوان. تتوالى الصفحات وكأنها صفحات سيناريو اقتلعت منه صفحة المشهد الأخير. مشهد واحد سيبقى في ذاكرتنا وفي ذاكرة العالم بأسره، هو أن اسم تونس سيظل مقترنا باسم كلوديا كاردينال.
1: Moi je voulais vous dire, vous qui êtes là en train de nous regarder, que je vous aime beaucoup parce que la Tunisie c'est mon pays.
0: هذه المشاهد تناقلتها كل فضائيات العالم. كلوديا كاردينال ابنة البلد في حضن المدينة العتيقة قلب البلد، ككل مرة تهرع إليها كطفل أعادوه إلى أبويه. هكذا هي في هذا الرحاب الذي طالما عشقته وعشقت كل تفصيلة فيه.
2: هنا ولدت كلوديا كاردينال في هذه الربوع الطيبة، ربوع تونس. تونس هذا الوطن الحبيب، وطن موغل في أعماق التاريخ، شعب عزيز كريم مضياف، قلب مفتوح على العالم، أياد ممدودة، ممدودة للخير، للأمل، للمحبة، للحرية.
0: كلوديا كاردينال سيدة ككل النساء، هكذا هي، وأحياناً أخرى هي امرأة من طينة مختلفة، لأنها نشأت في بيئة يحلو فيها الاختلاط والصخب والهدوء والصمت الرهيب.
1: C'est très important, mais je suis très indépendante. C'est-à-dire que je suis partie de Tunis, j'avais 18 ans. J'ai commencé à faire du cinéma. J'ai toujours aimé l'indépendance.
0: ويأخذها الحنين إلى هذا المكان، حيث هذه العمارة التي عمرت فيها العائلة لسنوات طويلة، وهي تداعب هذا الشباك وكأني بها تستعيد ذكريات الأمس البعيد القريب.
3: Et donc j'ai un souvenir extraordinaire de ce temps-là et je voudrais que ça recommence.
0: ويستمر الاحتفاء، يستمر بكل حب وحنين، يستمر الزمن لألتقيها في كل مرة بنفس الود والمحبة.
1: Moi c'est ce qui me garde jeune, le rêve. C'est-à-dire moi, chaque fois que je commence un film, c'est comme si c'était le premier. Moi j'ai peur de rien. Moi je suis bélier. J'aime bien les difficultés. Plus c'est difficile et plus ça me plaît. Quand c'est trop facile, ça m'intéresse pas. Il y a très très longtemps, un jour j'avais décidé de retourner en Afrique et de ne plus faire du cinéma.
0: وها هي العدسة تأخذني إلى هذه الدروب، إلى هذا المكان بحلق الواد شمال العاصمة تونس، وها هي معلقة ضخمة تدعوني إليها، صورة كلوديا كاردينال.
4: Je crois que j'ai eu énormément de chance.
1: Et je renie pas mes racines, c'est très très important. Et moi, quand il y a un peu de soleil, quand je vois des palmiers, quand je vois la lune et les étoiles, pour moi, c'est l'Afrique du Nord, c'est Tunis. Et donc, je vous embrasse tous. Et je vous aime.
5: إذن مازلنا متواصلين معكم. كما قلنا يحضر معنا الإعلامي لطفي البحري، ونحكي على مجموعة من أعماله المتنوعة. نوصل إلى بعض المشاهد من الفيلم الوثائقي فلسطين الأصل والصورة، خاصة مع المؤتمر الدولي حول المستشرق البارون ديرلانجي تحت إشراف وزارة الثقافة وتنظيم قصر النجمة الزهراء.
6: يعني كل حاجة وحدها.
5: العربية والمتوسطة. به هل العمل الأخير هذايا اللي يخص فلسطين، لو كان نحكيوا عليه بأكثر تفاصيل، قداش قاعد تخدم فيه، منين جات الفكرة؟
6: العمل هذا في أبان ضرب الكيان الصهيوني على غزة،
5: نعم،
6: في أكتوبر 23.
5: أي.
6: أوكي.
5: 7 أكتوبر. نعم.
6: 7 أكتوبر 23. أنا فكرت وقتها أنا كإعلامي عربي لازمني نتحرك، يعني لازمني كإعلامي عربي مش كلطفي، كإعلامي تونسي عربي، شنو النجم
5: نقدم،
6: شنو النجم نقول. واخترت كان ممكن ناخو مشاهد من ريبورتاجات وأفلام وثائقية عملتهم أنا في القدس وفي رام الله وفي نابلس وفي بيت لحم وفي عكا وفي في فلسطين اللي مشيت لها عديد المرات. لا، قلت يلزمني صيغة أخرى. اخترت موضوع صورة فلسطين والحق الفلسطيني في سينما هوليوود والسينما العالمية. على ذلك سميتها فلسطين الأصل والصورة.
5: نعم.
6: الأصل هو فلسطين التي نعرفها بتراثها بتاريخها بنضالها
5: بشموخها.
6: والصورة هي التي أعطتها السينما الهوليودية والعالمية اللي تدار في الغرف المقفلة من أكبر منتجي السينما العالمية والهوليودية يهود.
5: نعم.
6: أوكي. فالصورة التي أعطاوها عن فلسطين والحق الفلسطيني ترجعوا، أنا رجعت لمئة فيلم.
5: نعم.
6: هوليودي وعالمي تعاملوا على فلسطين، تشويه للتراث، تشويه للشعب الفلسطيني، تشويه للحق الفلسطيني. فأنا قلت لازمني أولا، سمحني في العبارة، نكشفهم بالعربي بالدرجة، نفرشهم. طيب. وفي نفس الوقت نشوف الطرف المقابل من نجوم عالميين حتى من هوليود نفسها اللي انقلبوا على هوليود لمناصرة القضية. فلسطين والحق الفلسطيني والقضية الفلسطينية. وطبعا عرجت على السينما العربية والتونسية اللي نعتبرهم عملوا أفلام نضالية عن فلسطين والحق الفلسطيني، أفلام رضا الباهي، أفلام شاهين، أفلام يعني أفلام عربية كبيرة ناضلت من أجل فلسطين. وهوني مش مهم الفيلم نجح ولا منجحش، المهم الفيلم في أرشيف الذاكرة العربية أنه يعني ناضل من أجل القضية الفلسطينية بالعدسة السينمائية بتاعه. فهذا هو الفيلم. كلنا متطوعين، كل الفريق كان متطوع. في مقدمتنا الكبير العملاق لطفي بوشناق هو اللي لحن الموسيقى التصويرية للفيلم وعلى حسابه.
5: نعم.
6: خدمة جبارة، موسيقى جبارة عملها لطفي. زميلنا صديقنا حمزة البلومي وفر لي المونتاج في استوديو. صابر قبلاوي كيف يعني مجموعة، كلنا تلمينا مع بعضنا، ما فماش حد
5: عمل مشترك،
6: كلنا ما فماش حد كلمته وما كانش قال لي حاضر إجا توا ولا نجيك توا. وكان هذا العمل، والعمل مازال عايش إلى الآن لأنه مازال يتبث في القنوات العربية الكل. وتلفزتنا التونسية العزيزة يمكن أكثر تلفزيون عربي في العالم بث العمل هذا ممكن أكثر من 100 مرة من 23 إلى الآن.
5: لأن مش نسمعك حاجة جميلة والحقيقة أنا مستني عاطفيا ومست وجداني ونسمعها مع بعضنا.
7: أيوة حبيبي، إزاي صحتك؟ وحشني جدا جدا جدا. أخبارك إيه؟ أنا لسه شايفة دلوقتي المسج بتاع صوتك الجميل وانا منتظرك، جميلة خالص، يعني انا مش عارفة اقول لك ايه، انا سعيدة بيك. انا اتفرجت على الشغل الجميل اللي انت عامله، ايه التشكيلات دي وإيه العظمة دي؟ وإيه الحاجة اللي تحس إنها كبيرة جدا؟ تشكيل جميل، نقلات حلوة، فكرة رائعة، فكرة هايلة. يعني حطيت كله في برشامة، لكن ده شيء جميل جدا، وأنا مستنياك ومستنية المواقف اللي هتبعتها لي. أنا بحبك.
5: صوت رقيق واسم كبير جدا، الأستاذة سيدة المسرح العربي
6: سميحة أيوب.
5: سميحة أيوب، اللي فما الجملة كلمة هكا مهمة جدا، قلت حطيت كل شيء في برشامة، معناتها التشكيلة وتركيبة عجيبة لإيصال الصوت في برشامة،
6: إيصال
5: الفكرة،
6: الفكرة.
5: أي في معناتها السهل الممتنع نجم نقوله. رسالة كيف هكا شنو تنجم تنقش في قلبك ولا في وجدانك؟
6: منقوشة في قلبي إلى الآن.
5: شنو تنجم تحفر؟
6: شوف
5: شنو حسيت كي سمعت كلامك؟
6: المعروف عن السيدة سميحة أيوب أنها من الجيل الذي لا يجامل في الفن.
5: نعم.
6: لذلك أنا دايما نبعث لها تشوف باش تقولي. هي والعديد من العمالقة ما يعرفوش يجاملوا أو يطبطب عليك يقول كاعتك صحة.
5: معناتها إذا كان فما مشكل ولا خطأ ولا
6: حاجة
5: تقولك راهو ملاحظتي كذا وكذا.
6: أنا بعثت لها المشاهد من الفيلم، ومن بعد بعثت لها الفيلم الكل.
5: نعم.
6: كي بعثت لها المشاهد قلت لي ما نجمش نحكم
5: الفكرة كاملة والعمل كامل.
6: بعثت لها اليا فيه الفيلم، تفرجت فيه وبعثت لي رسائل. طبعا كيف تجيك رسالة من سيدة المسرح العربي،
5: نعم،
6: وتقول لك ايه العظمة وايه الجمال ده وايه كده، لا انت هنا
5: قلت بعثت لها العمل كامل.
6: شوف انا بعثت لها مشاهد من العمل، وبعثت لي قالت لي لا نحب نشوف العمل كامل باش نجم نقيم.
5: نعم.
6: وكان ذلك، وبعثت لها رابط الفيلم وتفرجت، وبعثت لي الرسالة اللي كنا نسمع فيها. عندما تصلك رسالة صوتية، هي كان ممكن تكتب كلمتين وانتهى الموضوع، لا هي أصرت انه
5: بصوتها
6: بصوت هذا العملاق اللي اسمه سميحة أيوب، هذه العملاقة اللي اسمها سميحة أيوب. طبعا اوكي نفرح في اول 5 دقائق، لكن بعد تخاف. طيب والعمل الجاي باش تبعث لها تشوف، يلزمك تكون في مستوى اللي هي قالتهولك على هذا العمل. في العمل المقبل لازم. فأنا نؤمن بحكاية المسؤولية متاعي كأعلامي. نؤمن بها جدا، والنجاح جميل جدا نعيشوه ونفرحوا به. لكن أنا مرة العملاق محمد عبد الوهاب في إحدى حواراتي معه تحدثنا فعلا على النجاح. قال لي اوعى تصدق النجاح، النجاح ما تمنوش، خاطر كي تنجح وتتغر
5: ويطلع لك الأدرينالين
6: وتتغر وإنه أنا ناجح
5: وصلت القمة،
6: لا أول حد يغدر هو النجاح. فقال لي كلمة، قال لي النجاح لازم تحوش له نجاح تاني وثالث وعاشر وخامس.
5: تعبير جميل.
6: وعشرين
5: تحوش له،
6: حوش له نجاح تاني،
5: خبيله
6: باش هو ما يتغرش النجاح نفسه.
5: قل
6: كان في دماغ
5: ما تتكاليه بنجاح آخر،
6: حوش له نجاح تاني وثالث وعاشر وخامس
5: باش ما يبيعش.
6: طبعا مش انت اوتوماتيكمان ما تقولش ليه انا وصلت ما كيفي حد. ما فماش وصلت، ما فماش ما كيفك حد،
5: ديما نتعلم.
6: انا نتعلم الغدوة بعد غدوة، وقلت قبيلة انا نخدم اسيستان مع مخرج كبير ما عنديش مشكل. تتعلم حاجة اخرى، تحترم زميلك أو زميلتك. ما فيها باس كي ينجح زميل أو زميلة نبعث له نقول له برافو.
5: أيوة
6: حتى ولو ما نعرفوش.
5: المجال يتسع للجميع.
6: ممكن أنا خرجت من الجيل اللي شفت الناس فرد في
5: في جيكم برشا ناجحين وبرشا نجوم.
6: نقولوا لبعضنا برافو. شنو المشكل؟
5: وشو شي ينقص منك؟
6: ما ينقص منك حتى شيء. أنا شفت مع هذه الألقاب دايما شفت عليا تكلم نعمة تقولها برافو يعطيك صحة الغنية حلوة عجبتني.
5: شفت أنا مثلا البارح بالصدفة مشهد صدقني مؤثر جدا محلي كيفاش عدنان الشواشي مشى الأمينة فاخر
6: اتفضل
5: ويسلم عليه ويشجع فيها في البروفة وكانت متأثرة عينيها بدموع
6: لأنه عدنان
5: الشواشي زوز كبار بالضبط. زوز كبار
6: لا بالعكس
5: فصدقني أثروا فيا مع المشهد
6: ده. شوف كي أنت تقول برافو لزميل أو زميلة
5: تدعم.
6: أو حد نجح أنت المستفيدة بدرجة أولى. أنت باش تستفيد
5: متصالح
6: من نجاح الآخر. خاطر كي ينجح أنت وأنا وهو وهو وهو
5: المشهد كله يرتقي
6: باش نرتفعوا.
5: المشهد كله يرتقي ويطلع
6: ولو أنا موضوع ما نحبش نخوض فيه. تبي نهار نفيق نلقى في الفيسبوك الناس كل تشكر في الناس كل. خلي الناس تخدم اللي ينجح نصفقوله
5: مبروك عليه
6: مبروك. اللي فشل والا مش هو والا
5: الخدمه باش ينجح
6: مره جاي. علاش ننصبوا المشانق كيف نقولوها بالصوت معناها
5: بالجلد
6: عليه عليه. فما بيناتنا تاريخ. التاريخ قال لي مرة نجيب محفوظ وقعدت في دماغي وسميتها الحلقة بالكلمة اللي قالها لي في إحدى حلقاتي معاه. التاريخ لا يذكر إلا الذين يعملون.
5: جميل.
6: لا يصح إلا الصحيح. خلي الناس تخدم. اللي فشل ممكن المرة الجاية ينجح
5: طبعا. وهو فما نجاح من غير فشل.
6: أكيد كلنا فشلنا في أعمال ما نعرفش
5: بعد تعرفش عليها كيفاش تنجح نجاح ساحق
6: والله. من غير تملق ولا مش مجاملة ولا مش نفاق. أنا ممكن برشا باش يسمعوني فنانين أنا نطلبهم أو مذيعين أو برافو يعطيك الصحة عجبتني الميسيون ولا عجبتني الأغنية ولا الفيلم ولا ما عنديش مشكل. انا اللي فرحان اني بلغت حد نجح وباركت له. اكثر حد يفرح هو انا راه.
5: طبعا هذا دليل على التصالح مع النفس
6: طبعاً.
5: وعلى الثقه في النفس الكبيره برشا. نختموا في الجزء الاخير من حسدنا على تجربه اعلاميه تلفزيونيه جديده من نوعها اللي تخوض فيها معناتها الايامات هذه المدن العائمه واعتماد معناتها تقنيه الذكاء الاصطناعي تخدم على الرحله الشعريه عبر مدن تطفو بين الماء والسماء والبحر. جميل معناتها هذا الاختيار.
6: هي منتجة فرنسية
5: ايه؟
6: وشاعرة فرنسية هي اللي كتبت السيناريو متاع الحلقات هذه. الفكرة هي اسمها ليفيل فلوتانت المدن العائمة. كل المدن والقرى اللي حولها ماء سواء كان بحيرة أو بحر أو واد. تأثير الماء على تاريخ والعادات والتقاليد في تلك القرية أو في تلك المدينة
5: العائمة.
6: ودخلنا تمشي للأساطير متاع البحر هذاك ولا المكان هذاك الخلافات متاع نعرفش أنا عروسة البحر وغول وكذا غول البحر والكلام هذا. كتبت الشاعرة الفرنسية وترجمت تونسية
5: نعم
6: ندى نجاحي
5: نعم
6: أستاذة جامعية
5: وكتبت والكاتبة الفرنسية سيسيل بالوزينسكي
6: هي المنتجة
5: نعم
6: وندى نجاحي أبدعت في ترجمة النص الفرنسي إلى درجة أنه هي نفسها شاعرة بالنص اللي وأنا دوري قراءة
5: وكأنه غير مترجم وكأنه من المنبع معناتها خارج النص.
6: وأنا شرفت بإني نكون أنا صوت النسخة العربية لهذا العمل اللي مترجم إلى تقريب نعرفش 40 أو 50 لغة ولهجة في العالم.
5: هي سلسلة متكونة من 12 حلقة
6: مبدئيا.
5: نعم. وقتش تكون جاهزة للبث ونشوفها؟
6: تقريبا يظل لي سبتمبر 2026.
5: هاو قربنا.
6: قريب.
5: معد معد.
6: قريب.
5: الحقيقة سعدت باستقبال عايشة البحري. اللقاء كان ممتع معك ووددت لو أنه يستمر حتى ساعة أو ساعتين أخرين لأنه في كل عمل تحكي عليه تستذكر بعض النصائح من عمالقة الفن، الأدب، السينما، المسرح، الشعر. ما تقول لي فلان قال لي أو فلان نصحني أو فلان أشار لي.
6: هم البوصلة متاعي. أريد
5: أنت تتحدث هكيك وين نستمتع، وأكيد أنه الجمهور كي يسمع يستمتع معنا.
6: لا أنت ممكن ما تتعلمش من الناس هذوما. هم يعطيوك كلمات
5: مفاتيح
6: تاخذها مفاتيح
5: تقعد لك
6: تكمل بها يعني باش ما نطولش عليك. وقت اللي بليغ حمدي في الفترة 5 سنين منفى كنت أنا معاه سواء في تونس

0: اللي هو كان بفعلي فاعل على فكرة،
1: ايه
0: انبشته، استفزيته بشيء. نحبه يبكي، نحبه يصرخ، نحبه يخرج ضحك. قلت له انت عايش ازاي يعني، عامل ايه؟ طب انا معاه ملازمه، اما هو حبيت
1: في إطار
0: نفهم
1: الاستفزاز تحب تخرج منه
0: هذا الملحن،
1: مشاعره.
0: هذا اللي لحن يا حبيبتي يا مصر، ولحن وحشتيني يا مصر، ولحن يعني اغاني وطنيه للعالم العربي كله حتى لتونس.
1: نعم.
0: ضحك، قال لي احنا ولاد بكره،
1: ايه
0: انت كي تفهم تحاول تفسر ايش معناها احنا ولاد
1: ما
0: بكره.
1: عاد حد شيء ما يدوم،
0: الاقصاء فتره وتمر.
1: ما يدوم شيء.
0: طيب بليغ حمدي رجع لمصر بعد 5 سنين، الان يكاد في مصر في كل المناسبات الوطنيه تذاع اغاني الوطنيه متاع بليغ، فايزه بليغ، ورده بليغ، عبد الحليم بليغ،
1: بيضة
0: شاديه ماري بليغ،
1: يسكن مسكن.
0: كل هذه اش معناها احنا ولاد بكره. الاقصاء بالعكس هو يشحنك قوة ويشحنك مثابرة وإصرار، إنك معناها تركن على جنب وتتباكى صار لي وعملوا لي وجرالي وكذا وكذا. لا أنا ما عنديش ثقافة التباكي،
1: نعم.
0: ما نحبهاش لأنه عشتها مع العمالقة
1: إيه؟
0: يعني في فترة ما، محمد عبد الوهاب وما أدراك،
1: كل الناس تجي عليهم فترات مش باهية.
0: يعني
1: إيه؟
0: ركنوه شوية خلاص كبر ويزي، أما لا هو تأثر ولا عمل بالدارجة سامحني في الكلمة يوخر ويقدم ويعمل بعمري كله حبيتك وردة. يعني هذا اش حبيت نقول، احنا ولاد بكره.
1: احنا ولاد بكره
0: انا
1: طبعا.
0: هذا السلوغان تاعي، احنا ولاد بكره، احنا
1: شنو
0: ولاد
1: تقول
0: غدوه.
1: لجمهورك اللي يحبك في ختام هذه الحصه؟
0: مانيش باش نقول كلام شعر او كلام منمق، لا انا وانت وغيرنا وكلنا لو كان ما كانش عندنا سند وظهر ورفيق درب الجمهور، وخاصة جمهورنا التونسي، جمهور هذا الشعب مش من فراغ انه كل الفنانين العرب يعبدوا الجمهور التونسي
1: مروا من
0: عبادة
1: هناك، مروا
0: يعبدوه للآن، وعندهم الوقوف أمام الجمهور التونسي سواء حفل أو بفيلم أو بمسرحية أو
1: حتى
0: بعمل،
1: برامج وحوارات في التلفزة التونسية
0: لا كانوا يعملوا
1: وفي الإذاعة أيضا.
0: التو يعملوا حساب لهذا الجمهور. فلما نكون أنا ابن هذا الشعب وابن هذا الجمهور اللي كان معايا في نجاحاتي وفي كبواتي أيضا، فنجم نقول له كان شكرا من كل قلبي.
1: شكرا لك في
0: عايش.
1: ختام هذا اللقاء أستاذ لطفي البحري، شكرا على هذا الحوار الجميل وعلى ما تقاسمته معنا من تجربة ورؤية وذكريات. يبقى الإعلام في جوهره حكاية إنسان قبل أن يكون مهنة، وأجمل ما فيه أن يترك أثرا طيبا في ذاكرة الناس. شكرا لحضورك، شكرا
0: عايش.
1: لكل ما أضفته في هذا اللقاء، أتمنى لك مزيدا من النجاح والتألق، ونلتقي دائما على الكلمة الجميلة والفكرة الرائقة والراقية أيضا. شكرا مروان بدوي في الإخراج، سال كسراوي مقدم ميكرو في حديث السينما، ملتقانا الأسبوع القادم، إلى اللقاء. حديث السينما.
2: سيغنوري و سيغنوري، بونسيرا. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
3: في أيام قرطاج السينمائية الأولى 1966.
4: احنا شادينها صحيح باش تعمل لسات بيك كل شيء.
5: أنا زوفونيت، بلادي قرطاج، عيش فيها أميرة. قاوموا العدو، مادام عندنا قوة، ومادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
6: وكالشجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذ ورد.
7: في أفلام تكلفت وتكلفت مبالغ كتيرة وما لهاش أي معنى.
8: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها القائمة الأول العرضية بتاعها أرضية سينمائية.

0: رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والمزيد.
1: Merci beaucoup to the festival, the Cannes for this Palme d'Or d'honneur.
2: حديث السينما مع وصال الكسراوي.

0: أنغام
1: إذاعة تونس الثقافية.
2: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
2: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
3: الجميع يعرفون التضحية، لكن هناك من يضحي لأجلك، وهناك من يضحي بك.

أيها الشهيد، يا من قدمت دمك ونفسك وروحك في سبيل الله دفاعا عن وطنك، لقد كان فراقك صعبا قاتلا أوجع قلوبنا جميعا. رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك فسيح جنانه.

فين يا حيف يا حيف اخ ويا حيف زخ رصاص على الناس العزل يا حيف واطفال بعمر الورد اعتقلن كيف زخ رصاص على الناس العزل يا حيف واطفال بعمر الورد اعتقلن كيف

ومش رح يضربونا. ضربونا يمه بالرصاص الحي، متنا بيد اخوتنا باسم امن الوطن. واحنا مين احنا؟ واسألوا التاريخ يقرا صفحتنا.

يا ظلام السجن خيم، إننا نهوى الظلام، ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى. إيه يا دار الفخار، يا مقر المخلصين، قد هبطناك شبابا لا يهابون المنون، وتعاهدنا جميعا يوم أقسمنا اليمين لن نخون العهد يوما، واتخذنا الصدق دينا. لم أكن يوما أثيما، لم أخن يوما نظاما، إنما حب بلادي

0: أنغام من كل مكان.
1: جمال الحياة أن تجد من يضحي لأجلك، جمال الحياة أن تجد من يتلقى الطعنات لحماية قلبك،

0: أبو العتاهية اختصر لنا الدنيا في 6 أبيات شعرية جميلة جدا، تأملوها. قال: نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية، طفل الملوك هنا كطفل الحاشية، ونغادر الدنيا ونحن كما ترى، متشابهون على قبور حافية، أعمالنا تعلي وتخفض شأننا، وحسابنا بالحق يوم الغاشية، حور وأنهار قصور عالية، وجهنم تصلى ونار حامية، فاختر لنفسك ما تحب وتبتغي، ما دام يومك والليالي باقية، وغدا مصيرك لا تراجع بعده، إما جنان الخلد وإما الهاوية.
1: أنغام من كل مكان.

0: الجميع يعرفون التضحية، لكن هناك من يضحي لأجلك وهناك من يضحي بك.
1: أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان.
1: أيها الشهيد، يا من قدمت دمك ونفسك وروحك في سبيل الله دفاعا عن وطنك، لقد كان فراقك صعبا قاتلا أوجع قلوبنا جميعا. رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك فسيحة.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
3: فرقة الإذاعة التونسية.
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
3: تأليف من الحكيم.
2: سينما.
5: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم.
2: موسيقى وحوارات.
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
2: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
7: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان.
8: أحباء الحكمة.
7: أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
9: إذاعة تونس الثقافية.
10: صوت إرادة الحياة.
11: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج أحباء الحكمة لمعدها أستاذنا الجليل الدكتور حمادي بن جبلة. كما في كل حصة نحاول أن نلخص ما تقدمت من تحليل تفضل به أستاذ ناس حمادي بن جبلة، ثم نواصل بعد ذلك فيما يقترح علينا من دروب فكرية، حيث أنه في لقائنا الأخير خصصنا الحديث عن حضور الزمن في بعض أغاني أم كلثوم رحمها الله، وقد أدرجنا ذلك في موضع التخفيف عن أحباء الحكمة في فصل الصيف، حيث لكل منا أن يخلد إلى بعض الراحة بعد سنة من العمل والبذل استجابة لنداء الواجب. وما كان لأحد أن يعتبر هذا الترويح عن النفس من باب الفضل أو من قبيل الترف، بل هو من ضرورات الوجود البشري الذي يقتضي فيما يقتضي المراوحة قدر المستطاع بين النصب والفراغ، أو قل بين الجد واللعب. والحق أن اللعب قد يكون أحيانا جد الجد، إذ أن القاسم المشترك بينهما في جميع الأحوال الالتزام، قانون نظري سابق، أو مراعاة نواميس أخلاقية أو أعراف اجتماعية. ولذلك كان اللعب ذاته من جد الجد أحيانا، كما نلاحظ في الشطرنج أو في مباريات كرة القدم أو في سباق الخيل. لذلك كان كل نشاط بشري خاضعا لقيم ولمعايير ما خرج عنها إلا فسد. عن كل خروج على قاعدة اللعب قد تنتج مصاعب لا خير فيها، وللمجتهد أن يذهب إلى أن تلك القوانين أو القيم أو الأعراف هي التي تهيكل النشاط البشري فتكسبه المعاني التي تتولد عنها. وهذه القيم على ضروب ثلاث: نظرية وعملية وجمالية، وهي تتوزع تحليليا إلى مثان ثلاث. المثنى الأول منطقي أو إبستيمولوجي، يدور على قيمتي الخطأ والصواب أو الصحة والغلط، والمثنى الثاني يدور على قيمتي الشر والخير، والمثنى الثالث يقوم على قيمتي الجمال والقبح. المثنى الأول كما قلنا نظري، هو مدار اهتمام الفلاسفة والعلماء، والثاني عملي، هو مرجع نظر العمل في بعديه السياسي والأخلاقي، والثالث وجداني، هو محط اهتمام الفنان عامة. وهذه القيم الستة: الخطأ والصواب أو الحقيقة والباطل والخير والشر والقبح أو الجمال هي التي تعمل الإنسانية على تنظيم حياتها وفقا لها، فتطلب الحق وتنأى عن الخطأ وتريد الخير وتتقي الشر في الأخلاق كما في السياسة، وتتشوق إلى الجمال وتنفر من القبح. نقول أن تلك القيم هي التي حاول كانت بلورتها في 3 كتب، هي من أرقى ما بلغه الفكر الإنساني المعاصر أو في العصر الحديث: نقد العقل المحض النظري، ونقد العقل المحض العملي، ونقد ملكة الحكم. في الكتاب الأول اجتهد كانت في بلورة فلسفة تخلف بنفسها الديكارتي الأرسطية وتقتدي بالثورة الفلكية الكوبرنيكية التي استعاضت بها الإنسانية الحديثة بدورها عن الفلك البابلي المصري اليوناني العربي الأوروبي اللاتيني. واهتمام هذه الفلسفة تأمل كتاب نيوتن المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية. في الكتاب الثاني اجتهد كانت في بلورة شروط إمكان الواجب الأخلاقي من حيث هو واجب مطلق، وبيان شروط الفعل الأخلاقي. وفي الكتاب الثالث خلص إلى استجلاء ملكة الذوق أو الذائقة الفنية، حيث يخلو الإنسان إلى تعشق الجمال في ذاته ولذاته. موضوع نقد العقل المحض النظري تاريخي، أما موضوع العقل الأخلاقي فمطلق، إذ هو يدور على الحرية كفكرة مطلقة. أما موضوع الذائقة الفنية فهو كوني، مثله صوريا مثل العقل النظري أو العقل العملي، ولكنها كونية لا سلطان للمنطق ولا للعلم عليها. 3 كتب بلور فيها كانت ضروبا 3 من الأحكام: الحكم النظري حيث يخضع الفكر لقيمة الحقيقة التي بها تكون الموضوعية العلمية، والحكم العملي الذي يخضع فيه العقل الأخلاقي العقل العملي لكونية قيمة الخير، بقي الحكم الجمالي حيث لا تخضع الذائقة الفنية إلى قيمة الحقيقة ولا إلى القيمة الأخلاقية، لا إلى الموضوعية العلمية ولا إلى الكونية الأخلاقية، فلا تعلق للفن بالأخلاق ولا بالعلم، فمجال الفن مختلف تماما عن العلم وعن الأخلاق. حين يتعلق الأمر بالعلم يكون سؤال الفلسفة ما يمكنني أن أعرف، هو السؤال الممكن المعرفي، وحين يتعلق الأمر بالمسألة الأخلاقية يكون السؤال ماذا يجب علي أن أفعل، إنه سؤال الوجوب أو قل سؤال مطلق. أما في الجمال الفني فالأمر يختلف تماما، فالفنان رساما كان أو شاعرا أو موسيقيا لا يخضع إلا لذاته، فهو حر بإطلاق، فكيف يكون الفن غير ملتزم بأي معطى مسبق، قاعدة نظرية أو قيمة أخلاقية أو بأعراف اجتماعية أو موروث عقدي، ويكون مع ذلك قادرا على إنتاج شيء جميل؟ هل يعني ذلك أن الجمال لا تعلق له إلا بذاته؟ هل يعني ذلك أن الوجدان لا يخضع في حكمه لما يخضع له الضمير الأخلاقي أو العقل النظري؟ هل الفن متمرد بطبعه عن نظام القيم الثقافية في أبعادها العلمية والأخلاقية والعقدية؟ كيف ينتج الفنان أثرا يشعرك بالجمال كما يشعر به غيرك دون أن يكون في كونيته تلك خاضعا سلفا لمنطق عفوا أو لموضوعية تحليلية؟ هل فيما وقفنا عليه في لقائنا الأخير من وضع الزمن في أغاني أم كلثوم ما يمكن أن يعين على بلورة هذا الإشكال الجمالي؟ هذه مقدمة مختصرة عفوا تحاول أن تجعل الإطار العام النظري لهذه الحصة أن يكون في هذا السياق، وأن تمهد السبيل إلى ما سيتفضل به الأستاذ الدكتور حمادي بن جاب الله في هذه الحصة، مع شكر فضله على هذا المجهود. ويبدو أنه سي حمادي نعود إلى سنوات خلت حينما كنت تدرس بشكل أو بآخر الجماليات، حينما تخصصت في فكر كانت وأنجزت أطروح الدكتوراه في هذا المجال، ووجب عليك في هذا السياق أن تلمس هذه المسائل الذوقية الجمالية لكانت، فأعتقد أنك كنت من الأوائل المبشرين به هذه الفلسفة في الجامعة التونسية بحكم اختصاصك وبحكم أسبقية الزمن. كأننا نعود إلى تلك الحقبة، ولكن ليس من بوابة الدرس الأكاديمي العميق الذي كنت تتفضل بتقديمه، وأذكر ذلك خاصة في القاعات الكبرى 309 و310 في آخر طابق في كلية 9 أبريل، ولكن في هذه الحصة من برنامجك أحب الحكمة على موجات الإذاعة الثقافية نعود إلى ذلك من بوابة أغاني أم كلثوم ومن بوابة الأغنية وهي التاريخ العاطفي للشعوب، ونحاول لا أن نتمتع بالأغاني ولكن نحاول أن نحفر في المعاني والحدوثات الموجودة في تلك الأغاني والتي قد تفتح لنا بوابات نحو الفكرة والمفهوم. أهلا وسهلا بك حمادي، وأهلا وسهلا بنا في حصتك أحب الحكمة.
12: بارك الله فيك سيدي سفيان، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. هو فعلا كيفاش نقوله، احنا أثرت شجونا في نفسي في شك منها، يعني نتذكر ثم حاجتين. أنا كنت ربما بطلب مني ووافق عليها الأستاذ سي عبد الباب حديبة رحمه الله أننا ندرس فلسفة الفن في الإجازة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية 9 أبريل، وفعلا أدرجناها، وكنت من أكاد أقول الأول بإطلاق، ما يبدو أن الأمر كان كذلك، الذي أدرج الجماليات فلسفة الفن في الجامعة التونسية، وأنا حقيقة سعيد بهذا. لكن في نفس الوقت، وهذا أنا أيضا استجاب الأستاذ عبد الوهاب حديبة مرة أخرى الله يرحمه، ديما علاش الناس نذكرهم بالخير من ولا، تاريخ العلوم، تاريخ العلوم أنا أدخلنا أيضا إلى جانب الإبستيمولوجي. أنت تعرف وقت اللي ما قبل ما أنت تقرأ الإبستيمولوجي كانت هي الإبستيمولوجي والمنطق على ضرب 1-2-20، المنطق 5 بونتو على 5، والإبستيمولوجي 15. وهذاك هي الحكاية، في شك بعد طورناها ولات المنطق وحده والإبستيمولوجي وحدها، قعدت أنا قاري الإبستيمولوجي والأخت ملكة والبنت قاري المنطق. أنا أول تونسية في الأمر تدرس، يعني تدخل مجال تدريس المنطق في الجامعة التونسية، هذا ما لا ريب فيه، مع الأستاذ الله يرحمه زاد مرة أخرى معناها محمد السويسي، يعني تقاسمنا شهادة تاريخ العلوم. أنا أقوم بتدريس تاريخ العلوم الحديثة، وسي محمد السويسي أيضا رحمه الله مرة أخرى كان يقوم بدروس في تاريخ العلوم العربية، هذا كله في قسم الفلسفة، ولكن هذا الشهادتان أو المحوران هذاني خاص بي، يعني مفتوح لجميع الطلبة بحيث من الفلسفة وغير الفلسفة، ولذلك يعني عرفت الكثير من الناس من غير الفلاسفة الذين درسوا هذا. في الحقيقة هو تقول أنت يعني شنو الرابط بين يعني منك درست تاريخ العلوم والإبستيمولوجيا وإلى الفن؟ في الحقيقة هي دائما هي مسألة قيم، الفرنسيس يقولوا أكسيولوجي، هنا قيم الجمال في مقابل القبح، وهنا الحقيقة في مقابل الخطأ، بحيث أن دائما يعني عملية معيارية كما الأخلاق. ما درست الأخلاق الحقيقة، ولكن ما قمت بدرس في الفلسفة العامة باعتباري أستاذ مبرز إلا وكان درسي على الحرية، وفي شكل الحرية ما فيها يعني مش قمت حتى بدرس آخر، الحرية وما شبه الحتمية كذا، بحيث ديما قد ما قريت في الحكاية هذه تبقى كذا، بحيث قولوا احنا يعني العلاقة بين هذه القيم الستة، يعني الخطأ والحقيقة، الجمال والقبح، الشر والخير، هي جملة القيم، مجموع القيم أو بنية القيم التي تهيكل النشاط البشري، والتي بمقتضاها يكون لفعل ما يكون له، سواء من قيمة إبستيمولوجية أو قيمة أخلاقية أو قيمة جمالية. وأنت تسأل في كل مرة ما الذي يجعل عملا نظريا ما يعني علميا، وما الذي يجعل عملا أخلاقيا فعلا أخلاقيا تقوم به، لا فعلا أخلاقيا بالحق، يعني كيف يعني تحدد الفعل الأخلاقي وغير الفعل الأخلاقي، لا. ثم أيضا كيف تحدد العلاقة بين القبح والجمال. أنت تشوف ما ربما ما انتهيت إليه، وإحنا تحدثنا عليه شوية المرة الأخرى وبارك الله فيك استعدت هذا، يعني تقول أنت يعني الفعل النظري أو التنظير العلمي، الفكر العلمي يخضع لقيم أولية تطرحها أنت أو يطرحها تاريخ العلوم إلى آخره، هو الخطأ والصواب كما تعرف عادة وبشكل عام. الخير والشر أيضا كيف يعني، سواء قلنا الخير والشر وفقا للمعايير أو المناقب الاجتماعية أو لما أمور عقلية صرف، يعني كما عند كانت يعني دائما، بينما الفن لا يخضع لأي معيار سابق. إيش معناها لا يخضع لأي معيار؟ لا معيار أخلاقي ولا معيار علمي. إيش معناها؟ مش معناها أن الفن لا يعنى بالأخلاق، لا مش هذا، لكن أنت عندما ترسم قولوا إحنا معناها أثرا فنيا يعني في سواء في الرسم أو في أو تنحت أو تكتب شعرا، لا يكون إنتاجك فنا لأنك معناها اسمه نقول أنا ما التزمت فيه بدين ما أو بعقيدة ما. أنت تشوف معناها مثلا، خلينا نعطيه مثال معناها قصيد أم كلثوم مرة أخرى في البردة، هي في مدح الرسول، يعني هي يعني نقولوا احنا كما يعني معارضة نسميها في تاريخ الفن للشيخ البصيري. الشيخ البصيري هذا قديم معناها يعمل قصيدة في مدح الرسول اللي سميها بعد البصيري معناها في مشي نحلق. فأحمد شوقي جاء عمل الحاجة كيف يعني، يعني كما نقولوا احنا بنا قصيد من النوع هذاك،
13: معارضة
12: من النوع هذاك احنا. فالقصيد وأداء القصيد ليس فنا لأنه يتحدث عن الرسول أو لأنه يشكر الرسول أو لأنه يدعو للإسلام، هذا كله خارج عن مهمة الفن، إنما هو فن لأنه يعجبك بصرف النظر عن موضوعه، سواء كان يعني هذا أبو نواس يتغنى بالخمر ويتغنى بأشياء كثيرة رغم أخلاقية لا تعجبنا لا تعجبنا، ولكن شعر أبي نواس أو شعر هذا الرجل بما فيه من وجون أحيانا هو يبقى من الأثار الفنية البديعة الإنسانية، حيث ليس الموافقة أو المخالفة لقوانين أخلاقية أو لقوانين علمية أو هي التي تعطي لأثر ما من الفن من الكذا. أنا يعني وقت اللي تاخذ أنت أم كلثوم وقت اللي تقول يعني في هذه مثلا في ثم هي عملت اثنين في المدح الرسول، أنا ثم هذه البردة وثم القصيدة الأخرى أنا سلوا قلبي غداة سلا وتابة لعل له على الجمال عتابة ويسأل في الحوادث ذو صواب فهل ترك الجمال لنا صوابة إلى آخره، بحيث يعني أنت يكفي باش تسمعها حتى لو كنت حتى ولو ما تفهم شيء ابني، هذا هي القضية. يعني كما مثلا الموسيقى الراب وكل الجماعة بتاع يعني يعجبك من غير ما تفهم حتى شيء، ربما معنى الشكل الصورة العامة هي اللي تضفي على الأثر الفني هذا القيمة الجمالية أو يعني تحريمه منها، هذا نحب نقوله. هذا كعايز نقوله احنا بشكل ما الفن يعني تمرد على القيم، تمرد على القيم ليس في معنى أنه يزدريها أو أنه، إنما هو يتعالى عليها ويعتبر أن ما يفعله الفنان هو الذي يخلق القيمة الفنية لأثره سواء في المسرح في جميع أنواع الفن. أنا هذا ليش نحن نقول وإحنا نحن نقول يعني معناها يعني قلت تأخذ نرجع لأم كلثوم معناها طيب مش تاخذ انت اشكال الزمن، ماهوش على خاطر مانويل نتاع فلسفه في الزمن معناها الا في نيوتن مش تحدث على الزمن ولا حاجه، انما انت مش تاخذ كيف يعني في بعض اغاني ام كلثوم وربما في الكثير الحقيقه منها، احنا المره اخرى عددناهم تقريبا احصيناهم واحده واحده اللي فيها كلمه الزمن بشكل من الاشكال، يعني قلنا يعني كيف يعني في هذه الاغاني ما يمكن ان نستعين به في لإدراك خصوصية العمل الفني. يعني نجم ناخذ حاجة أخرى، نجم في شك أمام ناخذ هذه ما يسالش لأنه فيها أشياء حقيقة ننتهي إليها إن شاء الله أمني. يعني تقول أنت معناها كيف في هذه الأغاني هناك نبرة أو هناك معطى أو هناك إحساس هي تتغنى عن بالزمن وتتغنى بأشياء هذه الأشياء، وبالتالي تعطينا أثرا فنيا يتعالى عن التاريخ. العلم لا يتعالى عن التاريخ، لأن كل نظرية علمية هي خلينا نقول نظرية نسبية، وبالتالي تتنزل في مناخ النظري وفي وقت ربما يأتي وقت آخر نتجاوزها، كما تجاوز جاليليه فيزياء نيوتن، عفوا فيزياء أرسطو. لكن ما نجمش تقول بنفس النغمة أنه فيكتور هوغو تجاوز المتنبي. لا لا، يعني المتنبي يبقى أثرا فنيا خالدا، ليس لك أن تشبهه بأي شيء كان. يمكن أن تشبهه إذا أردت مثلا أن تدرس فيه الناحية الاجتماعية، إذا أردت أن تدرس فيه الناحية النفسانية، هذا. لكن هذه الدراسات هي خارجة عن طبيعة الفن. شفت كيف معناه؟ يعني تنجم تجعل منه أيضا تاريخ، مثلا تقول أنت يعني علاقة المتنبي بكافور الإخشيدي، علاقة المتنبي بسيف الدولة، حاجات من هذا النوع. لكن هذه الدراسات هي خارج الإحساس الفني الجمالي، هي دراسات يعني تأخذ الفن كوثيقة تاريخية، لا نقول مونيمون ارتستيك، يعني مهما كان الأمر معناه. هذه هي وهذاك علاش ما تنجمش تقول مثلا الشاعر الفلاني خير من هوميروس، فمش فن خير من فن، لانه القاسم المشترك بين هذا الشيء الكل ليس الزمن، هذا كتب في ذلك الزمن والاخر في هذا الزمن. القاسم المشترك بين هذه الفنون انها تشعرك بالجمال، كل ما اشعرك بالجمال، كل ما وجدت فيه لذة جمالية فهو فن راق، بصرف النظر عن زمانه، وبصرف النظر عن وضعه، وبصرف النظر عما يعتمل في صلبه من القيم الذاتية. هذا اللي نحب نقول أنا، حيث نقول أنا معناها مثلا تحدثنا على هوميروس، يعني كل ما في أساطير هوميروس مرة الوقع سواء كانت خيالية أو حقيقية، حرب الطروادة معناها، وكل ما فيه من ضروب العشق، وكل ذلك قد مضى، ولكن جمال شاعر هوميروس باق، وهذاك علاش كأنما هو لم يمر. هذاك علاش مثلا تاخذ كارل ماركس، كارل ماركس في كونتريبيسيون على مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي، يتحدث على ما يسميه البنية الفوقية والبنية التحتية، يعني كيف أن المحدد في التاريخ هي البنية التحتية، العمل ووسائل الإنتاج إلى آخره، يعني مش ناقش هذا ما نعطوه، ثم عن ذلك تترتب بنية فوقية، فإذا تغيرت البنية التحتية تغيرت البنية الفوقية، إلا في الفن. يعني يقول لك جميع الظروف التي كتب فيها هوميروس، هوميروس ولا غيره، أنا هو تحدث له هوميروس، هي ذهبت، ولكن جمال هوميروس، شعر هوميروس، روعة شعر هوميروس باقية رغم ذهاب كل البنية التحتية التي كانت الأرضية التي أنتج فيها ذلك الفن. حيث نقوله احنا ذا علاش، رغم أن العلم كوني والأخلاق كونية، الأخلاق لأنه في نهاية الأمر الواجب الأخلاقي لا يتغير من شخص إلى شخص، الواجب الأخلاقي دائما هو الواجب الأخلاقي. أنا أعطيك مثال، مثالش باش من المقتل يتحدث هوميروس على العرب مثلا، لا مش هوميروس، تقلت بعضي شوي، لا شو اسمه المؤرخ اليوناني معناه، أيوة هيرودوت، تغرد مثلا أشياء موجودة، يقول لك العربي وقتلي يذيق به الدنيا حقيقة المنام، ويشعر بالفقر، ويدفعه الحياة وعزة النفس إلى أن يأخذ كل عائلته زوجته وأولاده وينزوي في موضع بعيد حتى لا يرى أحد، ثم حتى الموت، ويفضل الموت على ذل السؤال. تشوف سعنا فيه معنا باهي خاي، مش هذا الـ يعني شنية القضية، شنية البعد الأخلاقي فيها، شنية يعني عزة النفس، عزة النفس هذه ليست خاصة بأمة دون أخرى، يعني ينبغي أن تكون هي القيمة الكونية، وبالتالي التشبث بالحرية هذا هو القيم التي تخلق، القيم التي تخلق الأخلاق العالية. هذا هو ثم نسخرين مثلا، مش نحن العرب برك، يعني ثم في الأنثروبولوجي ذولي مارغريت ميد أو حاجة من هذا تحكي على شعوب موجودة اليوم مازال تعيش، عندما يبلغ بأحد أبنائها خلينا نقول بالضبط بأحد شيوخها، يعني نقولوا احنا بلغتنا امتي ولا لا معنا سن الشيخوخة المتقدمة، بحيث يصبح عاجزا على ان يلبي بذاته احتياجاته، فيصبح بالتالي محتاجا الى غيره ويصبح عالة على غيره. ماذا يجري في هذه المجتمعات؟ يقومون له بحفل كبير بطلب منه ويودعونه ثم ينتحر. إيش معناها؟ معناها أنه الموت كريما أفضل من الحياة حتى الظل التعويل على الغير. يعني تقريبا كما عند العرب تشبه الحكاية، لأن هذا على شليح على هيرودوت وإلى غيره، تلقاها في شو اسمه كتاب التاريخ قبل العرب، تاريخ العرب قبل الإسلام، كتاب حقيقة جيد مع جواد علي، تلقى أشياء من هذا النوع اللي حتى عند الطبري تلقى. يعني سواء كانت عند العرب فيما نسميه الجاهلية ظلما أو عند بعض الشعوب التي ما زالت قائمة لحد الآن، المهم هو أنك عندما تتعلق الأمر بالأخلاق تقف على قيمة ثابتة وقيمة كونية، قيمة العلم قيمة الكونية، قيمة الجمال هي أيضا كذلك هي قيمة كونية. يعني ما يعجبني معناها المفروض فيه أن يعجب الإنسانية كلها، هذا عند كانت فماش فن معناها الحومة يعجب كان جماعة الحومة، هذاك مش فن، هذاك معناها هنا كانت. لكن الفرق شنو؟ يعني كونيته بلا مفهوم، هذا يسميها كانت، يعني universality sans concept c'est-à-dire sans loi. يعجبك بعد كانت هكا في الكريتيك دفع الديجي قلوا يا ودي ما هو مفلان ما يعجبوش، قلوا بقى قل لك ماذا يمكنني أن أفعل، أش تحبي نعمل؟ لمن يذهب إلى باريس، في شك باريس وقتها قلتوا الحقيقة أسطورة العالم، أنا لا بلاش عينات أنا ستين تريبل فيل، يذهب إلى باريس فلا يعجبه فيها إلا شواء اللحم، شواي اللحم، أش تحبي نعمل له؟ أنا ما نجم نعمل شيء، هذاك هو. إذا ما عندوش ذائقة فنية، يعني المشكلة ثم تعطيل للذائقة الفنية، وذاك الذائقة الفنية مش تولي عند كانت هي بين السمي هو العبقرية، سواء عبقرية الإنتاج أو عبقرية التقبل الإنتاج، هذاك هو المشكلة. لذلك يعني قلنا كانت تسمع في الحصة اللقاء الأول مع أم كلثوم، قلنا لا وجود لتفسير لعبقرية أم كلثوم، خلينا نقول لعبقرية الثلاثي، لأن أم كلثوم مش وحدها، الثلاثي الشاعر والملحن يعني هذه الظاهرة هذا الظاهرة الفنية في مجموعها يصعب أن يفسرها أحد. سميها العبقرية، سميها ما شئ، سميها المعجزة، سميها شئ، المهم أن تنأى بها عن التفسير العلمي. مش معناها نجم راهو نقول أم كلثوم صوتها قداش فيه من فيبراسيون، تعرف خير مني الحكاية هذه، معناها في الثانية ولا في الدقيقة ولا الله أعلم قداش فيه كذا قداش إلى آخره، هذا كله ما يعطيكش السبب أنه أم كلثوم تغني هكاك، ما يعطيكش أنه شو اسمه الشعر بتاعها ذاك الكبير القصبجي لحنك بك الشكل ذاك والأيوة. معنى حقيقة يعني يمكن أن تجمع بعض المظاهر التي يمكن لك أن تقيمها عدديا، أن تحسبها يعني قوة الصوت ضعف الصوت إلى آخره، ولكن ليس هذا الذي يعطيك فنا. يعني كما بالضبط يعني كما تقول أنت علاش المتنبي على خطر كما يقولوا ديما يعمل بعض الطويل ويعمل لك الجناس ويعمل كل هذا، مش ما نقولوش غلط، ولكن ليس ذلك هو الذي يعني يجعل أثرا ما فنيا. يعني إذا كان مثلا المتنبي في شك الناس التو مذبية من حالها مساج أنه يقول عاش بالاستجداء، راهو لأنه مش هو برك، راهو الفنانين الكل في العالم، راهو غاليلي وما أدراك بو غاليلي، الاثنين بو غاليلي كان أستاذ رياضيات، أستاذ عدير أستاذ موسيقى، فهمتني؟ في ولده أستاذ رياضيات علوم ميكانيك إلى آخره، لكن الاثنين عايشين عند عائلة، عائلة تعيش فيهم، فماش دولة اللي تعطي. في عهد هارون الرشيد، في عهد أي شاب من الخلفاء، ما ثماش حاجة اسمها شهرية، ما ثماش حاجة اسمها يعني نقولوا احنا جعالة أو ضمان اجتماعي أو شيء من هذا القبيل، وبالتالي ما عندوش حاجة أخرى يعني يعيش بها، إذا كان يكون غني هكا ما عنده باش يعيش آخره. ولكن المتنبي مثلا يعني تقول أنت مضت كل هذه الظروف، ولكن بقي شعر المتنبي من أرقى إنتاجات البشرية. أنا بالنسبة على الأقل يعني هكا لاش قال الراجل هذا اللي نشوفه يقول وقت اللي في سيف الدولة يعني يمدح فيه، أنا يقول له إذا كان ما تنوي فعلا مضارعا مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم. حقيقة يعني من هذه على قصيد على قدر أهل العزم، تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. يكلف سيف الدولة جيش همه وقد معليش يعني هذا الغلب مناسبة. اسمعني سيدي سفيان مرة أخرى نقول ربي طول عمره وربي يعطيه الصحة أستاذي سي محمد بن الحاج اللي درسني المتنبي وأنا في معهد نابل، ربي يعيش وربي يطول عمره، خاطر ديما زاد نمشي بعدها ونزيد نراجع. حقيقة وقتها اكتشفنا اش معناه المتنبي معاه في معهد نابل، ساعتها احنا قرنا المتنبي في السنة الخامسة من التعليم الثانوي، تقريبا اليوم السنة الثالثة من التعليم الثانوي، وقتها نعدوا البكالوريا الأولى. هذا هو الشاعر المتنبي، من الأشياء اللي حفظناها. أو كي تقول قريت المتنبي يعني قد حفظت من قصيدة، مش مثلا هكا لا حفظت، وإلى الآن اللي حفظناه التو باقين الحمد لله. شفت خاصة وقت اللي ساعتها يفسر لنا في يعني الغزارة الفنية في الحبك الفني، في وقت اللي يقول المتنبي بناها فأعلى والقنا يقرع القنا وموج المنايا حولها متلاطم، يعني معنى يعني ذاك العهد هذاك كيفاش المتلاطم والأنين وعرف الأنين وعرف كذا. يعني أنت تشوف عالم كامل الفن يخلقه، لا تقول هل هذا موجود ما يعنينيش، هل كان سيف الدولة فعلا شجاع، هل كانت الجيوش خضارم بجد، ما هذا ما يعنينيش. المهم أن الواقع اللي تحدثوا عنه الفن هو الواقع الذي في القصيد، ليس الواقع الذي في التاريخ. يمكن أن يكون سيف الدولة أجبن خلق الله، يمكن أن يكون خسر جميع المعارك بتاعه، لكن عندما يتحدث عنه المتنبي يصبح أسطورة، لأن لا وجود لسيف الدولة إلا داخل الشعر المتنبي، إلا في هذه في هذا المجال. لذلك نحن نقول معناها هذاك عشان نقوله إحنا معناها الفن لا يتزمن، يعلو على الزمن. احنا مو على أم كلثوم والزمن، لما نشوف أم كلثوم ستنتهي إلى محو الزمن، يعني عدم الاعتراف به أصلا في قصائدها اللي تغنيهم واللي تبدع في حتى في يعني قولوا احنا يعني الفن إذن يعني من حيث هو موضع تجلي الجمال، هذا شو يعني موضع تجلي الجمال، لا مانيفستاسيون دو بو. أنا كنت حاط يمشي بعد السبليم، أما السبليم حاجة أخرى. فنقوله إذن هو إنتاج تاريخي فعلا، يعني حين ندرجه كإنتاج اجتماعي ربما كبضاعة معروضة في السوق أيضا معنا، يعني وربما أيضا يعني كل هذا ممكن معنا، يعني الفن يمكن أن يعثر هذا مثل النظريات العلمية إلى آخره، ولكن ليس لأنه معروض في السوق وليس لأنه يباع أو لأن عليه إقبال يكون به فنا. الفن لا يكون إلا بما يحمله، بما يتضوع منه من ذوق جمالي يشعرك بلذة التمتع بالجمال، بصرف النظر حتى كونت يقول لا تبحث عما يتحدث، تقول زعم هذا يا راجل ولا امرأة، يودش عندك فيه يعني لا ليس يعنيك الموضوع الذي يرسمه، ما يعنيك هو الشكل الذي رسمه، يعنيك يعني نقول احنا الاضواء والظلال والى اخره كل هذا، يعني حقيقه هي اشياء ايضا يعني معنى انت تقبل عليها ولكنك لا تفهم كيف انتهى الفنان بالامر. اللي يحاول يعمل هذا النوع من النقد الذي يعتبر مع الاسف اختفى شبه اعاده خلق هو طه حسين. طه حسين مثلا وقت اللي يحدث فيك على شو اسمه هو على المتنبي مع المتنبي او مع ابي على في يعني كانما يستبطن الرجل ويستبطن حياه الرجل وكانه اصبح هو. فأنت إذن ليست رغم أنه موضع نقد وتاريخ إلى آخره ولكنه على غاية من الروعة وعلى غاية من التلبس بموضوع الجمال الشعري وبموضوع موضوعه حتى يخيل إليك أنه فعلا هو ذاته إنتاج فني. إذن نقول إحنا خلينا نقول يعني بشكل ما وربما نزيد الفن هو ما يلغي الزمن يعني أو على الأقل يعني يتعالى عليه يمر الزمن ويبقى الفن. يعني هذا هو إذن لا يعلاش نقول إحنا قلناها ومسالش نعودوها مش مشكلة. يعني أم كلثوم العبقرية لا تفسر ربما تعاش ولا تفهم، هذا معناها universality sans concept، مش لازم تفهم معناها بس يعني تلقى روحك يعني متفاعل معها تحس أنه أمر يعنيك ويعني يعني تتمتع بالجمال. ثم يعني هي أنا أقول كونت سميها كونية بلا مفاهيم وبالتالي بلا مقاييس موضوعي. الزمن في أغاني أم كلثوم على ما نعتقد يعني يتقلص ويتمدد، يعني شفناها المرة الأخرى مش لازم نعاودوا نشوفها. وتلك تجربة يعرفها الجميع، ناس كل تعرف هذا معنى يعني تقعد تنتظر في حاجة مثلا مش يخرجوا لك الشهادة النتيجة بتاع الامتحان يعني ذلك الدقيقة بساعة هكا ولا معنى مثلا، وإلا تقعد مش تشوف حد معنى ماذا بك يجي فاق الوقت يعني تقعد استنيت وانت استنى أكثر ربع ساعة سخيلك استنيت نهار كامل. لا مثل هذا الزمن يتمدد ويتقلص، هذا يا معنى يعني قلت يعني هي تجربة يعرفها الجميع، يعني مثلا كلحظة انتظار الحبيب يتقلص حتى كأن الزمن لم يكن ولا. أو لحظة لقاء الحبيب هنا يتقلص الزمن كما في يعني نقول أنا ما فقش بالوقت كيفاش تعدى يعني بلغة بلغتنا العادية، كما في أغنية أهل الهوى مثلا نشوف من ويطولوك يا ليل ويأثروك يا ليل من هذا هو فإن مرور الزمن يصبح بطيئا مملا، وهذا ما تعبر عنه مثلا أم كلثوم في أغنية الهوى غلاب، هو الهوى غلاب بتاع بيرم التونسي. بيرم التونسي تقول عادية الهجر آل ومرار وعذاب واليوم بسنة انت تشوف الكورين فوا يعني هذا الكل راهو تاهي أهل إلغاء الزمن في أغاني أم كلثوم. يعني حتى كتبع أنا كتبعت شوية لأن ما عنديش ما للأسف ما عنديش كتاب تاريخه، يعني شنو الأغنية اللي غنيتها تو وبعد والآخري ما نعرفش من خاطر اللي عندي من السماع وبرا بتاعها. يعني وقت اللي تقول مثلا في أغنية أروح لمين يعني تقول أمني لوعني حبك واليوم في بعدك بطول سنين، شفت هذا اللي نقوله احنا يعني نسبية الزمن. يعني ثم الحاجة الثانية الزمن قاسي قاسي جدا، وهنا نبدأ في الدخول هنا من التجربة الشخصية إلى التجربة الأسطورية أو الحديث الأسطوري عن الزمن في أغاني أم كلثوم، على الأقل في أغنية مثلا ثم في غلبت صالح على روحي يعني حاجات من نوع ذاية، وإلا يعني حسيبك للزمن هذيك أمر أغنية حقيقة من يعني حقيقة تخوف منها قالك تسمع فيها تأخذك معها ماشي يستحيل يعني كل شيء اللهم قال الرجل والله ثم هو حديث، قولوا حديث أنا ما نعرفش عليه ما أنا صحيح ولا لا، أنا اللي ما يضربوش الفن وكذا، ما أنا يعني بليد الإحساس من حاجة من النوع هذا نمتني يعني. قلت له قول مثلا يعني كنت أشتكي لك أيامي، يعني أنا كأنما هي يعني للخارج أو للشخص أو للحبيب يعني تشتكي له من الزمن، رغم أنه هو أصل الحكاية أمني يعني. لكن في أغنية الحاسيبك للزمن الحقيقة تبدأ حاجة أخرى، معناها يعني شوف كيفاش معناها تقول الزمن دايما حالات يا ما بغير حاجات. أنت تشوف كيف شكل الفصاحة والفن حقيقة المعنى يا أخي، أمور أخرى معنى أمني. كل ما يعني بيدور مطرح الضحك الآهات، يعني
11: اللي ما يدور بيبدل مطرح الضحك الآهات،
12: مطرح الضحك الآهات أمني. مش هقول لك أنت عارف الزمن رح يعمل إيه، يعني أو شفتك المنال التهديد بكيف أن الزمن لنا يعني. فنقوله هنا معنى الزمن يعني يبدأ بالطريقة هذه كأنما هو يذكرنا أسطوريا بكرونوس. كرونوس أنا الزمن اللي كما قلت وانت عارف الزمن راح يعمل إيه، يعني سيفني. قالوا أنا حتى في القرآن معنى يعني لا يميتنا إلا الدهر، هم يسميهم الدهرية دهريون، من الذين لا يعترفون بشيء إلا بالزمن، لكن الزمن باعتباره لا يهلكنا إلا الدهر، من لا يفنينا إلا الدهر. أنا الله من ذولي في الجاثية حسنوا في أول الصور القصار من في القرآن سيتا أكاك هذو ما كما بكري عند في قبل الإسلام وحتى التو مش يعني ما هي الحياة، يعني أرحام تدفع وأرض تبلع، يعني أرحام تتولد الصبي أو الصبية يدفع الحياة ثم الأرض تبلع له فيما بعد، ماذا بعد ذلك والحاجة، يعني لا يفنينا إلا الدهر. لذلك اعتبر الدهر معناها كما في الأساطير، وهي الحقيقة باش نعرفوها لهنا يعني ديما يقولوا أسطورة يونانية حقيقة عيب، حقيقة عيب إلى متى باش نقول، هي فينيقية، هي كرونوس فينيقي لبناني، ما فيش أخذه شو اسمه اليونانيون، أخذوا شو الحكاية، يعني في التصور الفينيقي للكون لنشأة الكون وبداية الكون يعني يعتبرون كما الهنود كما احنا المسلمين كما فاحنا المسلمين من عرفش ما في الثقافه الاسلاميه يعني مختلف. بس شوف مثلا المفسرين كانت رتقا ففتقناهما، السماء والارض كانت رتقا ففتقناهما، من عرفش معناها في القران، لكن نجم الاولى ذهب الظن بالمفسرين سامحهم الله إلى أن الأصل هي بيضة أو شيء يشبه البيضة، يعني هذا كما جاء بعد بيضة الإسلام إلى آخره، يعني أنكور سفيريك وسفيرويد يعني كل واحد، ثم انقسم الجهة الفوقانية التي إلى فوق سميناها سماء والتي لتحت سميناها أرض. هذه تلقاها في ملحمة ما بقي من فلسفة سانسان يوتون اللبناني من صيدا، والتي بعد ذهبت إلى الأثينيين وأخذها الأثينيون. سانسان يوتون اللي يقول هذا، يقول شنو الجهة من فوق سميناها سماء أورانوس، وماذا بي مرة أخرى ما نجمش نفسرها لهنا لخاطر ما يجيش من الله شكون يسمع فينا من هنا. حل لسان العرب هو الذكر مني، والارض جايا اللي احنا نقولوا القاعه، لان الفينيقيه هي لغه من تاعنا معناها ماشي مغربه علينا معناها مني. انا مراش كان حكيتها لك مره، معناها كان واحد من
11: كبار وزراء الثقافه
12: هذاك عندي مزهار وبرا معناه، يقول لي راوك توقف قدام حاجة مكتوب بالفينيقي، وطاك تعرف تقرأ الفينيقية معناه، وقال لي يكتبوها لك بالعربي ولا بالحروف اللاتينية، تهنأ تفهم 50% منها من غير لو عمرك قريت فينيقية ولا عم، يعني بحكم القرابة بين اللغة العربية هذه نسميها ما احنا اللغات السامية معناه اللي. فإيرانوس هذا السماء اللي بعد مش نسميوه مثلا في احنا في علم الفلك، ومن ثم مش نسميوه علم الفلك، هو أبعد كوكب زحل من إيرانوس ولا اللي تلقاها كك في ال... ثم جايا هي الأرض القاعة، وتزاوج يعني أورانيس أخذ زوجة الله ومعناها تلاقحا، وجاء منهما ابن، أول ابن الذي اسمه كرونوس، لا كرونولوجي لوطان. شنو معناها؟ أنه لا وجود للزمن قبل إلا بفضل العالم. الزمن هو عد الحركة، يعني لو افترضنا أن جميع ما في الكون يسكن لا حركة أبدا، فإن الزمن سينعدم، أي أن الزمن موجود لأن العالم موجود، فالزمن لم يسبق الزمن العالم. كرونوس هذا هو الابن، لكن وقع خصام بينه، هناك تشوف الكومبلكس دو ديب، أنا أيضا الكومبلكس دو ديب ما هوش يوناني، فقتل أباه أنا واستأثر بأمه، فكان الزمن هذا من معناه من شيمه العقوق. قال لي ايش تقول ام كلثوم؟ مش هقول لك، انت عارف الزمن راح يعمل ايه، ما تمنوش على شيء. قالت المراه بكري في تمثيليتها، الرجال والزمان ما فيهم امان، الزمان ما تمنوش على شيء، انت اعطاتها منه دائما وابدا. ف يعني كما تقولها هنا معناها، لان الزمن ينتج، الزمن ينتج حضارات، الحضاره الكذا والحضاره ثم يلتهمها. يعني هذاك علاش العرب قالوا لن يهلكنا إلا الدهر، أو لا يهلكنا إلا الدهر، وهذاك علاش ما فيه شك الله يغفر لهم. مرة أخرى الفقهاء وبعض الفقهاء على كل حال قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تو يسخلوه أمني لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله. ودي احنا راو عنا الله ما فيش انت تشوف كيفاش نريد أن ندخل الوثنية في صميم عقيدتنا. الزمن الدهر ليس الله، لأن الله لا شأن له بالزمن ولا شأن له بالعالم أصلا، هذا لابد لنا من. المهم هو هذا الزمن يعني معناه على هذا الشكل هو يحطم كل ما يولد، وبذلك ينشأ التاريخ. فأنا أحب نأتي كيف أن يعني ستبذل، خلينا نقول جمعتم كلثومة الجماعة جهدا لمحو الزمن، لأنك يعني هذا المحو أولا ستجده في قصيد لحن القصبجي، من رائع زد ذاك حقيقة، من وقت اللي تقول يعني في المعنى في ال يعني تقول من كثر شوقي سبأت عمري وشفت بكرة والوقت بدري. شفت كيفاش الزمن دخل بعض، يعني بكرة يعني غدا وهو اليوم بدري اليوم، معناها ما عاد استمى معناها التسلسل الزماني، لأن الزمن يتحدث بتسلسل بين ماض وحاضر ومستقبل. هنا لو كان عندنا وقت نشوف له كيفاش هذا بالضبط ما كان يقوله القديس أغسطين، أن الزمن ليس فيه ماض ولا حاضر ولا مستقبل، ما فيه إلا الحاضر عفوا، لأن الماضي هو ماضي الحاضر والمستقبل هو مستقبل الحاضر، بحيث الزمن يصبح الديمومة الأبدية. عليه ربما نزيدوها شوية هذه. أما هك تشوف أنت يعني كيفاش هذه حكاية يعني من كثر شوقي سبقت عمري وإلى آخره والوقت بدري منا وشفتي بكرة والوقت بدري يعني هذا تفتيت الزمن على هذا النحو وربما يعني عدم القول ضروريا بالتسلسل في آنة الزمن هو الذي سيبدأ ستكون المرحلة الأولى في طي الزمن. هناك أغنية أخرى ربما نأتي عليها بعد ربما في حصة أخرى ونشوف كيفاش سينهي الفن الزمن. هذا اللي يعنيني نرى سينهي الفن الزمن وسينهي الفن الحتمية التاريخية على النحو الذي ذكره ماركس وعلى النحو الذي أيضا نظره الشيخ إيمانويل كانت.
11: كل الشكر لك يا أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبل على هذه الرحلة وهذه المتعة وهذا الربط ما بين الفلسفي والفني ما بين كانت وأم كلثوم. معناها جميل جدا هذا الملتقى وهذه البهجة في هذا المجلس عندما نجالس أم كلثوم من ناحية وكانت من ناحية عندما نجالس الزمن من ناحية والشعر من ناحية أخرى الفلسفة حاضرة مع الشعر. كل الشكر والامتنان لك. ننهي هذا اللقاء بهذا المقطع من أغنية رأى الحبيب لأم كلثوم لكي نتدبر أمرها ولكي نستمع إليها ولكن بشكل آخر بعد هذه الحصة معك أستاذنا العزيز الدكتور حمادي مجبلة من برنامجك أحب الحكمة. إلى اللقاء مع تحية كافة الفريق الدكتور حمادي مجبلة في الإعداد سفيان الفعرفاوي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء.
7: الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان أحباء الحكمة أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
3: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. يوما بعد يوم كنت أسمع صيغة التنويم المغناطيسي تتكرر بينما أنا مستلقي نصف نائم في عيادة الدكتور داهل. على الرغم من أنه يبدو لا يصدق، لكن هذا العلاج ساعدني حقا. فبحلول الخريف كنت قد أنهيت حركتين من كونسيرتو البيانو. بهذه العبارات لخص المؤلف الروسي الموسيقي سيرغي رخمانينوف كيف كتب الكونسيرتو الثاني للبيانو مع الأوركسترا، أحد أشهر مؤلفات هذا الموسيقي الروسي الشهير وأحد أشهر أعمال الكونسيرتو للبيانو في تاريخ الموسيقى. نستمع الحركة الأولى من كونسيرتو البيانو والأوركسترا كالعادة على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

يرى النقاد أن أهم العقبات أمام أي مؤلف خلاق هي أن يقدم أفكاره وشجونه باختصار ويسر. فمع الوقت والخبرة المتراكمة يدرك الفنان صعوبة كتابة مادة سهلة للاستماع وعميقة في الوقت نفسه. ومؤكد أن رخمانينوف من هذه الطينة، وهو آخر فرسان المدرسة الروسية الرومانسية المتأخرة. حاول في معظم أعماله أن يكون مختصرا وواضحا، مع احتفاظه بسهولة وجمالية شاعرية لحنية كبيرة.

كنا في الاستماع لتريو إليجياك، رقم واحد على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. كتب رخمانينوف كما ذكرنا في السابق كونسيرتو البيانو بطاقة وثيقة كبيرتين يغذيهما الامتنان لطبيبه النفسي المعالج الدكتور داهر، الذي أعاد رخمانينوف إلى عالم التأليف بعد دخوله مرحلة اكتئاب مرضي حاد وإدمان على الكحول. هجر خلاله التأليف لسنوات بعد سقوط سمفونيته الأولى عام 1897 بالتزامن مع رفض الكنيسة الأرثوذكسية الروسية زواجه بابنة خاله ناتاليا، ما اضطره للعلاج في عيادة صديقه الدكتور الذي أعاد ثقة روحه عن طريق التشجيع الدائم. نستمع للقصيد السيمفوني لو برانس غوتيسلاف دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

وكما قلنا عبر جلسات عن طريق التنويم المغناطيسي بدأ الكتابة للكونسيرتو بمرافقة الأوركسترا تلبية لطلب أكاديمية الموسيقى في لندن الخاص بكتابة عمل منفرد للبيانو مع الأوركسترا. ومع نهاية عام 1900 كان قد أنهى حركتين من العمل الثانية والثالثة وقدمهما في حفل تحت قيادة ألكسندر سيلوتي، فكان النجاح كبيرا. ثم عاد يقدم العمل كاملا في نوفمبر عام 1901 بعد أن أهدى العمل لطبيبه المعالج الذي ذكرناه سابقا. إذن كونسيرتو البيانو والأوركسترا يتألف من ثلاث حركات تتميز بقوة التركيبة الهندسية واللحنية الروسية العالية التي تتميز بغنائية نفاذة تلهب العواطف. فنحن ننتقل مع الموسيقى من السكون إلى الغليان ومن الفرح إلى حزن كئيب حسب تقاليد الموسيقى الكلاسيكية الروسية بالتحديد تشايكوفسكي والخمسة الكبار. أما عن الصعوبة التقنية العالية فكثير من عازفي البيانو يؤكدون أن عزفه بأمانة ودون ما احتيال عملية صعبة للغاية. وقدم رخمانينوف هذا العمل كثيرا في حفلاته وبنجاح كبير بفضل أدائه البارع جدا، وكانت شهرة رخمانينوف كعازف بيانو بارع جدا أكبر منها كمؤلف في بداية مشواره الفني.

0: نأتي لنهاية حلقة اليوم من برنامج لغات العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجة إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم، لغة العالم مع شادي القرفي.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. بعد أن وقفنا في الحصص السابقة على بعض مما ميز الحياة المسرحية في هونغ كونغ، وخاصة بعد أن وقفنا على منظومة للإنتاج والتوزيع ومنظومة لضمان اكتمال الفعل المسرحي، رأينا أنها قامت على اختيار المدى العمومي من خلال توفير قاعات العروض وتوزيعها في مختلف أنحاء هونغ كونغ وضواحيها بمستويات مختلفة. وقفنا بشكل خاص على ذاك الخيار القائم على تأسيس فرق كبرى تتولى الدولة، تتولى المال العمومي تمويلها بحوكمة بينة واضحة. وكذلك وقفنا على صيغ تسمح بإسهام القطاع الخاص، سواء منها القطاع الخاص في صورة راع أو في صورة داعم، ولكن بشفافية بينة وفرت لها وسائلها حتى تكون بصورة أصبحت معها حتى تدخلات المال الخاص، هو في حقيقة الأمر نوع من التمويل العمومي غير المباشر باعتبار مسألة الضرائب وما يؤول إلى الخزينة العامة يمكن أن يوظف للفنون، ومن جملة هذه الفنون المسرح. إذن نحن أمام منظومة متكاملة حية متحركة للحكم العمومي أو للدولة، فيها شأن ورأي، رغم التوجه والنظام نستطيع أن نقول الليبرالي الرأسمالي القائم على البنوك النقدي وعالم النقد والمال، ولكن المسرحي وللفنون الأخرى حضورا مدروسا بينا، وهناك سعي لجلب الناس منذ الطفولة إلى هذه الفنون اكتشافا لها رغبة فيها واندراجا طبعا في تخيلاتها، بصورة أصبح الفن بعد أن دعم ويدعم يمكن أن يجد حراكا وما يعيد وما يضمن استمراره من خلال اكتمال الفعل المسرحي، فتكاد القاعات تكون دائما محجوزة بصورة تامة، مما يؤكد أن هذه الأعمال التي تقدم لها من ينتظرها ولها من يرغب فيها، وما أن تنتهي هذه الرغبة حتى تأتي أعمال أخرى. بعد هذا سننظر بشكل رقيق في بعض العينات في الممارسة المسرحية في هونغ كونغ، وسنقف عند نستطيع أن نقول هرم، نقول فنان له تأثير كبير، ولكنه يعكس كذلك المسارات التي مر بها الفن المسرحي في هونغ كونغ. لاحظنا في الحصص السابقة ثوابت ثلاثة تتمثل في السعي إلى إعادة امتلاك الموروث الصيني في مختلف مجالات الفنون، ونستطيع أن نتجاوز ذلك حتى إلى الجانب الاقتصادي. لكن في مجالة الفنون ورأينا أن هذه الفنون تكاد تختزل في ثلاثة مجالات: الموسيقى، الرقص، والمسرح. وفي هذه الفنون هناك كما قلت ثوابت ثلاثة تتمثل أولا في إعادة اكتشاف الموروث والاشتغال عليه والسعي إلى الإنتاج فيه انطلاقا من جمالياته، من عوالمه. إذن هذا الثابت الأول، إذن فهو عمل إعادة امتلاك، تطوير في إطاره، في إطار خصوصياته. الجانب أو الثابت الثاني هو إعادة اكتساب المنجز العالمي، المنجز المعترف به، تراكم ما أنتج في مجالات الفنون. فالأمر إذن بالنسبة إلى الموسيقى نرى الأوركسترات تنجز السيمفونيات العالمية، السيمفونيات سواء منها خاصة منجزة في أوروبا بتقنيات وبخبرة تسمح بإعادة امتلاك فعلا هذا المنجز، هذا المتراكم. والثابت الثالث هو البحث، الاندراج ضمن شاغل البحث، البحث المتمثل في السعي إلى الخروج عما هو سائد، الخروج عما هو قائم، والحفر فيما يمكن أن يتحقق من اكتشافات، من طرق ومسارات تسمح للتعبير بأن يجد له وجها آخر، إضافة إلى التعامل والتفاعل مع المنجز العلمي التكنولوجي. ورأينا عددا من المحاولات المستمرة التي تقوم في إطار مؤسسة بينة تشتغل على هذا. رأينا مثلا توظيف التكنولوجيات الحديثة في الأعمال المسرحية وأعمال الفرجة بصفة عامة. إذن هذه الثوابت الثلاثة نجدها حاضرة بصورة أخرى في مسار رجل مسرح فريد هو تانغ شو وينغ، الذي يعتبر ويعد رائدا مطلقا وقامة مسرحية بارزة في المشهد المسرحي بهونغ كونغ. التقيت به في هونغ كونغ وأجرينا حديثا طويلا، سنعرضه على حضراتكم في حصة لاحقة. لكن حتى نضع هذا الحديث في إطاره يحسن أن ننظر في مسار هذا الرجل وما أنجزه وما كان وراء هذا الإنجاز وهذا المسار.

إذن بعد أن استمعنا إلى كلارك تيري أعلنت قبل ذلك على أننا سنعرض مسار رجل مسرح يعتبر رائدا كما يقال مطلقا وقام مسرحية بارزة في المشهد المسرحي وهو بهونغ كونغ هو تانغ شو وينغ. وقلت إن هذا الرجل يكاد يختزل هذه الثوابت الثلاثة التي ذكرت، إذن التعامل مع المنجز العالمي المنجز القائم وكذلك التشبع بالفن الفنون الصينية وما تقوم عليه وما تحيل عليه من طرق في السلوك، طرق في بناء الجسد والروح، ثم كذلك الاندراج في مدى مخبري لعل ما سار فيه لا يسير في لا لا لا ليس معنيا بالتكنولوجيات الحديثة وإنما هو معني بنوع من الدمج والقائم على استيعاب التجارب الأوروبية واستيعابها في إطار صيني لافت للانتباه. ما يلفت الانتباه في مسار تانغ شو وينغ أنه نتيج، أنه منذ عودته من فرنسا واستقراره في هونغ كونغ وتأسيسه لفرقته التي أطلق عليها اسم نومانس لاند، نومانس لاند كما يدل على كأنه لا تحديد للمكان، ثم بعد ذلك أطلق عليه اسم ستوديو تانغ شو وينغ المسرحي تانغ شو وينغ ثياتر ستوديو انطلاقا من سنة 2009. قلت إنه نتيج، فقد أنجز ما يتجاوز وما يناهز 60 عرضا مسرحية بمعدل تقريبا مسرحيتين في كل سنة، وهو أمر هام وكبير إذا ما أخذنا بعين الاعتبار متطلبات هذا الإنجاز، وخاصة أن هذا الإنجاز يلحق به إذن تقديم للعروض وجولات لا داخل البلاد فحسب بل وخارجها. إذن سنستعرض بعض العناوين من هذه الأعمال التي أنجزها، ولكن اللافت فيها أنها متنوعة الأصول تحقق ما أشرنا إليه ذاك الشاغل الكبير وهو إعادة امتلاك المنجز المسرحي نستطيع أن نقول العالمي، سواء ما تحقق في المسرح الفرنسي أو المسرح الإنجليزي أو المسرح الروسي، وأخذ من هذه عددا من هذه المسرحيات وذهب فيها مذاهب تؤكد هذا المسعى. وكان طبعا لشكسبير نصيبه الكبير في منجزات تانغ شو وينغ. إذن العدد الهام من المسرحيات. الناحية الثانية في هذه المسرحيات قلت هذا التعدد، هذا التنوع، هذا السعي إلى اكتساب المنجز المسرحي العالمي، هناك كذلك دفع لكتابة مسرحية هونغ كونغية. هونغ كونغ في زمن الحرب بين الحياة والموت، غوانبين التي تبصر صرخات الكون، إلى غير ذلك من هذه الأعمال. هذه الأعمال لقيت صدى لافت للانتباه سواء في هونغ كونغ أو خارج هونغ كونغ، ويكاد يجمع النقاد على أهمية
النجاح الذي حققه بمسرحية تيتوس أندرونيكوس سنة 2012، إذ أن أنجز هذا العمل طبعا دائما باستعمال اللغة الكانتونية، وهي طريقة من طرق اكتساب المنجز الشكسبيري، وأقر لهذا العمل بقيمته عندما عرض على في مسارح انجلترا، وبالتحديد في مسرح الجلوب بلندن الشهير، وهو طبعا يكاد يكون مزارا، ومن يدخله أقر بانتمائه إلى من فهم شكسبير وأضاف عليه. إذن أنجز في جلوب ثياثر بلندن هذا العرض سنة 2012، كذلك أوتيلو. ولكن الجامع بين في ما أنجزه في هذين العملين مثلا هو تنزيل من ناحية هذا العمل في إطار صيني، تحويله عن مكانه من عوالم الفينيز إلى غير ذلك إلى إطار تاريخي صيني. تتجلى في أغلب أعمال تانغ شو وينغ مساع إلى كما قلت تحقيق تلك الرؤية للمسرح بالاقتصار على ما هو جوهري فيه. إذن ويطيب للنقاد وله هو كذلك أن يتكلم على المينيماليسم أو التقليلية أو الندرة أو ما هو ضروري، ويتجلى سيتجلى ذلك لا في طبيعة تعامله مع الفضاء، ولكن خاصة يتجلى في تنزيله الممثلة منزلة جوهرية، وهذا يعني اشتغال على طاقات الممثل وإمكاناته وخروجه عن المعهود في الأداء، ويطيب له أن يتكلم عن ما هو سابق للغة المنطوقة pre-verbal expressions، وكأن الكلام اللغة اعتماد الممثل الكلمة للغة من شأنه أن يسجنه، أن يحد من إمكاناته. إذن هنا يتجلى تانغ شو وينغ لا مخرجا مسرحيا فحسب، وإنما يبدو صاحب رؤية ومنهج في التعامل في بناء العمل المسرحي وتهيئة الممثل لذلك. فكأن كل عمل مسرحي هو التقاء بين الشيخ الماتر الذي هو تانغ شو وينغ مع رواده أو أتباعه الذين يدخلون معه في علاقة تتجاوز العقلانية إلى الكشف إلى الانكشاف، ولكن عبر تمارين غاية في الدقة وغاية في يعني تتطلب أشياء كثيرة من الممثل تتجاوز ما يتطلب من الممثل المطلوب منه أداء دور والانسحاب. ولعل ما دعاه إلى ذلك التكون الذي حصل له عندما مر بأوروبا وأعاد اكتشاف
المرجعيات العميقة في الثقافة الصينية. وكان ذلك طبعا هو درس في السربون الجديدة بين 86 و 92، ودرس في مدرسة خاصة إيكول دو لابيل دومي، لكن اكتشف بينا باوش. بينا باوش رائدة الرقص المسرح والمسرح تانس تياتر التي فتحت أبوابا ما كانت لتفتح في مجال الرقص، خرجت الرقص الكلاسيكي ودخلت إلى عالم المسرح أو أعادت المسرح إلى عوالم بينا باوش الشهيرة. وكذلك اكتشف يان فابر وعلاقته بالتشكيل، ثم كذلك ميرهولد الروسي الذي سنجد لتانغ شو وينغ تعامل آخر معه. إذن قلت إذن هناك الجمالية التبسيطية أو التقليلية المينيماليست والجسدية كعنصرين أساسيين بنى عليهما ما سماه بالمسرح غير اللفظي. وهذا طبعا يؤكد هذه النبرة الجديدة التي سعى تانغ شو وينغ إلى النطق بها وإلى ترسيخها في أعماله وفي أذهاني ومرجعياتي ومخيالي من عمل معه.

الكلام عن المسرح غير اللفظي، الكلام عن المينيماليزم أو التقليلية، الكلام عن الجسد أصبح أقرب ما يكون بمنهج خاص لتانغ شو وينغ يعتمده فيما ينجز من أعمال، ولكنه يسعى كذلك إلى جعله أو إفادة من يتعاملون معه. لذلك لم يكن تانغ شو وينغ مخرجا وممثلا فحسب، وإنما كان كذلك معلما، معلما بالمفهوم الآسيوي، بالمفهوم الصيني الأقرب ما يكون إلى مفهوم الشيخ عندنا والمريدين، ولكن عبر منهج بين يتطلب من المريد أن يدخل في منطقه وفي عالمه وعوالمه، وأن يرتقي شيئا فشيئا معه في رؤية ما لا يراه الممثلون عادة، وما لا يحسه الممثلون العاديون، وما لا يستطيع إنجازه الممثلون العاديون في تحرير أجسادهم والتفاعل مع حالات بذاتها. وهذا الأمر أدى إلى أن مارس تانغ شو وينغ موقع المدرس في المجال الأكاديمي، لأنه أصبح أستاذا في أكاديمية الفنون، بل أصبح عميدا لقسم المسرح وفنون الفرجة لمدة من الزمن. ولكن في الآن نفسه أنجز منهجا أقرب ما يكون إلى الدليل جيد، ورسخه في إطار المؤسسة التي أنجزها، الفرقة التي أنجزها، التي أطلق على اسم نومانس لان في البداية، لكن بعد ذلك أصبحت استوديو تانغ شو وينغ. وهذا الاستوديو، هذه المدرسة الخاصة، إذن أصبحت مكانا يأتيه الساعون إلى تطوير خاصة من الممثلين علاقتهم بالمسرح، بالفضاء، بالأداء. هذا المنهج الخاص الذي لخصناه في مسألة المسرح ما قبل اللفظ، المسرح الجسدي، المسرح الأقلي المينيماليست، في الواقع نجد له المرتكزات. هذه المرتكزات لعله، وهذا ما سنراه في الحديث الذي سيدليه والمحاولة التي قمتها معه، والتي فيها وصلنا إلى أن تانغ اكتشف بضوء جديد، اكتشف عمق التراث الصيني. إذن فمنهجه اكتشف فيه ما رآه الآخر، لأن عددا من المسرحيين والمنظرين في الغرب في الواقع هم أنصتوا إلى عوالم الشرق، والصين لها موقع في عوالم الشرق. هذا قلت هذا لأن منهجه سيعتمد أولا اللغة الكانتونية عندما يتكلم بالألفاظ، ولكن سيعود إلى اليوغا، ويعود إلى أسرار هذه التدريبات والتمارين الجسدية متصلة التي قد تصبح عنيفة ضد الجسد، فيها صور كثيرة، ولكنها هي تسعى إلى السيطرة على الجسد وإمكاناته. فهذا الدمج بين ما رآه في أوروبا وما عاشه، وبين استعادة هذا الموروث، لعب دورا هاما ورسم صورة من صور الممارسة المسرحية في بلد مثل هونغ كونغ عن طريق هذا الممثل، هذا المخرج، هذا
المعلم الثبت.

كل فا كما قلت تانك شوينغ بتسيير أكاديمية هونغ كونغ للفنون المسرحية بين 2004 و 2011، ومن خلال هذا الموقع تولى شخصيا تدريب وصقل واختيار الجيل الحالي من الممثلين المحترفين يشكلون اليوم قوام فرقة هونغ كونغ للرصيد المسرحي، وكذلك لعدد من الفرق الأخرى. ثم طبعا كما قلت أن هذا الاستوديو الذي أنجزه فيه إذن برامج للتدريب الحرفي في مجال المسرح الجسدي الذي أصبح قائما. إذن لم يعد تانغ شو وينغ اليوم مجرد مخرج مسرحي بارز، بل أصبح بمثابة مؤسسة قائمة بذاتها في هونغ كونغ، فهو يجسد لونا مسرحيا يمزل اللغة الكانتونية في هونغ كونغ منزلتها الهامة، ويتجذر بعمق في الثقافة الآسيوية من خلال أساليب الأداء الجسدي الذي أشرنا إلى أسسه. ولعل لاندراجه في العمل الأكاديمي بين ظفرين الذي لا يخضع للأكاديمية بالمفهوم المتعارف، ولكنه يدعو في صلة المعلم أو الأستاذ بطلابه وتلاميذه نوعا ما من التفكير حول ما هو بصدد قوله لهم وإنجازه معهم. فلقد كتب أو سعى إلى شيء من تنظير التجربة، سواء من خلال تحليل مقاربات بعض المنظرين السابقين، أو من خلال التفكير حول مسارات عمله الإبداعي الفني. فيمكن أن نذكر من بين ما أنجز كتاب التقى فيه مع المخرج والمنظر الفذ الروسي ماير هولد، فكتب كتابا وسمه باللغة الإنجليزية إذن Analysis and Reflections on the Theories of Acting of Meyer Holt، إذن تحليل وتأملات حول نظرية التمثيل لدى ماير هولد. ولعلنا نجد في هذا الكتاب بعض العناصر التي أسهمت في بناء مقاربته للجسد بشكل مختلف عن التعامل الموجود والمعتمد لدى ستانيسلافسكي وغيره. وله كتاب آخر هو أقرب ما يكون إلى التفكر أو التنظير لمنجز إبداعي بذاته. إذن هذا الكتاب، هذا المؤلف اسمه تيتوس أندرونيكوس Approach in Minimalistic Aesthetics and Physical Theater، وكما يدل عليه عنوانه إذن تيتوس أندرونيكوس هو عنوان مسرحية لشكسبير، ولكنه هذا الكتاب يشرح المنهج الجمالي التقليلي أو المينيماليست والمسرح الجسدي. فكأني به في هذا الكتاب يسائل نفسه ويسائل المسار الذي اتبعه في عند إنجاز هذا العمل الذي نال كما سبق عم قلت إعجابا كبيرا ومفاجأة سارة لمحبي شكسبير والمتطلعين إلى مسرح آخر. وآخر ما أنجزه كتاب هداني نسخة منه وسأعود إليه بالتفصيل في حصص لاحقة، هذا الكتاب هو ABC تأملات حول التمثيل والإخراج،
والآ بي سي، إذا نكون نتكلم عن مقومات التمثيل والإخراج انطلاقا من تجاربه، وهذا الكتاب هو بين التنظير وبين الأسلوب التعليمي، أشبه ما يكون بالدليل جيد. وعلى نفس الشاكلة، شاكلة كتاب تيتوس أندرينيكوس أبروش إن مينيماليستيك استيتيك أند فيزيكال ثياتر، أنجز كذلك نصا حول مسرحية انتجها اسمها ديتنشن أو الاحتجاز، إذن ديتنشن أوت أوف كيوريوزيتي. هذا الكتاب، هذا المؤلف، فيه كذلك تفكير حول مسار الذي ينجز. ومقاربة مثل هذه تؤكد من جديد أننا أمام مبدع مسائل لمساره، ساعيا إلى التفاعل معه، تفاعل من هو معني بالسير فيه بعيدا دون ما خجل ووجل، ولكن بخطى دقيقة تقوم على التأمل واستيعاب المنجز والسعي فيه، سعيا في بعض الحين يبدو نحو المجهول، ولكنه يؤول به الأمر إلى إنجاز هو حري بالنظر والتفكير.

0: حضرات السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
6: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
7: مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذا المواد المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. الموعدكم مع صالون الثقافي لهذا اليوم السبت 15 أوت 2026. أمسيتنا ولقاءنا وصالونا ينطلق الآن، إن شاء الله نتأنسوا مع بعضنا إلى حدود 8 مساء مع باقة منتقات من أجمل الأغاني، وأيضا مجموعة من الاستضافات والفقرات والأركان التي تؤثث هذا المواد الثقافي المباشر على موجات صوت إرادة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا اللقاء اللي رافقني في تأمينه من أمام الأجهزة التقنية أنيس الحميدي. الخمسة ودرج على موجات إذاعة تونس الثقافية، وأول نغم اخترناه بصوت نجاة الصغيرة.

وحيرة شباب.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: مساء النور مجددا، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعتنا في هذا اللقاء المباشر على موجات اذاعه تونس الثقافيه، الصالون الثقافي 5:30 على موجاتنا. سعداء في هذا اللقاء باستضافه الزميل مراسل اذاعه التونسيه العني العجيل للحديث عن ايام الثقافه والترفيه الصيفيه بمدينه بن قردان في دورتها الثانيه في ضمن فقره شرفات على الجهات. اهلا وسهلا ومرحبا بك عوني.
2: مرحبا بك شيراز، مرحبا بكل الفريق العامل معك مساء هذا اليوم، ومرحبا بكل مستمعي ومتابعي إذاعة تونس الثقافية. هو بالفعل كما كنت تحدثي شيراز، انطلقت مساء يوم أمس الجمعة 14 شوت الدورة الثانية لأيام الثقافة والترفيه الصيفية بمدينة بن قردان.
1: نعم.
2: وذلك بانطلاق الأدوار التمهيدية للرماية وبالتزامن مع عرض تنشيطي صيح شو الموجه للطفل والعائلة، وذلك بالفسحة الشاطئية مرسى القصيبة ببن قردان، بينما كانت السهرة سهرة الافتتاح سهرة ترفيهية طربية للشاب مكرم والفنانة ويام علي.
1: نعم.
2: أما اليوم وهو اليوم الثاني فكان مخصص لانطلاق الورشات التكوينية والتنشيطية، وهي ورشات للفنون التشكيلية والسينمائية والصورة الفوتوغرافية، وهي موجهة لرواد دار الثقافة ودار الشباب بمدينة بن قردان. هذا إلى جانب أنه تتواصل هذه الأيام ولغاية يوم 18 شوت الجاري، حيث تتواصل الورشات التنشيطية والتكوينية وسباقات الخيول العربية الأصيلة بمركز سباق الخيل بمرسى القصيبة، إلى جانب السهرات الليلية حيث سيكون الجمهور مع عرض مسرحي لمسرحية فانوس الأحلام، وهي مسرحية من إنتاج دار الثقافة حمد الناصر بالطيب ومتحصلة على الجائزة الأولى في ما يخص مهرجان الشبابي والثقافي بدور الثقافة. أما مساء غد سيكون هذا إلى جانب التواصل معنا الورشات.
1: نعم.
2: ستكون السهرة يوم 17 أوت سهرة مع الراب من تقديم ابن الجهة الفنان والفنان والممثل كذلك والمخرج السينمائي والمخرج المسرحي مراد توهرية.
1: نعم.
2: وستكون سهرة الاختتام يوم 18 أوت مع الفنان محمد الهنتاش، ويتحلل هذه السهرة تكريم الضيوف وتقديم شهايد الدورات التكوينية والتنشيطية للفائزين في هذه الورشات. هذه أهم ملامح الأيام الصيفية الثقافية بمدينة بن قردان في دورتها الثانية.
1: نعم، إذا نذكر أن الانطلاقة كانت يوم أمس يوم الجمعة 14 أوت، والاختتام إن شاء الله بيكون يوم الثلاثاء 18 أوت عونية.
2: بالفعل هو كذلك.
1: نعم.
2: وإلى هذا إلى جانب التواصل كما ذكرنا هو عجهات تواصل مهرجان مبنين صيفي الدولي وعديد المحطات الثقافية في كل من جزيرة جربة ومدينة بن خداج وكذلك مدينة جرجيس، تواصل أنشطة ثقافية بعديد. نعم. المحطات الثقافية التي تشهدها ولاية مبنين منذ بداية صيف هذه السنة.
1: مهرجان مبنين الصيفي مازال متواصل عوني؟
2: مازال متواصل، وإن شاء الله معناها يوم أمس كانت معناها خاصة ندوة خاصة للسلامة المرورية. معناها مازال العديد المحطات الأخرى منيش قاعد نستحضرها تو كل
1: رسمية. نعم. مازال متواصل. نعم.
2: متواصل، لا مازال متواصل حتى إلى غاية آخر شهر أوت.
1: نعم. إلى 30 أوت على ما أعتقد عوني، هذا هكا قال سي مروان عثام.
2: مروان عثام.
1: نعم. نعم اللي كان معنا تدخل.
2: نعم. محطات خلال هذا المهرجان، وربما حتى مواكبة لإحدى السهرات ستكون معناها، ربما حتى تكونوا إن قدموها للمستمعين أينما كانوا في تراب تونس وخارج من تراب تونس، خاصة هناك سهرة مصرية ربما ستكون هي معناها من أهم السهرات الدولية اللي ضمن هذا المهرجان.
1: نعم، سهرة مصرية ضيف اللي شكون اللي باش يكون؟
2: والله ما أنا في ساعة هذه اللحظة مانيش مستحضر فنان شكون.
1: نعم.
2: لكن اللي أكده لي أن سهرة مصرية حسب ما أكده لي سي مروان خلال معناها حديثة معه، وإن شاء الله كما ذكرت لك ستكون لنا مواكبة لهذه السهرة.
1: نعم. الإقبال كيفاش كان على هذا المهرجان أيام الثقافة والترفيه الصيفية؟
2: أخبار الجماهيري كان نعرفوا شيراز دائما وبدلنا خلا خاصة أن هي الأنشطة كلها تكون معناها في المساء، ونعرفوا المساء معناها رواد المرشا والشط في مدينة بنجردان لأنه هو الملاذ الوحيد لأهالي مدينة بنجردان
1: في غياب الأنشطة الثقافية الأخرى،
2: بغياب الأنشطة الثقافية الأخرى
1: وحتى الفضاءات الثقافية. نعم والترفيهية.
2: نعرف إيه بالترفيهية خلال فصل الصيف دائما وبدن، وخلال الفترة المسائية دائما وبدن تكون معناها الفسحة الشتوية مرسى القصيبة مكتظة بالعائلات، وكانت معناها حضور عائلي كبير خاصة خلال المواكبة سواء مواكبة الرماية ولو أنها معناها عندها جمهورها الخاص، ولكن الفترة المسائية التنشيطية لعرض السياح شو واكبوا معناها عائلات وأطفال، شفنا معناها مختلف الأعمار متواجدة وقاعدة تتبع لأنه معناها هو عارض معناها تنشيطي ترفيهي للأطفال، فيه الدمى المتحركة، فيه الألعاب السحرية، فيه كل شيء، معناها مواكبة كانت مواكبة طيبة. وكذلك حتى خلال السهرة الليلة الماضية كانت معناها فيها جمهورها ولداء الجمهور، خاصة نعرف أن السهرات معناها في الصيف ديما الناس تخرج تسهر يقو، ولو أن احنا قلنا مشرح للهواء التلق في مدينة بنجردان هو شبه مشرح وإن شاء الله يتوسع ويتكبر، لأن ما زال معناها تنتظر عديد الأشياء، هو بادرة من بوادر معناها الانفراج ربما وتفتح على إنجاز مشرح هواء تلق بمدينة بنجردان. إن شاء الله البلدية والأطراف المسؤولة ووزارة الشؤون الثقافية تلتفت لهذا الإنجاز ولو أنه حتى صغير الحجم، إن شاء الله تقع التوسع بتاعها خاصة أنه قابل للتوسع وقابل أن يكون مسرح لهواء تلق يليق بمدينة بنجردان.
1: نعم شكرا لك الزميل مراسل إذاعة تونسية العوني العجيل، دمت متميزا، إلى اللقاء.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي.
1: وأجمل تحية تصلكم من شيراز شوالي من أمام ميكروفون استديو 6، وأنيس الحميدي اللي رافقني في تأمين هذا المواد من الصالون الثقافي من أمام الأجهزة التقنية. الستة على موجات إذاعة تونس الثقافية، شرفة أخرى وإطلالة أخرى نفتحها على ولاية زغوان. ضيفنا باش يكون أستاذ الاقتصاد بمعهد سليمان بن سليمان بزغوان، السيد محمد لطفي اللافي، للحديث عن مبادرة طيبة، مبادرة تشكر، مبادرة يريد لو كانت تتعمم. نحكيه على مبادرة قام بها قدماء معهد ابن شرف بن ناظور بزغوان لتكريم المؤسسة التربوية المدرسة العمومية اللي انتموا لها، وأيضا لتكريم مجموعة من الأساتذة. ألو، أهلا وسهلا ومرحبا بك سي لطفي.
2: مرحبا شيراز، مرحبا بك.
1: مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية، منورنا. مبادرة جميلة، مبادرة تشكرون عليها سي لطفي. خلينا في البداية، كيف جاتكم هذه المبادرة، مبادرة تكريم، وهي خلينا نقوله أيضا تكريم المؤسسة التربوية المدرسة العمومية، وأيضا تكريم الأساتذة. أساتذة نحكيه على جيل الثمانينات والتسعينات سي لطفي.
2: أي نعم، قبل كل شيء أختي راج حبيت نتوجه لكم بالشكر والتقدير لإذاعة تونس الثقافية.
1: العفو، مرحبا بكم
2: أختي راج والفريق العامل معك، اللي أوليتم اهتمام خاص باللمة هذه الجميلة وفتحتوا لنا هذا المنبر لنعبر عن وفائنا وامتناننا لأساتذتنا الأجلاء. مرحبا بك مجددا وشكرا لكم من القلب.
1: شكرا لكم انتم، وهذا هو المساج، الرسالة اللي احنا نحب نوصلها عبر موجات إذاعة تونس الثقافية ومن خلال هذه المبادرة سي لطفي لكل التلاميذ. يعني ياريت احنا نحب تكون هذا الجسور، هذا التواصل بينكم وبين التلامذة، بينكم وبين الزملاء. يعني جميل جدا انكم تكونوا ما زلتوا على تواصل، يعني جيل الثمانينات والتسعينات اللي قريتوا في نفس المعهد، انتم زملاء معهد ابن شرف بن ناظور، ما زلت عندكم اتصالات ولقاءات بينات بعضكم، واجتمعتوا وقررتوا أنكم تقوموا بهذه المبادرة اللي تكرم المؤسسة كما قلت التربوية، وأيضا تكرم الأساتذة. وهذا النوع من العلاقة اللي نحبوها تكون موجودة في مدارسنا اليوم بين الإطارات التربوية وأيضا التلاميذ. وانت استاذ لهنا سي لطفي.
2: بالضبط، والله هي من الاول معناها جات بفكره معناها انشاء صفحه معناها في الفيسبوك تحمل اسم قدماء معهد ابن شرف بن ناظور، وبديناها مع زوز معناها مشرفين، معناها حطيت معايا زوز مشرفين وبعد ولينا ثمانيه.
1: نعم،
2: وهي لما معناها تتنزل في اطار انساني وتربوي، ماهيش مجرد لقاء عابر، هي مبادره تهدف إلى إعادة جسور التواصل بين التلاميذ القدامى والأساتذة متاعهم، واستحضار ذكريات الدراسة بما تحمله من قيم ومواقف وذكريات.
1: نعم، فما نوستالجي اليوم لتلك الفترة سي لطفي، وأنت اليوم أستاذ، معناها كنت تلميذ في تلك الفترة. شنو الفرق اللي تغير بين سي محمد لطفي اللي في الأستاذ والتلميذ؟
2: هي أكيد معناها
1: في نظرتك للمدرسة وللأساتذة وأنت اليوم أستاذ.
2: هي أكيد معناها النوستالجي موجودة، معناها هي لمة وفاة واعتراف بالجميل.
1: نعم،
2: تجمع بين الماضي بالحاضر وتكرم أهل العطاء اللي هم الأساتذة متاعنا اللي قراونا. أكيد برشا أمور تبدلت من الأمس إلى اليوم.
1: نعم،
2: تبدلت مثلا محتوى البرامج، التوقيت المدرسي تبدل، تبدلت علاقة الأستاذ بالتلميذ، تلامذتنا اليوم واللي يعيشوا الضغط ومع زايد معناها التكنولوجيا معناها واستعمال الجوالات ولت تبدلت العلاقة، ما عادش معناها التلميذ مرتبط معناها بالأستاذ معناها 100%.
1: نعم.
2: معناها وسائل المعرفة ومعناها مسائل المعرفة تغيرت وتنوعت.
1: نعم.
2: تبقى زادة حتى النظام التأديبي معناها ما كانش كما قبل كما تو، معناها تلميذ اليوم لازم يحترم الأستاذ والأستاذ زاد يبادل الاحترام.
1: نعم يجب يكون هناك احترام متبادل. نعم
2: يجب يكون ثم احترام متبادل بين تلميذ اليوم وأستاذ اليوم.
1: نعم
2: ما يهينش الأستاذ بدوره، ما يهينش عبارة ولده وذاك ما يهينوش، والتلميذ يجب يحترم أستاذه مهما يكون.
1: نعم
2: مهما يكون.
1: المبادرة هذه والتظاهرة هذه واليوم هذيك صار اليوم لهنا التكريم هذا تكريم الأساتذة سي لطفي.
2: تكريم الأساتذة شرفونا اليوم بالحضور معناها توافد ضيوف منذ السادسة صباحا
1: بالمعهد في المعهد التكريم صار.
2: لا عملناه بفضاء دار الشباب وبعد نعم. عملوا زيارة المعهد بن شرف الناظور اللي قرأوا فيه في الثمانينات والتسعينات.
1: شنو كان إحساس الأساتذة وهم مكرمين؟
2: والله لا يمكن معناها ما ينجمش الواحد يوصف شعورهم، معناها مزيج من الفرحة والبكاء
1: نعم.
2: والمصافحة والعناق معناها بين أبناء وأبائهم مش مجرد أساتذة
1: نعم.
2: بين الأباء والأبناء، وهي فكرة اللمة هي تكريم للي نقلوا لنا المعرفة وغرسوا فينا قيم الجد والاجتهاد والأخلاق
1: نعم.
2: وحب العلم والعمل والزمان مهما يطول لا يستطيع إطفاء جميل ما صنعوه فينا.
1: أكيد.
2: هي ليست تكريمات وشهادات فقط بل
1: هي اعتراف بالعرفان والجميل.
2: فأردنا اليوم أن نقول لهم شكرا لكم
1: نعم.
2: بصماتكم ما زالت حاضرة فينا إلى اليوم.
1: نعم
2: اليوم التقينا بهم ليس كموش أساتذتنا فقط بل كآباء كما قلت لك يلتقون بأبنائهم وهذه اللمات هي عنوان للوفاء، وهي رسالة للتلاميذ اليوم ولأبناء اليوم. احنا هنا ما زلنا قروا
1: وهذه هي رسالة نعم ان شاء الله ينسجوا هما بيدهم على منوالكم،
2: ما يحسوش باللي احنا نحسوا به تو ما يحسوش باللي احنا نحسوا به تو
1: يحسوهم بعد
2: يحسوا من
1: كي يوصلوا لعمرنا احنا سي لطفي تقول انت
2: كي يوصل لعمرنا احنا كساعة يحسوا
1: بقيمة الأستاذ وقيمة المعلم وقيمة المدرسة،
2: قيمة الأستاذ وقيمة
1: نعم.
2: المعلم والمربي بصفة عامة خاصة بقيمة المدرسة العمومية.
1: نعم أكيد
2: المدرسة العمومية
1: نعم.
2: مهما تغير الزمان ومهما تغيرت الظروف تبقى ديما المدرسة العمومية
1: نعم.
2: بمكانتها العلمية
1: لصنعة أجيال صنعة أجيال نعم. وكانت ساهمت في بناء الدولة أيضا مباشرة بعد الاستقلال المدرسة العمومية ساهمت في بناء الدولة الإدارة التونسية والأطباء لنوجه تحية لكل يعني لكلهم يعني كل أساتذة وكل معلم كل من علمنا حرفا سي لطفي.
2: المدرسة العمومية ساهمت في بناء أجيال والأجيال هذا ما هم بناة الدولة الوطنية
1: نعم نعم
2: نجم نسموهم الأجيال هذه مدرسة النضال الوطني
1: نعم
2: وإن شاء الله أولادنا معناها هم تو ما يحسوش أكيد
1: أكيد في يوصلوا لعمر معين تو يفهموا قيمة المدرسة والمعلم نعم
2: ربما يهتموا بالرياضة أكثر ويهتموا بالفنون وبالرقص وبالمسرح وبالوحد.
1: هذا لا ينفي هذا لهنا سي لطفي أكيد معناها إحنا كنا نحبوهم ينفتحوا نحبوا أبنائنا وتلامذتنا يكونوا منفتحين على جميع المجالات، لكن أيضا لازم تكون هناك علاقة احترام متبادل بين التلميذ والمعلم والأستاذ، خاطر المعلم هو اللي بشي يغرس فينا يعني يغرس فينا مش المعرفة والعلم فقط ومش بشي يعلمنا الحروف والكلمات وفقط بل يعلمنا أيضا الأخلاق، نتعلمه من خلال المدرسة وفي المدرسة نتعلمه هي المجتمع هي النواة الأولى اللي بش تكونها وتخرجنا للمجتمع.
2: أكيد المجتمع هو النواة الأولى، لازم معناها التعليم ما هوش معرفة فقط بل هو غرس قيم
1: هو قيم ونعم
2: واحترام متبادل
1: نعم
2: وإحساس بقيمتك المربي ذاك
1: نعم
2: اللي هو قاعد يغرس فينا في القيم والأخلاق ان شاء الله معناها وليداتنا اليوم معناها
1: ان شاء الله ينسجوا على منوالكم سيلوتي
2: هذه كي يشوفوا لما ولكن كي يكبروا ويوصلوا لعمرنا احنا
1: نعم.
2: اكيد مش يحسوا ويحنوا للاساتذة اللي قراهم واللي نصحاهم واللي
1: اللي كونهم وخرجوهم اجيال فعلا في المجتمع نعم مواطنين صالحين وفاعلين في المجتمع نعم شكرا لكم سي لطفي شكرا لكم على هذه الرسالة اللي أنا نقول رسالة أنا نشكركم خاطر هذه رسالة أنتوما تتوجهوا من خلالها للأطفال للتلاميذ اليوم على نوعية العلاقة كيفاش يلزمها تكون بين التلميذ والمربي والأستاذ شكرا لكم إن شاء الله نعم نتمنى لك التوفيق سي لوتي وانت الأستاذ أيضا إن شاء الله يعني عودة على قريبة إن شاء الله تكون سنة دراسية موفقة لك ولجميع الإطارات التربوية شكرا لك
2: بالله يا أخت شيراز
1: تفضل
2: لو تسمع
1: اي تفضل سي لوتي
2: توجه بالتحية
1: اي
2: اسمحي لي نتوجه بالتحية بالمشرفين معايا على الصفحة وعلى اللمة دي
1: تفضل نعم نوجه لهم تحية أيضا من خلالك
2: نوجه لهم
1: نعم.
2: كان ممكن نسمي
1: أي تفضل الأسلام. تفضل أي
2: في قيس مفتاح مدير معهد حي النزهة بزغوان الأخت عايشة العريبي أستاذة إنجليزية بالمعهد النموذجي بزغوان
1: نعم
2: الأخ فوزي الجعيدي قيم عام بمعهد ابن الهيثم بسواف الأخت أسمى بالحاج عبدالله مديرة المدرسة الإعدادية ابن الجزار بالنادور ان شاء الله مسيت حتى الاخ فرحات العبيدي والاخ مصطلح احمد
1: نعم
2: وكلمه اخيره اخت شيراز
1: اي
2: بالله لابد بالنسبه للمعهد ابن شرف بالنادور نحب نوجه التحيه لسي المنصف الكحيلي اللي هو توسم الصنف الرابع من وسام الاستحقاق التربوي
1: نعم
2: في قصر قرطاج
1: نعم
2: خاطر المعهد تصدر سنه 2007 المرتبة الأولى جهويا والمرتبة الرابعة على مستوى وطني
1: نعم
2: وشكرا للي ساهموا في إنجاح هذه اللمة وبارك الله فيكم إذاعة تونس الثقافية ومشكورين
1: العفو.
2: برشا وفاجأتونا معناها بالاهتمام بهذه اللمة ويعطيكم الصحة
1: العفو
2: شكر لكم
1: العفو سي محمد لطفي اللافي شكرا لك أنت على قبولك دعوتنا شكرا لكم على هذه المبادرة اللي فكرتوا وخممتوا من خلالها في تكريم الأساتذة اللي وصلكم لهذا المنصب اليوم سي لطفي أكيد أنت أستاذ اقتصاد بفضل ومجهودات الأساتذة اللي كانوا موجودين في معهد ابن شرف بن ناذور زغوان شكرا لك إن شاء الله ديما موافقين إلى اللقاء
2: شكرا بارك الله فيك

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: وأجمل تحية تصلكم من أنيس الحميدي من أمام الأجهزة التقنية، وشيراز شوالي من أمام ميكروفون استوديو 665 على موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا وأمسيتنا الثقافية المباشرة موعدكم مع صالون الثقافي مازال متواصل إلى حدود 8 مساء. فقرة أسرار الكون مع الأستاذ عبد الحفيظ التياهي، نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك. أهلا وسهلا ومرحبا بك عبد الحفيظ.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك، تحيه ليك ولكل المستمعين.
1: مرحبا بك عوده ميمونه.
2: عايش، بارك الله فيك.
1: مرحبا بك. شنو عنا جديد في اسرار الكون؟ اكيد ديما عنا جديد في علم الفلك سي عبد الحفيظ.
2: اكيد الاحداث تتسارع بسرعه كبيره، حيث انه التلسكوب الفضائي جيمس ويب اللي خرج للخدمه في 2021
1: نعم
2: أعطانا برشة جديد. الخبر الأولاني يتعلق بأنه الجسم جديد، يعني باش يولي فما تصنيف جديد للنجوم.
1: نعم.
2: رصد ذي التلسكوب ذي جرم في الكون الحجم نتاعو يقارب نظامنا الشمسي الكل. يعني الشمس وعطارد والزهرة والأرض والمجموعة الشمسية الكل، كبير برشة الجسم ذي. الفكرة المطروحة تو أنه هو ثقب أسود والكتلة متاعه كبيرة برشا، والمشكلة أنه محاط بسحابة من الغبار الكوني تظهر وكأنها نجم. بعد يكتشفوا اللي هو يمكن يشتر باش يكون فما تصنيف جديد اللي هو اسمه الثقب الأسود النجمي، بما أنه تصرفاته تدل على أنه نجم ولكن الحجم متاعه كبير، كبر النظام الشمسي. الخبر هذا يفاجئ، خاصة أنه وقتاش توجد الجسم هذا، توجد للدنيا يعني الولادة نتاعه كانت بعد فقط 660 مليون سنة بعد الانفجار العظيم يعني.
1: نعم.
2: وهذا سؤال يطرح كبير برشا عليه.
1: يطرح نفسه. نعم.
2: يطرح نفسه، خاصة أنه يعني في مدة قصيرة. السؤال هو كيف استطاع الثقب هذا أنه يكبر بالطريقة ذي في مدة صغيرة، بعد في خلال فترة صغيرة، خاصة بعد الانفجار العظيم. هذا سؤال كبير برشا. مازلنا في جيمس ويب ونقترب من حل لغز النقاط الحمراء الصغيرة. يكتشف الإنسان عبر الأقمار الاصطناعية والتلسكوب اللي فما نقاط حمراء صغيرة، والنقاط هذه يعني الولادة نتاعها كانت بعد الانفجار العظيم. جيمس ويب اقترب من حل لغز النقاط هذه، ويعتقد أنها هي زي ذاك العادة ثقوب سوداء محاطة بغبار كثيف. الخبر الثالث زاد إيطونون شوية بالفرنسي، يعني نستغربه من شوية، هو أنه الماء يعيش قرب الثقب الأسود. يكتشف العلماء أنه قرب المجرة متاعنا، المركز القرب متاع المجرة، حوالي 0.55 سنة ضوئية وجود الماء، وهذا مفاجئ لأنه عندما نقترب من المركز المجرة والثقب الأسود فأنه الإشعاع شديد وكل الظروف ما تعطيش أنه النجم يكون فما هناك ماء نجم يعيش.
1: نعم.
2: الخبر الرابع أنه مازلنا في الثقوب السوداء وفي جيمس ويب، اللي يكتشفوا اللي فما زوز أجسام المسافة بيناتهم حوالي 4900 مليون سنة ضوئية، وقت اللي كان العمر نتاع الكون صغير 1.3 مليار. وقع اندماج الجسمين هذوما، وهما اللي تقريبا النتيجة نتاع الاندماج هذا هو ثقب أسود، وهذا باش يعطينا باب جديد كيفية يعني تطور ونشأة الثقوب السوداء.
1: نعم.
2: الخبر الخامس هو أنه يكتشف جيمس ويب كوكب جديد في نظام نجم اسمه بيتا فيكتوريس. نحن نعرف اللي توعدنا تقريبا 7000 أكثر من 7000 كوكب خارج المجموعة الشمسية. هذا كوكب جديد، أما الاكتشاف نتاعو كان بالبصمة الكيميائية بالدراسة الطيف السبيكتر. طلعنا النجمة ذي، والطريقة ذي أكيد باش تتطور برشا، خاصة البصمة الكيميائية لاكتشاف الكواكب خارج المجموعة الشمسية. الأخبار السادس، يدرس جيمس ويب مذنب حكينا عليه قبل أطلس 3، ويكتشف أنه التركيبة نتاعه من الكربون والهيدروجين الثقيل مختلفة عن المذنبات اللي موجودة في المجموعة الشمسية. بدأ يفتح قوس لدراسة المذنبات. الخبر السابع، اللي عنقود نجمي اسمه طرزان 5، العنقود هو فيه مليارات من النجوم، يكتشف اللي العنقود هذا فيه برش أجيال من النجوم، وليس عنقود يعني عندهم نفس الخصوصية، يعني النجوم هذوما عندهم نفس الكاركترستيك، لا، هما مجموعة من العناقيد فسط عنقود. وهذا باش يحل زاد باب جديد في دراسة العناقيد النجمية. الخبر الثامن، أنه الجيمس ويب زاد شاف ولادة النجوم باستعمال أشعة تحت الحمراء، ولهنا زاد خبر رضايا باش يفتح قوس جديد على ولادة النجوم كيفاش تصير، خاطر احنا نعرفوا اللي النجم وكأنه كائن حي يولد ويعيش ويموت. فالولادة شافها بالتفاصيل الأشعة تحت الحمراء، وأكيد جدا باش تخلينا نفهموا مراحل الأولى لولادة النجوم.
1: نعم.
2: والأنظمة الكونية. الخبر التاسع، بالأشعة تحت الحمراء اكتشاف تفاصيل مخفية خلف الغبار في المجرة متاعنا والتركيبة متاعها. وآخر خبر يهم الشمس متاعنا، نرجع للشمس متاعنا وللمجموعة الشمسية متاعنا، اللي يعطينا جيمس ويب أدق صورة لسطح الشمس، ولهنا باش نكتشفوا، يخلينا نكتشفوا البنية المغناطيسية والحبيبات الشمسية. وهذا باش يخلينا نفهموا نشاط شمسي جديد والعواصف التي يمكن أن تؤثر على الأقمار الصناعية والأرض. طلعت يعني حكايات جديدة في النشاط المغناطيسي للشمس.
1: نعم.
2: كل هذا في المدة الأخيرة، وستتسارع الأخبار والتفاصيل حول الكون باستعمال الكواكب الخارج والتلسكوبات الفضائية خاصة.
1: نعم.
2: وفما نحن ما زلنا نعيش على وقعة في السماء متاعنا الزخات الشهب. ناهيك وانه يعني الذروه هي كانت بين 12 و13 اوت، ولكن احنا تو نجم نشوفوا زخات شهب، ولكن الناس اللي تسهر بعد نصف الليل حتى تقريبا الذروه نتاع الصباح نجم نشوفوا في اتجاه الشمال الشرقي في السماء كيفاش فما برشا شهب يشوفها من نجم شهب. هذا ما لدينا اليوم
1: في فقره اسرار الكون. نعم. شكرا لك السيد عبد الحفيظ التياهي، نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك. 10 أخبار فلكية كانت حاضرة ضمن فقرة أسرار الكون. إن شاء الله ديما متميز ومتألق سي عبد الحفيظ. أمسية سعيدة وإلى اللقاء.
2: بارك الله فيك. شكرا.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجا على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
6: من جديد نرحب بكل من اختار متابعتنا في هذا الموعد من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية السبعة غير درجين على موجاتنا. لقانا وأمسيتنا وصالونا مازال متواصل إلى حدود 8 مساء. شرفة أخرى نفتحها على ولاية بنزر، تحديدا دار الثقافة بغزالة، مع الأستاذ والمؤطر خالد الهذلي. ألو، أهلا وسهلا ومرحبا بك خالد.
7: مرحبا بك، تحية ليك شيراز، تحية للسادة المستمعين ومستمعات الإذاعة الثقافية، ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
6: مرحبا بك. شنو الأجواء عندكم في دار الثقافة غزالة؟
7: والله احنا في إطار ديما الأنشطة موجودة في الثقافة غزالة، وخاصة الأنشطة ذات الكثافة السكانية، نخدم على التظاهرات الثقافية الخاصة بالبرمجة الصيفية. دونك عن أيام ثقافية في دار الثقافة غزالة، وأيضا بعض الأنشطة من نوادي الاختصاص الموجودة بدار الثقافة غزالة.
6: نعم، هنا نواكبوا معاكم في الأجواء، أجواء التحضيرات والاستعدادات والبرايفيت خلينا نقوله. زادة خالد،
7: بالفعل هو عنا الآخر مرة يعني تحصلنا على الجائزة الأولى في ألوان البحيرة ضمن مسابقة مسرح الشارع، دورة أولى تأسيسية. دونك التتويج هذايا يكتسي أهمية، خاصة خاطر العمل هذا ما اعتمدش على الفرجة فقط.
6: نعم.
7: هو عمل مسرحي اسمه صرخة البحيرة. دونك حاولنا نوظف فيه المسرح كأداة للتوعية والتربية البيئية، نقربوا القضايا اللي تمس المواطن، أيضا البحيرة اللي هي مصدر قوت
6: ومصدر الحياة، أيضا
7: ومصدر الحياة. إذا كيف كما قلت تحكي أنت في مدينة منزل عبد الرحمن، دونك حابين نخدموا على البحيرة من خلال نطرح القضايا هذية والإشكاليات الموجودة في بعض المناطق هذية، دونك بطريقة فنية ومباشرة. الجائزة الأولى هذية اعتراف بالمجهود الجماعي لنادي المسرح اللي كنت نأثر فيه في دار الثقافة ابن رشد منزل عبد الرحمن، والاختيار الفني الإجماع بين الإبداع والعمل الثقافي والرسالة البيئية والمواطنية اللي نحبوا نوصلوها للناشئة وللناس بتوعية بمخاطر أنه التلوث البيئي، وأيضا حماية الحاجات البيئية الموجودة في الوسط الموجود اللي احنا موجودين فيه. التجربة متاع صرخة البحيرة كيف تعكس التوجه نحو ثقافة ما تكونش منفصلة عن الواقع متاعها، ثقافة تستجيب للحاجيات وتطرح الإشكاليات السهم زاد في بناء الوعي. الفنان ولا المنشط هو له شريك في التنمية
6: أكيد.
7: أيضا زاد كيف شيراز هو ينجم يكون المهندس متاع البرمجة الثقافية، وهذا اللي عديد الدورات التكوينية اللي خذناها احنا مع الإدارة العامة للعمل الثقافي وفي صلب وزارة الثقافة.
6: نعم.
7: وأنا نخدمه نبعده على الـ على الـ التنشيط، التنشيط بمعنى التنشيط العادي اللي فيه التسلية، فيها الديفولمو، لكن طول البرمجة وليت برمجة يلزم ذات هدف يكون فيه إفادة، يكون فيها رسالة بيئية، رسالة تنجم تكون بيئية زي كيف المخاطر والمخاطر الموجودة في المجتمع من الآفات الاجتماعية موجودة زي كيف ولا المرض المزمن اللي يصيب المجتمع هذا، يلزمنا احنا زي كيف نحاولوا نلتصقوا بالواقع هذا ونحاولوا نخرجوا بأعمال فنية تحاكي الواقع وأيضا توعي الناس والناشئة اللي هما أولادنا سواء في منزل عبد الرحمن أو في غزالة كيف اللي احنا عنا مختبر، يعني من 6 مختبرات موجودين في الجمهورية. دونك المختبر هذا مختبر زاد كيف نحاولوا فيه وأنه نبرمجوا أنشطة لاصقة بالمجتمع، لآخرها يعني خدمنا على بودكاست

0: يتحركها المواطن في كل جهة هذيك. دونك هذا هو العمل نتاعنا اللي قاعدين نقوموا فيه. دونك اخيرا كنا يعني احتفلنا بال في مع اولاد منزل عبد الرحمن اللي نوجه لهم التحية الكبيرة. ويعني الأطفال هذوما يعني من اللي عمرهم يعني يقرأوا مسامنا يعني من اللي عمرهم 8 سنوات يعني من الرابعة للخامسة للسيزيام حتى فيهم يعني اللي تعدى فنون تعدى معهد الفنون بالعمران وفيهم اللي مشى التحق بإيطاليا ولا ممثل فاعل في في في في, في يعني في مسارح في العالم. دونك هذوما اللي نحبوهم من العباد هذوما اللي من حاجاتنا. ما صحيح يكون الطفل يكون عنده شغف للمسرح او لاي فن نبيل يكون يعطي رساله ويعطي ويعطي دافع لك النشأة هذيك باش يحاول يغير في الواقع نتاعو من واقع نقولوا واقع سيء ولا غير سوي إلى إنسان سوي ولا إلى مجتمع سوي.
1: نعم شكرا لك سيد خالد الهذلي المؤثر والأستاذ دار الثقافة غزالة بولاية بنزرت. شكرا لك إن شاء الله ديما موافقين إن شاء الله ديما من حسن. إلى الأحسن أمسية سعيدة وإلى اللقاء.
0: شكرا عايش بارك الله فيك.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي.
1: مع شيراز الشوالي.
2: مع شيراز شوالي وأنيس الحميدي اللي رافقني في تأمين هذا المواد من الصالون الثقافي من أمام الأجهزة التقنية 7 و4 لموجاتنا. لقاءنا وأمسيتنا وصالونا مازال متواصل ضمن فقرة شرفات على الإصدارات. صدر حديثا للكاتب الصحفي والباحث الصحراوي قمعون إصدار يحمل عنوان بنات الشيخ، يتناول فيه بأسلوب سردي صحفي روائي معركة تحرير المرأة التونسية على يد كل من الشيخ سالم بن حميدة وتلميذه الطاهر حداد، ويصف ما تعرض له الحداد من حصار وعزل طوال 5 سنوات من المعاناة انتهت بموته المأساوي وحيدا منبوذا من المجتمع المحافظ ومن شيوخ الزيتونة الذين اتهموه بالزندقة آنذاك. وقد جاء هذا الكتاب الصادر عن مجمع الأطرش للنشر والتوزيع في 217 صفحة من الحجم المتوسط، موشحا بصورة الطاهر الحداد وأستاذه الشيخ الزيتوني الحداثي المتصوف والملقب بفيلسوف الساحل سالم بن حميدة. ويحتوي الإصدار على وصف سردي للفرحة الشعبية العارمة بحصول الاستقلال الوطني المتزامن مع صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956، أي 6 أشهر فقط بعد الاستقلال واسترجاع السيادة، إلى جانب الفرحة الشعبية بنفس المناسبة بإغلاق دار جواد المهينة لكرامة المرأة وقرار السلطات الفتية أيضا بحل مؤسسة الأحباس التي كانت محل تلاعب بالحقوق وتحرم فيها المرأة من الحق الشرعي للميراث لسبب وحيد وهو أنها امرأة. وبقلم صحفي يراوح بين سرد المعلومة التاريخية والحبكة الروائية، قدم الكاتب سيرا روائية عن البنات الست للشيخ سالم بن حميدة رائد الإصلاح الاجتماعي وتحرير المرأة الذي كان أول من أرسل بناته إلى المدارس في 40s القرن الماضي، فتخرجنا بشهائد الإجازة وعملنا أستاذات ومديرات مؤسسات تربوية وإطارات عليا في مؤسسات وطنية وصحفية في وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وهي السيدة ملك في 70s القرن الماضي، إلى جانب أسماء الكاتبة والروائية والحائزة عدة مرات على جائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية، وكانت أيضا إحداهن السيدة آسيا الأستاذة في معهد كارنو بالعاصمة، وهي زوجة الوزير الأول في 70s الهيدنويرا، وهي موسيقارة وقد أسست وترأست مهرجان المالوف في تستور. إصدار آخر صدر عن بيت الحكمة الذي أصدر مؤلفا في جزئين عن محمد الحبيب رائد المسرح التونسي، حياته وآثاره. وتولى هذا جمع مضمون الكتاب وتقديمه الأستاذ العربي الزوابي الذي أشار في تمهيد مؤلفه إلى أن هذا الإصدار يأتي امتثالا لواجب الاعتبار والوفاء والعرفان لأحد الرجالات الأفذاذ الذين أنجبتهم تونس، ورائدا من رواد المسرح التونسي ومساهما في النهضة الأدبية والفكرية في تونس المعاصرة. هذا وقد كان الأديب المسرحي محمد الحبيب من بين المسرحيين الذين كانت تعج بهم الساحة الثقافية التونسية في فترة الثلث الأول من القرن العشرين، خاصة ما بين الحربين العالميتين، وكان من الأسماء المغمورة رغم ما قدمه من خدمات للأدب والمسرح. وتكمن أهمية هذا الكتاب في تقديم فكرة واضحة للقارئ عن محمد الحبيب وأصله التركي وحياته ودراسته وتكوينه ونشاطه المسرحي ذي الأوجه المتعددة، مؤلفا للمسرحيات خاصة منها عن التاريخ التونسي القديم، ومعلما الفن المسرحي في المعاهد المسرحية التونسية ومساهما في تألق الحركة الثقافية والأدبية في فترة كان خلالها القوى الاستعمارية وكانت خلالها القوى الاستعمارية تعمل على طمس الهوية التونسية. ويمكن للقارئ أن يطلع في الجزء الأول من هذا المؤلف الوارد في 470 صفحة على محمد الحبيب، حياته وأثاره ومختارات من أثاره ومذكراته حول المسرح وفي التاريخ من زوايا التاريخ التونسي، تناول تخطيط قرطاجنة والشهيرات التونسيات والأخلاق العامة بتونس في فجر القرن السابع وغيرها. كما تضمن الكتاب دراسات في الأدب العربي وفي الموسيقى. أما الجزء الثاني من هذا المؤلف الصادر عن المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة، والذي تولى جمع وترتيب مضمونها العربي الزوبي، فقد ورد في 293 صفحة توزعت على 4 أجزاء كبرى. عنوانها الباحث كالآتي: مقاربات حضرية. تضمنت ما كتبه محمد الحبيب عن ذكرى المولد الشريف وعن دعوته لتوحيد العمل في رؤية هلال الشهر في المغرب الإسلامي. كما استعرض الكاتب نماذج من مؤلفات محمد الحبيب في الرواية والقصة والمسرح ونماذج من النصوص المسرحية. ويختتم الكتاب في الجزء الثاني بمختارات مما كتب عن أو مما كتب عن الأستاذ محمد الحبيب بأقلام محمد الفاضل بن عاشور وعز الدين المدني ومحمد السقانجي ومنصف شرف الدين ومحمد بوذينة ومحمد الهادي المطوي وأحمد الحمروني وتوفيق بوغدير ومحمد بن الأصفر ومحمد العزيز الساحلي وصالح المهدي. هذا فضلا عن قائمة المصادر والمراجع. تم تذييل هذا الجزء الثاني بملحق يحتوي على مجموعة ثرية من الصور لمحمد الحبيب في سباه وكهولته، منها صور مع والده أحمد بن محمد الحبيب التركي وأخرى مع زوجته ومع جمعية الكوكب التمثيلي في حضرة المنصف باي سنة 1942 ومع أفراد الجوق التونسي لدى عودتهم من مؤتمر الموسيقى بالقاهرة سنة 1932. كما تضمن الإصدار عدة صور مع الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ومع يوسف وهبي ومع صالح المهدي وخميس الترنان ومحمد العربي الكبادي والهادي العبيدي وشافية رشدي ومحمد بن إسماعيل والشيخ محمد صالح بن مراد وعبد المجيد بوديدة، علاوة على نشر صور للكاتب العربي الزوابي مع ابن الفقيد محمد الحبيب وهو الطاهر الحبيب نائب رئيس جمعية الرشيدية. نغم آخر في هذا اللقاء.

شرحت لك سبب قلبي يا ظالم قول شو ذنبي، شرحت لك سبب قلبي.

بلوال. صدوك عني العدا يا زين، صدوك عني.

0: اشتاق لله.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
2: من جديد نقول أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعتنا في هذا المواد من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية 8 غير ربع. لقاءنا ما زال متواصل إلى حدود 8 مساء، وفي ورقاتنا الثقافية وتحت شعار حلمة الثلاثة، حلمة الثلاثة تنتظم الدورة 35 من المهرجان الصيفي بدوار هيشر من ولاية منوبة من 18 إلى 23 أوت الجاري، لتقدم للجمهور 7 عروض فنية تمتد على 6 سهرات. افتتاح هذا هي الدورة من المهرجان الصيفي بدوار هيشر باش تكون يوم الثلاثاء 18 أوت بعرضين. ينطلق الأول على الساعة 6 مساء، وهو عرض فروسية لمحمد علي الجندوبي، يليه حفل للفنانة مريم نور الدين، في حين تختتم فعاليات الدورة في سهرة الأحد 23 أوت بحفل للفنانة ريم الكافية. وتقام فعاليات هذه الدورة التي تنتظم بمبادرة من جمعية أفاق النجاح بدعم من وزارة الشؤون الثقافية، وبالتعاون مع العديد من الهياكل العمومية والخاصة بالمدرسة الإعدادية ابن رشيق بدوار هيشر. ويضم برنامج الدورة العروض التالية، كما قلت يوم 18 أوت يوم الافتتاح عرض للفروسية، ثم عرض الفنانة مريم نور الدين. يوم الأربعاء 19 أوت عرض الفنان عبد الرحمن الشيخاوي، 20 أوت عرض الفنان نجيب جيبان، 21 أوت عرض إركز هيب هوب، 22 أوت عرض محلي، و يوم الاختتام باش يكون يوم الأحد 23 أوت عرض الفنانة ريم الكافية. نغم آخر في هذا الصالون الثقافي، ورد الجزائرية.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة، فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

هذه الحلقة تقدمها إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. فقيه الفلسفة الدكتور طه عبد الرحمن.

0: كانت المعرفة الروحية أو التزكية فاصلاً في حياتي، فقد كنت أقف عند ظاهر الأشياء وسطحها لا أتعداهما، فأصبحت الآن أطلب معاني الأشياء والقيم التي من ورائها.
1: إذا كانت العبارة لغة العقل، فإن ما وراء العقل لا يدرك إلا بالإشارة، وإن للقيم الأخلاقية منزلة القيم الجمالية، فهو إذن استمتاع ذائقته المنطق، إنه فيلسوف الأخلاق وفقيه الفلسفة، المفكر المغربي طه عبد الرحمن، أحد مواليد مدينة الجديدة الساحلية جنوب الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب العربي، عام 1944، إبان الاستعمار الفرنسي لبلاده. داخل مجتمع أمازيغي ووسط ثقافة إسلامية صوفية، نشأ وترعرع المفكر طه عبد الرحمن، فكان تعليمه الأولي في الكتاب على يد والده. درس بعدها المرحلة الابتدائية في مدينته الجديدة قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء لإكمال دراسته الإعدادية والثانوية.
0: لما كنت أتعلم الحروف كنت أجد صعوبة في حفظها، فكان أبي يخشى علي ألا أتعلم، فكان يدعوني إلى مصاحبته عند بعض الأولياء الصالحين، فكنت يعني موقنا على أني سأتعلم تلك الحروف، سأصل رغم صغار سني إلى ما أراد بي. وهكذا دخلت، كنت في الكتاب عند أبي، وحفظني جزءا كبيرا، ثلثي القرآن، 40 حزبا، ودخلت المدرسة وهكذا.
1: ومن جامعة محمد الخامس بالرباط حصل الدكتور عبد الرحمن على إجازة بكالوريوس في الفلسفة، ثم سافر إلى فرنسا لمتابعة دراسته في جامعة السوربون، وحصل فيها على إجازة ثانية في الفلسفة، ثم دكتوراه السلك الثالث عام 1972 في موضوع اللغة والفلسفة. وكانت رسالته في البنيات اللغوية لمبحث الوجود، والتي أشار فيها إلى أن البنيات تتجلى من خلال ثلاثة مستويات، وهي أن تكون اللغة أداة للتعبير عن الوجود، وأن تكون بنية تحدد طبيعة الوجود، بالإضافة لكونها آلية لفهم الوجود. فكانت هذه الرسالة واحدة من الأسباب التي خولته ليكون أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين في مجال التدوين الإسلامي العربي منذ بداية السبعينيات من القرن العشرين. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلاً:
2: طبعا الدكتور له الكثير من المؤلفات، تزيد عن 30 مؤلف، منها رسالته رسالة في البنيات اللغوية كتبها بالفرنسية عام 1979، رسالة في المنطق الاستدلالي والحجاجي أيضا كتبت بالفرنسية وهي أطروحته للدكتوراه، كتاب المنطق والنحو الصوري وفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام، فقه الفلسفة، الأخلاق، وله كتاب بعنوان سؤال الأخلاق، والحق العربي في الاختلاف الفلسفي، والحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، وكتب أخرى كثيرة للدكتور حفظه الله تعالى.
1: كان الدكتور طه من أهل النظر وحملة الحجة ومن العالمين العاملين، فبعد عودته إلى المغرب عين أستاذاً للمنطق وفلسفة اللغة والأخلاق في جامعة محمد الخامس بالرباط، وواصل فيها مساره الدراسي إلى أن حصل على دكتوراه دولة عام 1985 بأطروحة تحت عنوان رسالة في الاستدلال الحجاجي والطبيعي ونماذجه، داعياً بذلك إلى بناء عقل عربي مبدع غير منسلب ومتحرر غير متسيب.
0: اشتغلت بالدراسات المنطقية بالدرجة الأولى، وتخصصت في هذا الباب، وكانت يعني تكويني في هذا الإطار تكوين في المنطق الحديث. ولما أنهيت اختصاصي رجعت إلى وطني وقمت بتدريس هذه المادة، رغم أني ما كنت أجده من صعوبات في يعني تطبيق برنامجي في المنطق داخل الكلية، وخصوصا كان لأول مرة يدرس المنطق الحديث ويعرب في الكلية. وساهمت في ترسيخ تدريس المنطق داخل الجامعة المغربية وفي تعريبه وفي وضع مصطلحات كثيرة.
1: كان الدكتور طه قارئاً وباحثاً في اللغات المتنوعة، فأجاد 6 لغات منها الفرنسية والإنجليزية والألمانية، وكتب الشعر والنثر، وكان أصغر عضو باتحاد كتاب المغرب، فقد حصل وهو طالب على بعض الجوائز القيمة عن قصيدة شعرية نافس فيها الأديب الراحل محمد زفزاف، كما كانت له عضوية في كثير من المراكز العلمية والمنظمات والجمعيات والهيئات الاستشارية في الداخل والخارج، وعمل أستاذاً زائراً في العديد من الجامعات العربية كمصر والأردن والعراق والسودان وليبيا والجزائر، وفاقت شهرته الآفاق. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلاً:
2: من خلال تتبع المنتوج الفكري للفيلسوف طه عبد الرحمن، هناك مجموعة من النقاط الإيجابية ذكرها الباحثون والمستقصون لمنتجه الفكري. من هذه الجوانب الإيجابية طرحه لمفهوم الفلسفة الائتمانية والأخلاق كمحور مركزي. هذا المفهوم، مفهوم الفلسفة الائتمانية أو الأخلاق، طرحه كبديل عن الأطروحات الدينية التقليدية وكبديل عن الطرح العلماني في العالم العربي. وهو يرى من خلال هذه الفلسفة أن الإنسانية اليوم في أمس الحاجة إلى الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية، وأنها هي المنقذ للعالم من التفلت القيمي الحالي.
1: كتب 10 المقالات والكتب، وشارك في ندوات ومؤتمرات علمية نوعية في المغرب وفي بلدان عربية وأوروبية، منها ندوة دولية في هولندا عين على إثرها عضواً في الجمعية العالمية للدراسات الحجاجية وممثلها في المغرب، وعضواً في المركز الأوروبي للحجاج، وممثلاً لجمعية الفلسفة وتواصل الثقافات التي يوجد مقرها بكولونيا في ألمانيا، كما ترأس فيما بعد منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين بالمغرب، وعمل نائباً لرئيس الجمعية الفلسفية العربية التي تتخذ عمان مقراً لها، وشغل منصب رئيس شرفي للجمعية المغربية للبحث في المنطق وتداخل العلوم التي تأسست بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس سنة 1999.
0: الإنسان الأول كان يتكلم لغة الفطرة، وكان يتكلم لغة الوجود، وكان يتكلم لغة الروح. فهذه اللغة هي التي كنت أبحث عنها وطلبت الأسباب التي تمكنني منها، فقمت بترويض روحي بعد الترويض المنطقي، فحصلت من هذه معاني هذه الحدود، ومن وراء هذه الحدود معاني لم تكن تحصل لي لولا هذه التجربة الروحية الشعرية الأصيلة للإنسان الأول التي دخلت فيها بلغة الفطرة ولغة الوجود ولغة الروح.
1: خمسة وثلاثون عاماً قضاها الدكتور طه في الجامعة، ألف خلالها أكثر من 30 كتاباً متنوعاً بين المنطق والفلسفة وتجديد العقل ونقد الحداثة، أذكت مسيرته العلمية الغنية وجعلت منه فيلسوفاً ابن ساعته على حد وصفه، كما شارك في إنجاز دراسات ورسائل جامعية عدة كان لها الأثر الأكبر في رسم طريق للأجيال الناشئة، فنال من خلالها العديد من الجوائز. كما اهتم الدكتور طه أيضاً بإبراز التراث العربي والإسلامي وضرورة العناية به، فسعى لبيان أصوله المنهجية وتوضيح أسباب الحداثة وتبيان حقيقتها وحدودها، فاستطاع أن يميز بين صورة الحداثة وروحها لدى المجتمعات عبر اشتراكها مع باقي الحضارات بما فيها الحضارة الإسلامية، وفقاً للعديد من الأساتذة والباحثين الذين تخرجوا من نفس جامعة الدكتور طه، ومن بينهم الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، الذي تحدث عن بعض أفكار الدكتور طه قائلاً.
3: طه عبد الرحمن لا شك أنه يمثل أحد أكبر القامات الفكرية في العالم العربي والإسلامي الذين تناولوا قضية من أبرز القضايا التي شكلت موضوع نقاش المثقفين العرب والنخب الثقافية على مدار وامتداد الجغرافيا العربية، الموضوع الذي كان يثار نهضة العقل العربي وتحديث المجتمعات العربية. عاصر طه عبد الرحمن معظم المشاريع وشارك في السجال والنقاش الذي دار فيها، لكنه تفرد في مشروعه باعتباره مشروعا نقديا يقرأ فيه التجربة العربية في محاولة النهوض والإصلاح والتحديث، كما قرأ التجربة الغربية واستفاد منها، قرأها قراءة نقدية، نقد بالداخل ونقد من الخارج، فجاء مشروعه متكاملا عبر إعادة تفنيد المشروع الغربي والاستفادة منه، وإعادة تفكيك المقاربة العربية وتبيان نقاط الضعف فيها وهفواتها، واقتراح البديل الذي يجمع بين أصيل التجربة الداخلية وإتقان التجربة الغربية، مع استبعاد الهفوات التي وردت في تلك التجربة.
1: ولا يخفى أن ما يتميز به المشروع الفكري والفلسفي لطه عبد الرحمن من بين ما يتميز به اشتغاله في واجهتين، واجهة التراث الإسلامي العربي وامتدادات حقوله ومدارسه ومذاهبه في الحاضر ومناهج دراسته وتقويمه، وواجهة التراث الغربي وامتداداته المختلفة داخل الثقافة الغربية المعاصرة وخارجها. وبالإضافة إلى تموضعه في قلب الثقافة الإسلامية العربية لم يمنعه من الانخراط الجاد في صميم اهتمامات الفلاسفة المعاصرين، ومن الحضور النقدي في قلب الإشكالات الفلسفية المعاصرة، بل والاشتباك السجالي مع أشهر الفلاسفة والأخلاقيين في قضايا فلسفية وعلمية وأخلاقية كبيرة، وبشكل يظهر استخدامه لنفس الآليات والمناهج والطرائق التي يستخدمها هؤلاء في إنتاج معارفهم الفلسفية، وهو ما تحدث عنه الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقال:
3: أدرك العقل البشري أن الواقع على درجة من التعقيد يأبى أن ينحسر في نظرية واحدة كنظرية المنطق التقليدي في صورته الأرسطية أو في صورته الحديثة، فانفسح المجال إلى تعدد المقاربات المنطقية. هذا ما أدركه طه عبد الرحمن ليدرك معه أن للعقل حدود، وأن الغطرسة الغربية في مشروع حداثتها التي اعتمدت على تصور واحد ووحيد للعقل ما عاد ممكنا، بالتالي أصبح من الإمكان أن ندعو غير العقل المجرد الصلف في نسخته الغربية لأن يدلو بدلو. من هنا كان اهتمامه بالإمكانات والتي يمتلكها الإنسان مع العقل، فجاء مفهوم القلب في صيغته ليجمع في مشروعه الجمع بين إتقان العقل وإحسان القلب.
1: وفي مؤلفه سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الصادر عام 2000 والمتبوع بمؤلفه الآخر روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية والصادر أيضا بعد 6 سنوات من المؤلف السابق، عالج الأستاذ طه عبد الرحمن إشكالية الحداثة معالجة نوعية تعكس تجربة فكرية مميزة، حيث تعامل مع المفهوم المنقول أي الحداثة تعاملا مغايرا ومخالفا لمعناه المتداول في الفلسفة الغربية، معتبرا أن الإنسان يتحقق بالقيمة الأخلاقية التي هي أسبق على غيرها من القيم، بحيث لا فعل يأتيه إلا ويقع ابتداء تحت التقويم الأخلاقي. الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق أوضح ذلك قائلا:
3: طور طه عبد الرحمن ضمن هذا المشروع مقاربة لإشكالية النهضة، أراد من خلالها أن يجمع تجربة العقل الغربي بعد تنقيته وتصحيحه وجمعه بسؤال الأخلاق عبر الفلسفة التي أراد لها تلك التسمية الفريدة، الفلسفة الائتمانية. والفلسفة الائتمانية جاءت بوحي من التراث الإسلامي ومن نصه المقدس القرآن، من مفهوم الأمانة. هذا المفهوم تناوله طه عبد الرحمن كبديل للصيغة التي طرحت الحداثة الغربية فيها نفسها، والتي صورت فيها الإنسان على أنه سيد الكون وسيد الطبيعة. لكن التجربة الحداثة الغربية كما أدركها طه عبد الرحمن بيّنت أن تجربة الحداثة التي زعمت تسييد الإنسان أدت إلى إنتاج نقيضها، فدمرت الإنسان بحربين عالميتين. فكان البديل لدى طه عبد الرحمن أن يطرح مفهوم الائتمان، الإنسان ليس سيدا للطبيعة وإنما مؤتمن عليها، وهذا الائتمان والاستخلاف في الأرض أمامه خياران: إما أن يكون يؤدي الأمانة بالعدل أو يكون خائنا بالظلم. هذا جوهر المشروع الذي قدمه طه عبد الرحمن.
1: ومن هذا المنطلق يعتقد عبد الرحمن أنه بفقدان الأخلاق يختل نظام الحياة، وستبلغ الحداثة الحقيقية متى كانت على درجة متصاعدة من المجاهدة والارتقاء العام في التخلق مع اللهو الذات والغير وجميع الموجودات والمخلوقات. لذلك فإن الإشكالية التي تتمحور حولها هذه الورقة هي حقيقة العلاقة بين الحداثة والأخلاق في تحليلات طه عبد الرحمن، وكيف أعاد تأسيس مفهوم الحداثة على ضوء التفريق بين روحها وواقعها، وهل في هذه الإعادة إبداع أصيل أم تقليد لإبداع دخيل؟ اعتكف الأستاذ طه طيلة حياته العلمية في محراب المعرفة البنائية النقدية، وأنجز عشرات الأبحاث والمؤلفات العلمية النافعة أبان فيها عن جرأة الموقف الفلسفي، وهو ينحت مساراً معرفياً متميزاً وينتفض ضد مظاهر التقليد والتبعية الفكرية، ولا يزال مجتهداً ومبدعاً إلى أن استوى ليكون صاحب رؤية فلسفية أخلاقية تضاهي كبرى الفلسفات الأخلاقية في العالم. الدكتور محمد الطاغوس، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق.
3: أهم ما طرحه في هذا المجال طه عبد الرحمن هو أنه من أوائل الذين قاربوا تجربة الحداثة الأوروبية وميزوا بين واقع الحداثة وروحها. بمقاربته يرى أن واقع الحداثة لا يعد أن يكون نموذجاً مرتبطاً بسياقات تاريخية واجتماعية. إذا أردنا النهوض في المجتمعات العربية لسنا ملزمين وفق مقاربة طه عبد الرحمن أن نسير في خطى التجربة الحداثية الغربية بالتقليد والاتباع كما فعل كثير من الباحثين الحقيقة. طه عبد الرحمن يرى أن من حق العقل العربي أن ينتج حداثته الخاصة عبر مقاربته لخصوصية هذا المجتمع وتجربته، وعبر نفيه لكونية الحداثة الغربية. لكل مجتمع حق في أن يبحث في أشكال أنماط تفكيره.
1: قد يتفق مع مواقف الرجل وقد يختلف، غير أنه استطاع أن يشارك باقتدار كبير في إقامة الدرس الفلسفي المغربي والعربي على أسس صلبة تفيد أجيال الباحثين في استئناف عطاءاته ومراجعتها وتوسيعها جنبا إلى جنب إسهامات أخرى لباحثين متميزين. أستاذ الفلسفة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا:
2: البعض ينتقد الدكتور طه عبد الرحمن بسبب انحيازه الأيديولوجي، فهو ينحاز للمنظومة الإسلامية على حساب المنظومة الفلسفية، وينحاز للفكر الديني على حساب الحياد الفلسفي. من النقود التي توجه لطه عبد الرحمن المبالغة في التشقيقات اللغوية، مما يجعل لغته صعبة الفهم على غير المتخصصين أو غير الممارسين لطه عبد الرحمن أو غير القارئين له، فأسلوبه صعب ومصطلحاته المنحوتة كثيرة جدا.
1: أما الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقد دعا إلى الاستفادة من أفكار الدكتور طه في تجارب مماثلة، مؤكدا على ذلك بقوله:
3: من الناحية الشخصية الحقيقة أنا أرى بأن طه عبد الرحمن كان سباقا بالقياس إلى التجارب العربية المماثلة في مقاربة إشكالية العقل العربي والنهوض العربي، في أنه استطاع أن يفهم خلاصة التجربة الغربية ويحدد نقاط ضعفها وينطلق استنادا إلى هذا الفهم لطرح بدائل تأخذ بعين الاعتبار خصوصية العقل العربي والثقافة العربية والحاضنة الإسلامية وجوهرها القرآن، واستنهاض مفاهيمه بأدوات العصر والعلم الذي لم يقدر غيره على إنتاجه. لذلك أرى بأن تجربة طه عبد الرحمن تجربة يجب استلهامها وتطويرها، وأدعو الحقيقة إلى أجيال قادمة تستلهم هكذا مشاريع وتطورها، لأنها بحاجة إلى تعميق أكثر وتطبيق أكثر في أكثر من مجال.
1: وإذا كانت الفلسفة بنت عصرها كما يقولون، فإن الدكتور طه فيلسوف ابن عصره، تأثر بما وصله من معارف ومواقف، وانفتح على فلسفات زمانه، وراجع تراث أمته، واشتبك مع غيره ناظراً ومناظراً ليستوي رمزاً للمناظرة الفلسفية، يستثمر المنجز الفلسفي الراهن، وهو يستحضر مخاضات التدافع بين المدارس الفلسفية في التاريخ. وأخيراً يمكن وصف الدكتور طه عبد الرحمن بأنه فيلسوف إسلامي عربي معاصر أصيل، خطف الخطفة من روح الفلسفة كما هي متداولة بين الفلاسفة، تلقفها تلقف العارف الناقد، واستثمر تلقفه أيما استثمار في مراجعة وتقويم التراث الفلسفي الغربي والعربي على حد سواء. قدمت لكم إذاعة دمشق ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقيا بعنوان الفيلسوف طه عبد الرحمن، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية إسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية لحوض المتوسط كوبي إم. الإشراف العام علاء بارسيلو، محمد شيخ سليمان. الإعداد راميا محمد. التقديم علاء الدين فطراوي. الإخراج إياد سمندر.
4: تونس الثقافية، أنتم الصوت
5: وهي الصدى.
6: دمتم مستمعينا.

إذاعة تونس الثقافية، ألوان من الفنون ودروب من الفكر والحضارة. دمتم مستمعينا.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
1: نجوم وأقمار،
2: نجوم وأقمار.

0: نجوم وأقمار
1: مع سماح قصد الله.
2: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الجديد والمباشر من نجوم وأقمار، موعد ينطلق الآن يتواصل حدود الساعة منتصف الليل. يأمن لكم هذا اللقاء تقنيا زميل أنيس الحميدي، في الأعداد والتقديم من أمام ميكروفون سماح قصد الله. نحييكم احنا الاثنين ونقول لكم إن شاء الله متابعة طيبة لهذا الموعد الفني الطربي الأدبي المواكب أيضا لبعض المهرجانات في العد التنازلي، خلينا نقول هو امتاحة لأنه آخر السهرات في هذه الصائفة. مرحبا بالجميع على موجة الأفئام 101.1 و96.1، التردد الأفقي عن نايل سات 11900، الموقع الإلكتروني www.radiokulturel.tn، وكذلك على شبكة التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم جميعا، ونبدأ هذا اللقاء بصوت فنان العرب كما يلقب محمد عبده.

0: نجوم وأقمار.
1: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.
4: يتواصل لقائنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية بعد هذا الكوكتيل من الأنغام بصوت محمد عبد ووردة الجزائرية، هدية منا لكم وتحية لكم في هذا الموعد. نذكركم برقم هاتفنا 71 844 600. طبعا نجوم وأقمار متواصلة إلى حدود الساعة منتصف الليل. سنذهب الآن مباشرة إلى القصرين للحديث عن مهرجان القصرين الدولي، ومعنا مباشرة على الخط المدير الفني للمهرجان السيد عماد السيحي. أهلا وسهلا، مرحبا.
5: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
4: مرحبا بك سي عماد، تحية من خلالك لكل اللي يسمعوا فينا في القصرين، أهلا وسهلا بهم وتحية لهم طبعا، خاصة اللي يتبعوا في مهرجان القصرين الدولي. قبل كل شيء سي عماد، أعطينا فكرة على المهرجان، لأنه هو بدأ طبعا منذ فترة، الآن في سهرته الأخيرة، مازالوا سهرتين في هذا المهرجان. أعطينا فكرة على مختلف العروض اللي قدمتوها، وشنية الرؤية اللي حبيتوها تكون في المهرجان في هذه الصائفة.
5: مهرجان القصرين الدولي وصلنا تو للدورة 45. دورة احنا كانت الدورة 45، الانطلاقة كانت من يوم 29 جويلية مع عرض رجال الفزعة وعرض صوفي من أبناء الجهة، ثم عرض الضحضاح، عرض تراثي كيف كيف من لأبناء الجهة يوم 31 جويلية، ثم عرض أغاني الكرتون يوم 2 أوت، يوم 3 أوت سهر التراب مع الفنان سيف وهو زاد من أبناء ولاية القصرين، ثم عرض تراثي آخر اسمه المرود يوم 5 أوت، وبعد عرض مرتضى الفتيتي يوم 6 أوت وكان عرض شد إقبال جماهيري كبير برشا، ثم عرض إمباير يوم 8 أوت، ويوم 10 أوت كانت معنا الفنانة شيرين اللاجمي في عرض ممتاز جدا، ثم يوم 12 أوت مسرحية ولد الطلياني العرض الكوميدي الممتاز اللي لقى إقبال جماهيري ممتاز، ثم أمس كان معنا الفنان رؤوف ماهر في إطلالة على مسرح سيليوم، وغدوة إن شاء الله كان غدوة إن شاء الله باش يكون معنا مسرحية الهيري بيت إنتاج المسرح الوطني، ثم يوم 17 أوت يكون الاختتام مع الفنانة القديرة صوفيا صادق.
4: نعم جميل. في لاحظت يعني في البرمجة هذه أنكم اخترتوا هكا عروض، نوعتوا يعني في العروض ما بين عروض ربما شبابية، عروض للأطفال، عروض شعبية، مسرح المنفرد أو الوان منشو، كذلك المسرح الجماعي، يعني نوعتوا في البرمجة.
5: بالضبط، هو نحن حابين ان يصير فما تنوع ويكون كل الناس معناها يلقوا الحاجات حسب اذواقهم، من نوع في انواع الفنيه، في الموسيقى، في الاطفال يلقوا حظهم، الشباب يلقوا حظهم، العائلات تلقى حظوظها. حاولنا انه ننوع في البرمجه ومختلف الاذواق تكون موجوده في برمجه مهرجان القصرين الدولي.
4: نعم، العروض هذه احتضنها المسرح الاثري.
5: كل العروض كانت في المسرح الاثري سيليوم، مسرح عريق جدا، المسرح مزيان برشا، كل الفنانين اللي طلعوا على المسرح يعجبهم المسرح، المسرح نتاعنا صغروا انه مزيان ومسرح انتيم، معناها جمهور قريب برشا من السين، جمهور يبدا قريب من الفنان، حتى الفنانين يقولوا نحسوا انه نحن نغنوا للجمهور ديريك، تقريب منا جمهور يتفاعل معنا، حتى تفاعل نحسوه، دونك مسرحنا مزيان برشا، هو من بين المسارح القليلة في العالم المنحوت، هو مسرح منحوت
4: بمعنى يعني مسرح منحوت حتى نفسروها يعني اللي يسمعوا فيه.
5: هو مسرح منقوش، الحجارة متاع المسرح
4: منقوشة،
5: منحوت هو
4: منحوت
5: كمسرح.
4: نعم جميل. يعني في مسرح أثري، وهذا يعني دأبتم عليه يعني منذ الدورات الأخيرة. المهرجان الآن بعد معناتها قريب الآن سيختتم يعني فعاليات، وكما قلنا غدا مسرحية الهاريبات إخراج نص وإخراج سينوغرافيا وفاة طبوبي إنتاج المسرح الوطني وشركة فابولا، وكذلك اليوم الاختتامي للفنانة صوفيا صادق. في بعد وانتم الآن في العد التنازلي ربما للمهرجان، كيف شريتوا هالعروض هذه؟ يعني مدى إقبال الجمهور لها، مدى نجاحها، مدى استفادتكم كذلك كمهرجان، يعني تأثير هذه العروض على المحيط بها في القصرين، فما تفاعل معها ولا ليه؟ كيفاش قيمتوها إلى حد الآن؟
5: الحمد لله العروض الكل تقريبا شهدت إقبال جماهيري كبير برشا. الجمهور القصرين كان حاضر بقوة، جمهور يحب يحضر للعروض الفنية. تقريبا هو مهرجان القصرين الدولي هو المتنفس الوحيد للأهالي الجهة في الفترة الصيفية. دونك الحضور الجماهيري يكون بأعداد غفيرة، الحمد لله التفاعل كان إيجابي، الجمهور فرحان. تنظيميا كان المهرجان جيد، ان شاء الله الجمهور ما كانش ملقاش حتى مشكله في الحضور للمسرح. الحمد لله الاقبال به، كما قلت لك التنوع، يعني كل الفئات اللي قد حظها تنوع في العروض، دونك فما اقبال جماهيري ممتاز.
4: نعم جميل. طبعا كيفاش تفاعلوا مع المسرح خاصة؟
5: هو المسرح مش غريب عليهم، يعني كما قلت مش أول دورة تكون في المسرح الأثري، دونك يعرفوه المسرح بالباهي، وبطبيعة التفاعل كان إيجابي، الجمهور يتفاعل مع الفنانين اللي موجودين اللي اعتلوا ركح المسرح. جمهور قريب، جمهور القصرين يحفظ برشا الأغاني، ديجا حتى الفنانين أشيدوا بالحاجة هذه، قالوا أنه جمهورنا يحفظ ويتفاعل برشا مع الفنانين، دونك التفاعل كان إيجابي بين الفنانين وبين الجمهور. والمسرح اللي كما قلت لك هو مسرح صغير ومزيان، دونك يخلي القرب بين الفنان والمتلقي موجود.
4: نعم. المهرجان اللي هو انطلق يوم 29 هكا ولا 29 جويلية، ويختتم يوم 17 أوت، يعني ثلاث أسابيع ربما نجم نقوله هكا ولا
5: تقريبا.
4: تقريبا ثلاثة أسابيع. مبدئيا يعني شنية ربما إذا كان فما صعوبات، ربما كنت تطمحوا أنه تكون فما حاجات أخرى أو عروض أخرى وما كانتش، شنو اللي حبيتوه يعني يكون موجود وما كانش موجود؟
5: يعني طبعا الصعوبات المادية وضيق الوقت هو اللي خلينا تقريبا الحاجة اللي خلتنا ما ننفتحوش أكثر.
4: يعني كيفاش ضيق الوقت؟
5: ضيق الوقت لأنه التكليف بإدارة المهرجان يجي مخر شوي، دونك نحن حاولنا أن نلوجوا على دي سبونسور على حاجات كما هكا مش نجموا ننفتحوا أكثر ونكونوا موجودين، تكون موجودة عروض عربية أو دولية في مسرح اليوم في مهرجان القصرين الدولي. إن شاء الله في الدورات القادمة تكون موجودة عروض عربية ويكون أكثر حاجات تقنية، نكون نحسنوا أكثر من الأمور التقنية واللوجستية في المسرح، باش يكون يعطي إيماج أفضل للولاية القصرين والمهرجان القصرين الدولي.
4: طبعا أكيد أنه الجمهور والمهرجان يستحق أنه تزيد تكون فيه عروض أخرى، يعني يكونوا في عروض دولية أيضا، لأنه أكيد الجمهور طلبكم بهذا.
5: بطبيعة الجمهور ديما يحب يحضر العروض الكبيرة ويحب يكتشف أنواع جديدة ويكتشف عروض من دول أخرى. دونك ونحن بيدنا نحبه أنه يكون موجود معنا عروض كبيرة. في دورة سابقة كانت موجودة عروض عربية كانت مارسيل خليفة
4: طبعا، مارسيل فايا يونان كذلك،
5: فما برشا أسامي عربية كانت موجودة على المسرح اليوم.
4: يعني سنة كان العائق إنه فماش عروض عربية هو الوقت كهو ولا
5: الوقت وأيضا الصعوبات المالية. تعرف العروض هذه غالية برشا، تقريبا عرض واحد ينجم يكون بأكثر من نصف ميزانية المهرجان. دونك إن شاء الله في الدورات القادمة المشاكل هذه تتحل إن شاء الله.
4: إن شاء الله. حاولتوا أنه يكونوا معاكم ربما مستثمرين في المجال الثقافي من الخواص ولا ليه؟ لأنه احنا كي نقولوا القاصرين نقولوا هي مكان فيه تجار، فيها يعني رجال أعمال، فيها يعني ممكن أنهم يستثمروا في الثقافة.
5: اي بالضبط، احنا بطبيعه حاولنا انه نلوجوا على ديسبونسور ومستشارين جدد، لكن كما قلت لك فقط مشكله الوقت. كما تعرف الديسبونسور عندهم وقت لصرف الميزانيه نتاعهم، ممكن نجم الوقت نحن بدينا بشوي من التاخير، دونك ما خلطناش على الديسبونسور. إن شاء الله في الدورات القادمة يكونوا معنا.
4: إن شاء الله، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. استعدادات إذن غدا، لأنه اليوم يوم راحة، غدا مسرحية الهاري بيت، فما استعدادات خاصة بالنسبة للمسرح؟
5: الاستعدادات انطلقت من اليوم هو.
4: أي هذه عادة وفي طبوبي زيدا. نعم سي عميد. ألو سي عميد بزيت معنا؟ ألو سي عميد، نذكروا أنه مسرحية الهاري بيت لوفاة أبوبي غدا على مسرح الأثري سيليوم بالقصرين. طبعا هذا العمل المتوج بأكثر. ألو أهلا وسهلا بك سي عميد، مرحبا مرة أخرى. كنت تتحدث على مسرحية الهاري بيت اللي هي عمل متوج سواء كان في تونس أو خارج تونس هذه السنة بجائزة أيام قرطاج المسرحية، قبلها مواسم الإبداع، كذلك مهرجان المسرح العربي، يعني من المسرحيات اللي يعني شرفت تونس داخل وخارج حدود الوطن، وطبعا عندها مجموعة من العروض داخل الجمهورية. نذكروا أنها افتتحت مهرجان الحمامات الدولي، ثم بعض العروض الأخرى اللي هي في بعض المهرجانات منها مهرجان القصرين. قلت فما استعدادات بدأت من البارح سي عمادة.
5: الاستعدادات هو ديجا الفريق التقني موجود، الفريق التقني بتاع مسرحية الهاري بيت موجود في المسرح، يحضروا في الديكور ويحضروا في الـ الـ الـ الـ الـ الأمور التقنية للعمل هذا. كما كنت تحكي عمل ممتاز جدا متوج بعديد الجوائز في تونس والجوائز العربية. وهي مسرحية الهاري بيت ومهرجان القصرين الدولي ولت عادة أنه نبرمجوا مسرحية جادة في برمجة مهرجان القصرين الدولي. عملوا أول كان معنا مسرحية رقصة سماء عيسى بن عربي، وسنا مسرحية الهاري بيت.
4: إن شاء الله ديما إن شاء الله يكثروا الأعمال المسرحية الجادة كما قلت.
5: إن شاء الله ديما تكون عنا أعمال مسرحية متوج بجوائز.
4: أي مش كان متوج فما مش متوجين وممتازين.
5: بطبيعة نحن إن شاء الله نتمنى أنه لما الأعمال الكل تتوج
4: طبعا
5: حتى المش متوجين يكونوا موجودين معنا في مهرجان القصرين الدولي. ومفاجأة عملوا في مهرجان القصرين في عرض رقصة سماء كان حضور جماهيري متميز، انه جمهور القصرين يحضر المسرح الجيد
4: طبعا
5: التفاعل الايجابي مع العروض كما هكا. ان شاء الله قدوة زادة يكون عندنا حضور جماهيري ممتاز وفي مسرحية الهاري بيت. ومن منبر هذا ندعو جمهور القصرين انهم يجوا يكتشفوا العمل هذا ويتفرجوا ويتفاعلوا معه كما تفاعلوا مع بقية العروض.
4: نعم نذكروا سي عماد أنه العمل هذا هو نص وسينوغرافيا إخراج وفي طبوبي بطولة أو تمثيل فاطمة بن سعيدان، لبنى نعمان، منيرة زكراوي، أميمة بحري، صابرين عمر، ومحمد بوزيد.
5: اي بالضبط، هو ثله من نجوم المسرح في تونس، قامات كبيره برشا. كما قلت لك ان شاء الله جمهورنا يكون حاضر بكثافه ويتفاعل تفاعل ايجابي مع العمل هذا.
4: نعم، الفنانه صوفيا صادق المستختتم مهرجان قصرين الدولي كانت اختتمت ايضا مهرجان الحمامات الدولي بعرض كان ممتاز، سهره فنيه دامت ساعتين ونص في مهرجان الحمامات دون انقطاع، تفاعل كبير من الجمهور، حضور كبير من الجمهور في مهرجان الحمامات الدولي، وتفاعل مع الفنانة صوفيا صادق اللي غنيت والحقيقة وأطربت وأبدعت وكان صوتها يعني ممتاز في هذا الحفل، وقدمت ولبت اقتراحات يعني الجمهور أيضا. إن شاء الله طبعا كذلك فما استعدادات خاصة لحفل الاختتامة.
5: طبعا هي الفنانة صوفيا صادق غنية عن التعريف، جمهور القصرين يعرفها مليح وجمهور تونس الكل، فنانة قديرة وكبيرة برشا، دونك الجمهور أكيد باش يكون ديجا الجمهور يسأل على التذاكر وقاعدين يقتنوا في التذاكر نتاع العرض هذا. إن شاء الله العرض كيف كيف باش يكون يشهد إقبال جماهيري كبير برشا، وتطربنا كالعادة الفنانة صوفيا صادق، كالعادة التحضير ديما حاضرين للعروض الكبيرة هكا.
4: نعم،
5: وإن شاء الله جمهور يكون
4: على موعد
5: وسهرة ويكون موجود.
4: إن شاء الله بالتوفيق أكيد لكم والنجاح، وإن شاء الله الدورات القادمة تعود العروض العربية سي عماد وتتجاوز ربما مسألة التوقيت والأمور المالية وتكون فما عروض أو بعض العروض العربية. هو له مش قاعدة النجم، وما شاء الله عنا فنانين التوانسة ممتازين، ينجم المهرجان يعني ينتظم 100% تونسي، لكن طبعا الجمهور من حقه، أي جمهور في أي مكان من تونس يحب أنه يشوف فنانين عرب أو أجانب، وهذا من حقه أكيد.
5: بالطبيعة أكيد، هو كما قلت أنت عنا عروض كبيرة برشا، كما قلت كما تحكيت أنه كان فما مارسيل خليفة وفيونيل، زيدا كان معنا الفنان الكبير صابر الرباعي، كان معنا يسرى محنوش، كان معنا برشا فنانين ساعدوا على ركح مهرجان القصرين الدولي. إن شاء الله في الدورات القادمة يكونوا زيدا موجودين معنا، عروض تونسية كبيرة وعروض عربية، وإن شاء الله التنوع هذا ما ينجم كان يخدم المهرجان وما ينجم كان يمتع الجمهور في ولاية القصرين وفي تونس الكل.
4: إن شاء الله كل التوفيق والنجاح السيد عماد سايحي مدير الفني لمهرجان القصرين الدولي، وإن شاء الله نهاية مهرجان أيضا موفقة بحضور الجمهور وتفاعله. شكرا جزيلا، نورتنا.
5: شكرا لك وشكرا لكل المستمعين.
4: شكرا، تحية كذلك لكل القائمين على مهرجان القصرين الدولي. نتمنى طبعا أكيد أنه المهرجان يعني تكون فيه عروض أكثر دولية وعربية وتونسية أيضا، وكذلك فيه برشا مسرح، نتمنى ذلك. أذكرنا الفنانة صوفيا صادق بما أنها استختتم مهرجان القصرين واختتمت مهرجان الحمامات، وهناك جولة يعني خلال هذه الصائفة نسمعوها في هذه الأنغام اللي اخترناها لكم.

0: نجوم وأقمار،
1: نجوم وأقمار،
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.
4: يتواصل هذا اللقاء طبعا معاكم من نجوم وأقمار بعد ما سمعنا هذين النغمين المعروفين للفنانة صوفيا صادق. صوفيا صادق التي تعود بلقاءات وبسهرات، عودة قوية للفنانة صوفيا صادق. هذا الاسم التونسي اللي طبعا في رصيدها عديد الأنغام. صوفيا نتذكر أغانيها

كان عندها وما زال هذا الحضور المهم لما تغني أم كلثوم، حقيقة يعني من الأصوات اللي يعني مهمة في أداء أغاني أم كلثوم بطريقتها وبحضورها وبصوتها. نرجع حتى معها للذكريات، أغانيها اللي كانت الكوكتيلات اللي تقدمها سواء كان الشرقية أو كوكتيل صالحة كما تعرف اللي تغنيه صوفية وغيرها من يعني من الأنغام الممتازة، وكذلك تجربتها في مصر والأغاني اللي قدمتها في مصر وغيره من الأنغام. صوفيا في مهرجان الحمامات الدولي كان نوعت، قدمت تونسي، قدمت أغانيها بطبيعة الحال في البداية، ذكرت بهم بداية من ضيعت العمر ليالي، الأغنية اللي اتشهرت لصوفيا وهي في بدايتها، ثم قدمت الأغاني سواء كانت تونسية أو الشرقية اللي قدمتهم، ثم طبعا كوكتيل أم كلثوم من غير ليه محمد عبد الوهاب، ايضا يعني كوكتيل لصليحه ايضا باكيد انها باش تقدمه. فكانت سهره متنوعه قدمتها الفنانه صوفيا صادق. كذلك ثم برشا يعني فنانين توانسه اكيد نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح اللي قدموا في هذه الصائفه بعض الحفلات. قدمت في نفس الليله يوم 13 اوت الفنانه نبيها كراولي يعني سهره في مهرجان قرطاج الدولي، حضور جماهيري كبير، وكذلك كانت متميزه الفنانه نبيها كراولي. ايضا الفنانه امينه فاخت مش تقدم حفل يوم 17 أوت في مهرجان قرطاج الدواري، والآن هي في سداد التحضيرات لهذه السارة مع جولة كذلك داخل الجمهورية. أصوات تونسية عندها تجربتها، عندها حضورها، احيانا ربما هكا احيانا البريق يخفت شويه لكن يعني يعاودوا يجتهدوا ويحاولوا انهم يكونوا موجودين دائما في المجد وما يستحقوا كاصوات مش مزيه كما نقولوا. لكن طبعا المهم انه الفنان سواء كان عندما يعود او عندما يقدم سهره لازم يكون مجتهد فيها بشكل كبير، يعني كل جدي يقدم برنامج متنوع، يقدم أغاني، ما عنديش حفلة كاملة يغني في أغاني غيره، أنه يحاول أنه يقدم جديد زيادة أنه مش يقعد ديما يكرر في الأغاني القديمة. يحاول أيضا حتى في إخراج السهرة يكون جديد، لما لا الفنانين التوانسة الآن ما يستعينوش بمخرجين يعني في المسرح وغيره أنهم يقدموا لهم رؤية جديدة تقدمهم بطريقة جديدة ونتفاديوا بها ربما بعض الأشياء. لكن في النهاية هذا اللي متأكدين منه، أن احنا عنا أصوات ممتازة وهذا مش احنا توينسا فقط نقولوه، حتى غيرنا يقول هذا، أصوات ممتازة، موسيقيين ممتازين، عازفين من طراز عالي يعزفوا مع توينسا ومع غير توينسا، كذلك عنا شعراء ملحنين، ونتمنى أن الأصوات هذه يعني تمنح لها القصائد والألحان أكثر وتكون موجودة أكثر وتنتشر أكثر يعني عربيا. نواصلوا إذن معاكم، مش نسمعوا الآن صوت تونسي آخر من الأصوات الجميلة التونسية والعربية أصبحت، لأنها فنانة راحلة، فنانة ممتازة وصاحبة صوت ممتاز، شو نسمعها في هذا النغم الحقيقة باش نهديه السيدة يعني طلبت مني أني نمرر لها أغنية هي السيدة لطيفة، أمي لطيفة، اللي هي تحبت على أغنية يا شغلة بالي لعليا، لكن للأسف احنا مش موجودة عنا، نحاول أنه نلقاها إذا موجودة تنعديوها بعد شوية، لكن اخترت أني نقدم لها النغم هذا بصوت عليا ونقول لها يعني إن شاء الله تستمتع بهذا النغم، وشكرا ليك أنك لأنها هي صديقة يعني الراديو وعرضتني الحقيقة في الشارع يعني، فطلبت مني عليا وقعدت تحكي معايا على الذكريات وإنه هي من الناس اللي أحيت لها حفل زفافها الفنانة صالحة،
وانا اشوف الذكريات اللي عندها السيده هذه مع صالح

وقالت أن وقتها صليحة غنيت مجموعة من الأغاني وقتها في بدايات يعني تعتبر في منتصف يعني المسيرة لصليحة، وحكيت بتفاصيل كيف صليحة أحيت هذا الحفل وكيفاش الجمهور كانوا جمهور، يعني هو في حفل زفاف لكن كأنه في مسرح. إذا نهدي لك أمي لطيفة هذا النغم بصوت عليا.

0: نجوم وأقمار.
1: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.
4: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر على موجاتنا باش ناخذوا مكالمة هاتفية مباشرة من المنستير. مرحبا بهدى. أهلا وسهلا.
5: أهلا. هو صحيح صحيح

0: سيجارة وانا معرفش معرفش انا حبيتني
1: ليه. الله الله يا هدي، الله الله.
0: خاطر والله نحبك برشا، فحنيكم وحلى صوتك
1: نعيشك يا هدي،
0: نحبك الاغاني،
1: نعيشك يا هدي.
0: سمعني يا غالي يا خويا، يا غالي
1: يا غالي عليا يا حبيبي يا خويا فايز احمد. شوف هنا يا خويا يا انيس، انيس توي عملنا شويه بحث.
0: والا لا مش خويا لبكي،
1: لا مش انا اللي ابكي، والا يا حبيبي يا اخويا فايزة احمد.
0: ايوه نهدي عمرك لسنين،
1: عايشك شكرا
0: ومحليك ومبنك
1: عايشك يا هدي ربي يخليك. نحب نسالك الساعه، انت ما هيك امتعتنا بام كلثوم، اما نشوفك في يعني تراوح انت بين في حبك للاغاني ما بين الكلاسيكي يعني الاغاني الطربيه المعروفه زمن الجميل، وما بين الاغاني الحديثه هكا شفت شويه ولا
0: نغني يعني نحب الاغاني هذيك الخفيفه، ونحب زاد الاغاني تو ام كلثوم نحبها، يعني نحب نغني لها فيروز، ام كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم. زاد ساعات تعجبني كل اغاني مثلا شيرين، نموت عليها شيرين، عندها اغاني ممتازه شيرين. كدا عندك
1: كدا يا قلبي
0: عملته، اي وعندك انغام زاد ياسر ممتازه،
1: اي انغام ممتازه، انغام طبعا
0: من الماهر معناها نحبه، معناها نحب زاد شو اسمه.
1: لكن بقيت انت حتى هذوما اختياراتك زاد في الجو نتاع صحيح هم جدد، لكن هما بيدهم يختاروا بعنايه الكلمه واللحن وغيره. نعم
0: خاصة أنغام رجعت بقوة، كانت راي سماح كان شفتها رجعت بقوة جميل، رجعت بعدك المرض مسكينة مرض معناها إن شاء الله ربي يشفيها، معناتها رجعت بقوة بصوت جميل. حتى شيرين زادة قالوا قاعدة الدواء وزادة
1: رجعت زادة عملت حفلة مؤخرا في بين العالمين، في العالمين يا ربي بين العالمين، لكن يعني ما زال أمامها الكثير. شيرين إن شاء الله تتجاوز المحنة يعني
0: تعرف شنو سمح، استمتعت بصوفيا صادق، عجبتني برشا صوفيا في المهرجانات، وزاد استمتعت بأمينة.
1: فرحنا انه صوتها مش كما تقال انه ربما صوتها فقدت ولا غيره، الحمد لله انه صوتها
0: والله نحب الصوت هاني عجبتني. زاد أمينة محلاها عدنان زاد محلاها،
1: وكبتهم هذوما في مهرجان المستير ولا وين؟
0: والله ايش نقول لك، انتم تنقلوا في معناها الفضل اللي الاذاعه الثقافيه، والله يعطيكم الصحه.
1: يعيشك شكرا.
0: نسمع فيكم تعديوا عدنان، سمعتكم عديتوا نبيها كراولي، سمعتكم عديتوا معناتها صوفيا صادق، والله يعطيكم الصحه خاطريني ما نمشيش المهرجانات بصراحه، اما الحقيقه عملتوا لنا نقل ممتاز الصوفية الامينه. صابر صابر زاد محلاه ياسر باهي، تفاجئت اني بصابر كيف صوته مازال مزيان، مازال صوته قوي معناها. عنده ما يعطي، تعرف يا سماح
1: مازال صغير عاد عنده ما يعطي.
0: لا والله ثم تو صغار وصوتهم تعبوا والله،
1: صحيح والله صحيح بالضبط
0: والله العظيم.
1: كنت نحكي على النقطة هذه بالذات لأنه مثلا صوفيا صادق في مهرجان الحمامات الدولي كنت تقول للجمهور، تقول لهم مديمكم أنتم موجودين وقاعدين أنا باش نقعد معاكم إن شاء الله للصباح، وفعلا عملت ساعتين ونص وبالسيف يعني مرتين بالسيف يعني خرجت، لأنه المايسترو يقول لها سايي الوقت يعني يلزمنا نخرج، وهي تقول لي ها الجمهور قاعد يلزمني نقعد.
0: تغني من قلبها، صحيح من قلبها. حتى عدنان محلاها سهرت ورغم انه معناتها
1: اي طبعا فنان كبير
0: يعني، اي معناتها نبيها كراولي زاد عجبتني مش خايبه، امينه زادة مازلنا ننتظروا في سهرات اخرين توانسه ولا كهو كنظومة معناها.
1: توا احنا في العد التنازلي يعني مازال في قرطاج امينه يوم 17 حمامات وفي، وطبعا مهرجانات الجهويه
0: سوقلونا الحفلة
1: مجدرون إن شاء الله. إيه إن شاء الله أكيد النهار 16 أوت.
0: وشو آخر مزا ونانتي بش
1: تجي
0: ولا؟
1: لا
0: وجورج وقف شو فوق؟
1: لا حتى جورج ما فهميش السنة. نعم
0: ملا مجدرومي نتناو في نقل حفلتها، خاطر نحب
1: هي حفل الاختتام بتبيع اختتام مهرجان قرطاج الدولي
0: إن شاء الله تطلع بها، يا خاطر إن شاء الله يقول لك ميادة مسكينة يعني تفاجئنا بها، ورغم أنها أبدعت ميادة أما معناتها هذاك هو هذاك الصوت راهي ميادة يعني هذيك هي ميادة ما تبدلتش يعني، أما الله غالب صوت كان ضعيف، يمكن الإيكو يمكن ما عملناش الإيكو برشا، ما فهمتش علاش صارت تاع تحديت معناتها ما نشهدش برشا ما فهمتش.
1: نعم صحيح صحيح.
0: ما نعرفش ما فهمتش علاش رغم ان هي والله ما عملت حتى
1: طبعا هي اسم كبير قدمت برشا اغاني حلوه والسهره هذه يمكن انها تتنزل في اطار التكريم زاد لها بقطع النظر على الصوت يعني
0: يعني نعم. هم جابوها بشكل ما تقول
1: نوع من التكريم طبعا لكن طبعا اكيد انه تمنينا لو كان الصوت يعني حاضر بشكل كبير لانه تبقى مياده يعني فمصوره معينه عليها ف نعم
0: قبل كي كان يجيبها نجيب الخطاب
1: يعني الله يرحمه
0: بصوت جميل ورده زادك حتى ورده راهي جات فتره فاجئنا فيها كانت راهي سماح
1: ما للعمر احكامه طبعا طب يعني لكن زيدا اي فما عمر فما مرض فما شكون متلهاش بصوته كل واحد كيفاش مثلا تلقى فنانين في نفس العمر تلقى فنان محافظ على صوته ومازال صوته جيد
0: ادم زيدا قالوا ادم ابدع معناتها ممتاز ياسر
1: نعم يعطيك الصحه يا هدى
0: تامر حسني باش يجي ولا
1: لا
0: حتى هذاك زاد صوته مش خايب يعني
1: زيد تبع الحفلات الخاصه يمكن يجي فيها ما نعرفش المهم يعطيك الصحه شو اقتراحاتك يا هدى
0: هاني قلت لك يا غالي علي
1: ولا مش انا اللي ابكي شكرا لك يا هدى مرحبا وتحياتي المنستير
0: والنجاح والتوفيق وربي معاك وربي يفضلك عائلتك
1: الله يخليك يا هدى وانت زاده وتحيه من خلالك لعائلتك ولكل اللي يسمعوا فينا في ولايه المنستير يا غالي علي يا حبيبي يا خويا هي من أحلى الأنغام للكروان فايزة أحمد

يا حبيبي يا أخويا من الأغاني المهمة والمعروفة واللي الحقيقة مؤثرة جدا. تحية لكل الأخوة أينما كانوا، الأخ يعني حاجة كبيرة في حياتنا. تحية لكل أخو ولكل اللي يسمعوا فينا واللي هما أخوة أيضا. الخو لما يكون سند ويكون ظهر ويكون حنون ويكون يعني فأكيد أنه يكون حاجة كبيرة في حياتنا. ربي فضلهم الأخوة الكل. هذه الأغنية هي من كلمات شاعر الرقيق حسين السيد وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. باش نبقاو مع شعراء المتميزين وشاعر آخر كنا تحدثنا عليه البارحة من خلال استضافة مدير بيت الشعر العربي بالقاهرة الشاعر سامح محجوب. هو طبعا نتحدث على الشاعر عبد الرحمن الأبنودي اللي هو كان له تعامل مع فايزة أحمد مثلا وغيرها من الأصوات، لكن أبرزهم تعامل كبير برشا جمعه مع محمد مع عبد الحليم حافظ، خاصة في الفترة اللي اختار فيها عبد الحليم أنه يغير في طريقة الغناء في نوعية الأغاني اللي غنيها ويقدم أغنية تأخذ من الشعبي لكن تتقدم بطريقة طربية جميلة. فكانت الكثير من الأغاني الممتازة ومنها أغاني أيضا وطنية من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي. نسمعه هذا النغم.

0: نجوم وأقمار،
1: نجوم وأقمار،
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله. نواصل معاكم هذه الدقائق الأخيرة في برنامج نجوم وأقمار، باش نواصلوا مع الأصوات العربية بعد ما سمعنا طبعا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في هذا النغم، كيف ما قلت اللي هو من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي. هذا النغم اللي تقدم لأول مرة سنة 1970 ميناء الأنغام طبعا المعروفة والناجحة لعبد الحليم حافظ، كلمات مميزة لعبد الرحمن الأبنودي والحان بليغ حمدي. والنغم هذا غناه العندليب في آخر فيلم ليه أبي فوق الشجرة، كان قدم النغم هذية في هذا الفيلم، والفيلم تعمل سنة 1969. أنا قلت 70 يعني 1970 الأغنية يعني تغنيت على المسارح في حفلات وفي غيره، لكن هو غنى في الفيلم سنة 69. الفيلم اللي هو كما قلت آخر الأعمال اللي شارك فيها عبد الحليم حافظ، واللي هو فيلم استعراضي غنائي، وهو من إخراج حسين كمال عن قصة الكاتب المصري الكبير إحسان عبد القدوس، ومعه مجموعة طبعا عبد الحليم من الفنانين، منهم الفنانة نادية لطفي. وقد يعني انتخب هذا أو اختير هذا الفيلم ضمن أشهر 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، يعني فيلم أبي فوق الشجرة. نحب تحية لفيزة من تطاوين اللي تحيي كل المستمعين، تحيي هدى، و يعني أعجبت بصوت هدى في الغناء، وكذلك تحيي سيدة نجاة من توزر، تحيي كل المستمعين. وتقترح محمد رشدي، تقترح أيضا الفنانة ألفة بن رمضان، أيضا نغم خويا للفنانة التونسية الراحلة فايزة المحرسي. شكرا لك فايزة، يعطيك الصحة، نورتنا ومرحبا بك ديما على موجات إذاعة تونس الثقافية. باش نسمعوا الآن السيدة صالحة في هذا النغم، هدية للصديق المستمع أيضا محمد عزيز من الساحلين اللي اقترح السيدة صالحة، وإحنا كنا مبرمجينها أساسا، فنسمعوها في هذا النغم اللي معروف بطبيعة الحال للفنانة صالحة.

والقلب كيف يحب ما يسلمش. هكا تقول السيدة صالحة في هذا النغم. يا نايم يا عزيزين، باش نوصلوا بيه لاخر نغم باش نقدموه لكم في نجوم واقمار، مقطع من نغم لسيدة الغناء العربي ام كلثوم، تقدم سنة 1964 من كلمات عبد الوهاب محمد، الحان محمد الموجي، النغم للصبر حدود بطبيعة الحال. هذا النغم اللي باش نسمعوا منه مقطع. شكرا لكم الكل اللي تابعتونا، شكرا انيس الحميدي في الهندسة التقنية. نلتقي غدا في حدود الساعة 5 مساء في برنامج منوعة الأحد، مع تحياتي سامح قزلة، تصبحون على خير.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. يوما بعد يوم كنت أسمع صيغة التنويم المغناطيسي تتكرر بينما أنا مستلقي نصف نائم في عيادة الدكتور داهل. على الرغم من أنه يبدو لا يصدق، لكن هذا العلاج ساعدني حقا. فبحلول الخريف كنت قد أنهيت حركتين من كونسيرتو البيانو. بهذه العبارات لخص المؤلف الروسي الموسيقي سيرغي رخمانينوف كيف كتب الكونسيرتو الثاني للبيانو مع الأوركسترا، أحد أشهر مؤلفات هذا الموسيقي الروسي الشهير وأحد أشهر أعمال الكونسيرتو للبيانو في تاريخ الموسيقى. نستمع الحركة الأولى من كونسيرتو البيانو والأوركسترا كالعادة على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

يرى النقاد أن أهم العقبات أمام أي مؤلف خلاق هي أن يقدم أفكاره وشجونه باختصار ويسر. فمع الوقت والخبرة المتراكمة يدرك الفنان صعوبة كتابة مادة سهلة للاستماع وعميقة في الوقت نفسه. ومؤكد أن رخمانينوف من هذه الطينة، وهو آخر فرسان المدرسة الروسية الرومانسية المتأخرة. حاول في معظم أعماله أن يكون مختصرا وواضحا مع احتفاظه بسهولة وجمالية شاعرية لحنية كبيرة.

كنا في الاستماع لتريو إليجياك، رقم واحد على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. كتب رخمانينوف كما ذكرنا في السابق كونسيرتو البيانو بطاقة وثيقة كبيرتين يغذيهما الامتنان لطبيبه النفسي المعالج الدكتور داهر، الذي أعاد رخمانينوف إلى عالم التأليف بعد دخوله مرحلة اكتئاب مرضي حاد وإدمان على الكحول. هجر خلاله التأليف لسنوات بعد سقوط سمفونيته الأولى عام 1897 بالتزامن مع رفض الكنيسة الأرثوذكسية الروسية زواجه بابنة خاله ناتاليا، ما اضطره للعلاج في عيادة صديقه الدكتور الذي أعاد ثقة روحه عن طريق التشجيع الدائم. نستمع للقصيد السيمفوني لو برانس روتيسلاف دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

وكما قلنا عبر جلسات عن طريق التنويم المغناطيسي بدأ الكتابة للكونسيرتو بمرافقة الأوركسترا تلبية لطلب أكاديمية الموسيقى في لندن الخاص بكتابة عمل منفرد للبيانو مع الأوركسترا. ومع نهاية عام 1900 كان قد أنهى حركتين من العمل الثانية والثالثة وقدمهما في حفل تحت قيادة ألكسندر سيلوتي، فكان النجاح كبيرا. ثم عاد يقدم العمل كاملا في نوفمبر عام 1901 بعد أن أهدى العمل لطبيبه المعالج الذي ذكرناه سابقا. إذن كونسيرتو البيانو والأوركسترا يتألف من ثلاث حركات تتميز بقوة التركيبة الهندسية واللحنية الروسية العالية التي تتميز بغنائية نفاذة تلهب العواطف. فنحن ننتقل مع الموسيقى من السكون إلى الغليان ومن الفرح إلى حزن كئيب حسب تقاليد الموسيقى الكلاسيكية الروسية بالتحديد تشايكوفسكي والخمسة الكبار. أما عن الصعوبة التقنية العالية فكثير من عازفي البيانو يؤكدون أن عزفه بأمانة ودون ما احتيال عملية صعبة للغاية. وقدم رخمانينوف هذا العمل كثيرا في حفلاته وبنجاح كبير بفضل أدائه البارع جدا. وكانت شهرة رخمانينوف كعازف بيانو بارع جدا أكبر منها كمؤلف في بداية مشواره الفني.

0: نأتي لنهاية حلقة اليوم من برنامج لغات العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجات إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
2: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
3: إذاعة تونس الثقافية،
4: صوت إرادة الحياة.
5: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج أحباء الحكمة لمعدها أستاذنا الجليل الدكتور حمادي بن جبلة. كما في كل حصة نحاول أن نلخص ما تقدمت من تحليل تفضل به أستاذ ناس حمادي بن جبلة، ثم نواصل بعد ذلك فيما يقترح علينا من دروب فكرية، حيث أنه في لقائنا الأخير خصصنا الحديث عن حضور الزمن في بعض أغاني أم كلثوم رحمها الله، وقد أدرجنا ذلك في موضع التخفيف عن أحباء الحكمة في فصل الصيف، حيث لكل منا أن يخلد إلى بعض الراحة بعد سنة من العمل والبذل استجابة لنداء الواجب، وما كان لأحد أن يعتبر هذا الترويح عن النفس من باب الفضل أو من قبيل الترف، بل هو من ضرورات الوجود البشري الذي يقتضي فيما يقتضي المراوحة قدر المستطاع بين النصب والفراغ، أو قل بين الجد واللعب. والحق أن اللعب قد يكون أحيانا جد الجد، إذ أن القاسم المشترك بينهما في جميع الأحوال الالتزام، قانون نظري سابق أو مراعاة نواميس أخلاقية أو أعراف اجتماعية، ولذلك كان اللعب ذاته من جد الجد أحيانا كما نلاحظ في الشطرنج أو في مباريات كرة القدم أو في سباق الخيل. لذلك كان كل نشاط بشري خاضعا لقيم ولمعايير ما خرج عنها إلا فسد. عن كل خروج على قاعدة اللعب قد تنتج مصاعب لا خير فيها، وللمجتهد أن يذهب إلى أن تلك القوانين أو القيم أو الأعراف هي التي تهيكل النشاط البشري فتكسبه المعاني التي تتولد عنها. وهذه القيم على ضروب ثلاث: نظرية وعملية وجمالية، وهي تتوزع تحليليا إلى مثان ثلاث. المثنى الأول منطقي أو إبستيمولوجي، يدور على قيمتي الخطأ والصواب أو الصحة والغلط، والمثنى الثاني يدور على قيمتي الشر والخير، والمثنى الثالث يقوم على قيمتي الجمال والقبح. المثنى الأول كما قلنا نظري، هو مدار اهتمام الفلاسفة والعلماء، والثاني عملي، هو مرجع نظر العمل في بعديه السياسي والأخلاقي، والثالث وجداني، هو محط اهتمام الفنان عامة. وهذه القيم الستة: الخطأ والصواب أو الحقيقة والباطل، والخير والشر، والقبح أو الجمال، هي التي تعمل الإنسانية على تنظيم حياتها وفقا لها، فتطلب الحق وتنأى عن الخطأ، وتريد الخير وتتقي الشر في الأخلاق كما في السياسة، وتتشوق إلى الجمال وتنفر من القبح. نقول أن تلك القيم هي التي حاول كانت بل ورثها في ثلاث كتب، هي من أرقى ما بلغه الفكر الإنساني المعاصر أو في العصر الحديث: نقد العقل المحض النظري، ونقد العقل المحض العملي، ونقد ملكة الحكم. في الكتاب الأول اجتهد كانت في بلورة فلسفة